غيرها من ألوان العذاب الذي أعد الله. ما هذا المصير؟ أيوصف هذا المصير بأنه حسن أم بأنه سيء؟ وبئس المصير الذي سيصيرون إليه والعياذ بالله. يحلفون بالله ما قالوا، أيضا هذا من أوصاف المنافقين، وما جرى منهم الذي استدعى غضب الله عليهم واستدعى أن يقول الله للنبي واغلظ عليهم. لماذا؟ لأنهم أتوا بكلمات وهم في حالة المواجهة. يا إخواني، النبي كان في حالة مواجهة مع من؟ مع الأعداء، مع الروم، مع بني الأصفر. اليوم نسميهم أمريكا، بريطانيا، هم ذلية، هم هذا الحلف كله. كان النبي في مواجهة معهم، والمنافق يشتغل في داخل، قال تعالى: وخرجوا فيكم ما زادكم إلا ما خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. شغلوا. نعم، هناك من لم يخرج وهناك من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الآيات تتنزل من سورة براءة طيلة مرحلة النبي، بقي شهرين من ذهابه إلى إيابه إلى عودته، من ذهابه من المدينة إلى عودته إلى المدينة بقي شهرين. خلال هذين الشهرين كانت تتنزل هذه الآيات لتصف المنافقين وتفضح المنافقين. كان هناك منافقون مع النبي وكان هناك منافقون لم يذهبوا مع النبي كما هو الحاصل. عندما كانوا يسمعون من النبي وصف المنافقين بالآيات التي تتنزل على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، تتأذى، يتأذون تماما. عندما واحد بيحب إنسان متعلق به ومشغوف به وبيروح بالتمن ابتكاء فلان ويسمع كلمة جارحة في حقه، يرجع منه يتألم، يتصد قلبه ويتعظ ويلمي يقول هكذا وهذا ما. واحد من هؤلاء المنافقين اسمه الجلاس ابن سويد ابن الصامت، أحد المنافقين. هذا في بعض التفاسير وفي بعض الروايات أنه الجلاس ابن سويد ابن الصامت أحد المنافقين. قال: لئن كان ما يقول محمدا في شأن أصحابنا وقادتنا فإنا لشر من الحمير. ما عجبش كلام الله وكلام رسوله وبصف المنافقين. إن كان ما يقول محمد في أصحابنا في قادتنا وسادتنا حقا أو صدقا فنحن شر من الحمير. سمع هذه الكلمة بعض المسلمين قال: نعم والله إن محمدا لصادق وإنك لشر أنت ومن معك من الحمير، وسأنقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب وخبر النبي بما جرى. استدعاه النبي إليه: أنت قلت كذا وكذا يا جلاس؟ والله ما قلت، والله ما تصدق هذا، أنا أحبكم وأنا قلبي معكم قلبي. لا، أعرف على الصرخة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحاول يغطي على سوءته بأي شيء. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. يحلفون بالله جهد أيمانهم إنهم لمنكم. قال جهد أيمانه، الأيمان الموحرة مطلق وعليا كذا. هذا ما جرى. فقال: يحلفون بالله ما قالوا، يعني تي الكلمة الذي ما صدرت منهم. ولقد قالوا كلمة الكفر، سماها الله كلمة كفر. أحيانا الكلمة يقولوا حرية التعبير وحرية الرأي، يتكلم الإنسان في الظروف الاعتيادية بما شاء، لكن في ظروف الأجواء فيها مكهربة تماما والناس في حالة استنفار وفي حالة تشييع شهداء وعاد بيدور ما يطعن في عرضك وده، بعدها يقول حرية التعبير والصحافة. مش وقت الحكاية هذا، ما يدوش الحكاية هذا في مثل هذا الظروف. الجسم منكي، الجسم المنكي لا الذب يطرح فوقه موجع. والكلمة الآن مثل هذا، كان قولة حرية التعبير وأنت بتطعن في أعراض المجاهدين وفي أعراض الصابر، ونحن في حالة عدوان من اليهود والنصارى، وقال حرية التعبير يا أخي خلينا نعبر. هذا خطأ، هذا يعد في هذه الحالة خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا النصوص القرآنية كيف نستفيد من كتاب الله. قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ربما النبي كان يسمع من الناس ما يؤذيه وكان يصبر، لكن في ظل هذه الظروف الصبر له حدود. ما هو صبر هنا، ما بالصبر هنا علمه، لأنه بالحكمة ضر بيفت في قلوب أعضاء المسلمين المواجهين في حالة مواجهة مع العدوان. هذا الكلام لو تسرب في قلوب المسلمين أتعود المسألة عكسا وسلبا عليهم ويتغلب العدو عليهم. والآن احنا في حالة ما مواجهة، يجب علينا أن نتغاضى عن بعض الأخطاء الجانبية وأن نثبت أمام العدوان. ثم لكل حادث ما ولكل مقام مقال. قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا.
كفروا بعد إسلامهم. كيف كفروا بعد إسلامهم؟ هو في الأصل ما قد أسلموش، هم منافقون من الأصل. ما والمعنى أنهم أظهروا كفرهم بعد أن أظهروا إسلامهم. سواء ما أضمر الإنسان في قلبه شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. واضح ماشي؟ خبي الإنسان حكاية في قلبه ما أظهر له، قد خرجت الحكاية وعرفوا الناس ماهيته وأي توجه يتوجه. هذا الحال. فالله بيقول وكفروا بعد إسلامهم، أي أظهروا كلمة الكفر بعد أن أظهروا كلمة الإسلام. وهموا بما لم ينالوا. ما هو الذي هموا به؟ ذكر المفسرون أيضا، عدني أعطي لكم في التأويل الآخر، لأن برواية قتادة غير رواية الكلبي، رواية قتادة أن المقصود به عبد الله بن أبي في هذا الجانب، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قال عندما خرج النبي ما أدري في غزوة بن المصطلق أو هذه الغزوة تبوك، قال تقاتل غفاري وجهني، يعني واحد من صلاة مكة وواحد من صلاة المدينة من الأنصار، الذي من المدينة محسوب يسهم على عبد الله بن أبي، واضح ماشي. فرأى عبد الله بن أبي أن هذا الجهني تغلب على الغفاري على الأنصاري، قال انصروا أخاكم، رجعها فتنة طائفية، رجعها فتنة مناطقية، الخبيث هذا عبد الله بن أبي يشتي رجع المسألة فتنة مناطقية، قال انصروا أخاكم، وإنما مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل من قال سم كلبك يأكلك، صار على خبيث. يعني إحنا الذي ما عزينا محمد ونصرنا محمد وآبينا محمد، ليه قد ذا قاتلنا؟ لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعز منها المه، وتات هي الكلمة، هذه كلمة المه الكفر إذا ذكرها الله تعالى، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعز منها المه الأذل. ما هو الذي هم به؟ هم بأن يخرج محمدا من المه، وهموا بما لم، هذا تفسير من التفسيرات الذكرت في كتب التفسير. التفسير الآخر أن هذا الجلاس بعد أن نقل حديثه إلى النبي تحتم في الرجال، قال تعيني أنا أرويك، لا ما قتلتك، فهو هم بقتل الرجل الذي ما نقل الحديث إلى ما إلى رسول الله صلوات الله عليه. فقال وهم بما لم ينالوا، يعني ما استطاعش بعد أن يقتل المه الرجل كما تحتم فيه. وقيل أيضا أن المراد بهموا بما لم ينالوا أن المنافقين الذي خرجوا مع النبي صلوات الله عليه وسلم تآمروا على النبي بأن يغتالوا ويفتكوا به في طريقه أثناء العودة إلى المدينة المنورة، عندما صعد في جبل في عقبة، عقبة ما قبش فيها ما هي طريق معبدة، عادوا ما بلا مه موضع حاضر المه البغلة أو الناقة، تصوروا يعني عقبة كبيرة حيد كبير والناقة بتطلع فيها والنبي فوقها، عمار بن ياسر من دجاه شابح للخضاء، وحذيفة بن اليمان من خلف النبي صلوات الله عليه وسلم، و12 و15 من المنافقين جاءوا هبوا وصل النبي في الليل المظلم وهم متلحفين وغطين، هذا سمع التواعش لما يجوا، هذا التواعش حق هذه الأيام، فعلوا لهم هكذا تلثموا على أساس أنهم ينفروا ناقة النبي يفجعوها يخوفوها تلقي بالنبي ولازد رجع، هذا مراده من الهاية يكفدوه سواء. فلكن جاء جبريل أخبر النبي صلوات الله عليه وسلم، تلوه خبر يعني المخابرة حق الله الثانية، خبر حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان خوفهم بدل ما يخوفوا النبي خوفهم هم وهربوا، عرف من عرف وأنكر من أنكر على كل حال. لكن الذي حصل أنهم هموا بما بقتلنا بما لم ينالوا، والحمد لله حفظ الله النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. يحلفون بالله ما قالوا، إذن معنا تفسيرات. التفسير الأول حق الجلاس ابن سويد الذي قال ما لئن كان ما يقول محمد في أصحابنا حقا أو صدقا لنحن شر من الحمير، سواء وهم بقتل ذي الرجل أو سواء، أو يكون التفسير تفسير ما قال عبد الله بن أبي بن سلول عندما قال ما إلحقوا أو انصروا أخاكم، إنما مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل من قال سم من كلبك يأكلك لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وهذا الذي هم به لكنه لم ينله، واضح ماشي. وقيل أيضا إن المنافقين كانوا قد عقدوا بينهم أن يتوجوا عبد الله بن أبي ملكا عليهم، إن أنه لم يتم لهم مرادهم، فهموا بما لم
ينالوا أيضا. هذا كلها تفسيرات ما ذكرت في كتب المهد تفسير، لكن الخلاصة أنهم هموا بشيء يلحق الضر بالمسلمين، ولكن الله تعالى منعهم من ذلك وأيد المؤمنين بنصره والحمد لله. واضح ماشي. قال يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ما الذي حملهم على أن ينصبوا العداء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام والمسلمين؟ ما هو الذي حملهم على نصب العداء لهم؟ ما هو الذي حملهم على حبك المؤامرات والدسائس؟ ما هو الذي حملهم على أن يكونوا مع العدوان وفي صف العدوان وفي خندق العدوان مع الروم؟ ما هو الذي حملهم على ذلك؟ لا تنسوا أن الروم كانوا يشتغلون تماما كما يشتغل الروم اليوم، كانت لديهم الجواسيس وكانوا يغدقون بعض الأموال على ذا وذاك. طبعا ما كان بيشتلفون سيار ولا قد بهذه الأيام واتساب ولا فيسبوك، لكنهم كانوا يشتغلون بالوسائل المتاحة آنذاك في شراء الولاءات والذمام والخيانة والعمالة والدناءة إلى آخره، كانوا يشتغلون. فكان هناك من يشتغل في صف الأعداء وهو في أوساط المسلمين. الطابور الخامس، واضح وماشي. ما الذي حملهم على أن يحقدوا على الإسلام والمسلمين هذا الحقد؟ ما الذي حملهم؟ قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم، تماما كما في تلك الآية، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز المعني. ليس هناك ما يوجب هذا الحقد، وليس هناك ما يوجب هذه الضغينة، وليس هناك ما يوجب هذا العداء. ما هو الذي أوجب هذا العداء؟ قال حين أغناهم الله ورسوله. عجيب. هذا يقال في اللغة العربية تأكيد المدح بما يشبه الذم، كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول يعني مثلمة. قال هذا سيف مثلم بهن، قال من قراع الكتائب يحارب، يشتي ذمك، قال هذا سيفه مثلم بما؟ قال لأنه بيحارب الأعداء. هذا مدحته، هذا مدحته. والعكس عندما تشيد تذم ما يشبه المدح تقول ما ألم ترى أن السيف يسقط قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا سروا. ألم ترى أن السيف يسقط قدره، السيف الحد يسقط قدره، يسقط إذا قيل هذا السيف أمضى أحد من العصية، لأنك شبهت بما بعصية، فدل على أنك ذميت ما شبهتش ما مدحتش، وهذا مدحته بما يشبه الذم. فقلت وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله، ما كان المفروض أن يحبوهم ما يبغضوهم ولا يعادوهم، أغناهم الله ورسوله بما. معروف أن العرب كانت في حالة تشرذم وكانت في حالة فرقة، وكان الحاكم آنذاك يا الفرس يا الروم، واضح وماشي. والأمة الإسلامية في ما مش أمة إسلامية، أمة العرب في حالة فرقة. جمع الله هذا الشتات في محمد بن عبد الله وحصلت الغنائم، لأن المفترض أن هذه غزوة تبوك أي حين وقعت في السنة التاسعة بعد فتح مكة وبعد الخندق وبعد وبعد ما جرت غنائم، لا هانك لا هانك لا هانك، واضح وماشي. جاءت لهم غنائم، غنوا، جاء لهم ما، بدل ما يحمدوا الله ويشكروا ويقدروا هذا النعمة الذي هم فيها، زادوا عداء للإسلام والمسلمين. وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضل ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. إن شاء الله نكمل الآية غدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم بالأجر، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا رب العالمين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين.
واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان، هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة من جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.
1: اليوم هي المواقف التي تظهر الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
2: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
3: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
4: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
5: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
6: قانون المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواء.

0: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضا متحررين من طغيان.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام على ضوء الآيات القرآنية المباركة من عدة سور في القرآن الكريم إلى مشهد مهم في هذه القصة، وهو ذهابه مع أخيه هارون إلى قصر فرعون لإبلاغ الرسالة من الله سبحانه وتعالى. رسالة موسى عليه السلام هي إلى فرعون في المقدمة، باعتبار كما ورد في القرآن الكريم التأكيد على أنه إنه طغى، بما هو فيه من طغيان والسيطرة على الوضع كله في مصر فيما يتعلق بقومه وملئه وأعوانه، هم معه يتجهون معه كل الاتجاه إلى درجة العبادة له والتأليه له، الخضوع المطلق له. أما وضعية بني إسرائيل فكانوا أمة مستضعفة مستعبدة مضطهدة مظلومة مجهورة مغلوبة على أمرها، في حالة اضطهاد واستعباد وامتهان شديد ومصادرة لحرياتهم ولقرارهم لأي إرادة لهم. ولذلك اتجهت الرسالة في البداية إلى فرعون لمخاطبته لإقامة الحجة عليه، ولكن ستصل هذه الدعوة وهذه الرسالة إلى المجتمع بكله، سواء مجتمع فرعون أو بني إسرائيل كما سيتضح لنا من خلال القصص القرآني المبارك. ذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون بمفردهما، ومع موسى عصاه الخشبية التي يتوكأ عليها، وهما ينتميان إلى فئة مستضعفة مضطهدة مقهورة مغلوبة على أمرها، ويذهبان إلى قصر فرعون بأبهة سلطانه في ذروة تسلطه وطغيانه وإمكاناته وأبهة ملكه وما يمتلكه من إمكانات وقدرات، وحوله الملأ كبار دولته من قادة ووزراء ووجهاء وغير ذلك. ولأنهما موسى وهارون عليهما السلام ولأنهما محاطان بالرعاية من الله سبحانه وتعالى كما وعدهما الله، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فقد تمكنا من الدخول والوصول إلى فرعون. وحين وصل كان حوله الملأ كما في الآيات القرآنية، يعني كبار رجال دولة. في بعض السير والتواريخ أنهم كانوا بقدر 500 شخص من القادة والوزراء والمسؤولين والوجهاء كانوا حاضرين معه في ذلك اللقاء. حين وصل موسى وهارون عليهم السلام قام بإبلاغه بالرسالة، وقد تضمنت الرسالة في محتواها الذي بلغاه عناوين أساسية، ونركز على ما ورد في بعض من السور القرآنية، سورة طه وسورة الشعراء وسورة الأعراف، لأن الآيات القرآنية كثيرة عن هذا الموضوع، ولكن بهدف الاختصار. العنوان الأول كان هو التذكير له بربوبية الله له وللعالمين، أن الله هو ربه ورب العالمين جميعا، وهما مرسلان من الله سبحانه وتعالى من رب العالمين. والتذكير لفرعون أنه عبد لله، وهما رسولان إليه من الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه. لهذا أتى في التعبير القرآني إن رسول ربك، خاطبانه بهذا الخطاب، إن رسول رب العالمين، وفي بعض الآيات رسولا، لكن لأن دورهما واحد وهما في مهمة واحدة أحيانا يأتي التعبير بعبارة رسول وأحيانا رسولا رب العالمين. لذلك هما يوضحان له أنهما في رسالة من الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين، وتركيزهما كان على التعبير بمفردة رب. رب تكرر هذا كثيرا، وهناك أهمية لهذا الموضوع في هذا السياق نفسه. أولا في الربط ما بين الربوبية والألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، خلق هذا الكون بكله وبكل ما فيه من كائنات ومخلوقات، وهو سبحانه وتعالى المدبر لشؤون هذا العالم بكل ما فيه، فهو الرب المالك الخالق المنعم الرازق، فهو وحده من يستحق العبادة وله الكمال المطلق، ما عداه مخلوق ضعيف مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ليس في مستوى أن يكون إلها لغيره من المخلوقات، وهو كمثلها في الافتقار إلى الله، في الحاجة إلى الله، لأنه مملوك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكرانه بهذه الحقيقة. وأيضا مما يذكر في السير والتواريخ أن فرعون كان قد اتخذ قرارا بمنع أي ذكر لله باسمه، يعني منع ذكر اسم الله. الله هناك حظر ومنع في مستوى طغيان فرعون وكفره وإلحاده وشركه، وصل إلى هذه الدرجة من الطغيان، ادعى لنفسه الألوهية والربوبية، ومنع حتى من الذكر باسم الله سبحانه وتعالى. فتركيزهما على عنوان رب هو مما يفيد فيما يتعلق بالآخرين الذين سيؤمنون وسيتجهون معهما في إطار الدعوة، في إطار الاتباع للرسالة الإلهية. وسيأتي لنا أيضا الإشارة إلى مقام أو إلى مرة واحدة ذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة الله في هذا السياق نفسه. على العموم هما ركز على هذا العنوان، عنوان الربوبية، لأنه كما ذكرنا أيضا أساس في موضوع الألوهية، أن الرب وحده رب العالمين، رب هذا العالم بكله، وفي فرعون لا يستطيع أن يدعي لنفسه أنه رب العالمين، لأنه حتى على مستوى سلطته كانت مقتصرة على مصر بحدودها الجغرافية آنذاك، ربما كانت تمتد إلى بعض المناطق أيضا في جهات خارجة عنها في هذا العصر، لكن حتى سلطته ونفوذه وسيطرته كانت محدودة على مستوى منطقة معينة. كذلك لا يستطيع أن يدعي لنفسه أنه الذي يخلق أو يرزق أو يدبر شؤون السماوات والأرض أو يحرك الشمس والقمر أو يدير شؤون النجوم أو أي شيء، ولا يستطيع حتى أن يدعي لنفسه أنه خلق نفسه أو أوجد نفسه أو منح نفسه ما أعطاه الله من الحواس، أنه الذي أعطى لنفسه حاسة السمع أو البصر أو أي شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين الذي خلق وهب هذه المخلوقات ما وهبها من خصائص، من مدارك، من حواس، من إمكانات، وهو سبحانه وتعالى الذي يدير حركة هذا الكون بنجومه وبشمسه بقمره بكل ما فيه، فهو رب العالمين ووحده الذي له الكمال المطلق، وهو وحده المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء من المخلوقات، فهو الجدير وحده بالعبادة، بالعبادة له وحده الإله الحق. فهما يذكرانه بهذه الحقيقة ويبينان له أنهما لا يقدمان ما يقدمان له من تلقاء نفسيهما، يعني موسى مثلا يتكلم من تلقاء نفسه أو بصفته الشخصية، فهما في مهمة رسالية من الله سبحانه وتعالى الذي هو الرب والإله. التذكير لهم بهذه الحقائق فيها أيضا دعوة له إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العبادة لله، إلى التوجه وفق الحقائق الثابتة بأنه مجرد عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي وهبه ما وهبه من قدرات ومدارك وحواس، وأنعم عليه بما أنعم عليه من غذاء وغيره كغيره من المخلوقين. فهي دعوة له إلى الله كما في الآية القرآنية في سورة النازعات، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أيضا دعوة له إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كان هو العنوان الأول في ما قدماه له في الرسالة إليه، إن رسول ربك، إن رسول رب العالمين. العنوان الثاني في الرسالة هو أن أرسل معنا بني إسرائيل، إنقاذ الأمة المستضعفة المضطهدة التي كان يستضعفها ويستعبدها، يعني كان يرغم بني إسرائيل في ظل استضعافهم إلى أن يعترفوا بأنهم عبيد لهم، ثم يمتهنهم أسوأ الامتهان، يعني يشغلهم في الأعمال الشاقة كعبيد، كعبيد في أشق الأعمال وفي المهن المستردلة وفي أشكال الخدمة التي يعتبرهم فيها كعبيد ويرغمهم على الاعتراف بذلك، وأن يؤلهوه، أن يؤلهوه وأن يعترفوا به كإله، ويضطهدهم أشد الاضطهاد، الممارسة معهم بكلها ليس فيها أي شيء من العدل، كلها قائمة على الظلم، على التعسف، على الإدلال، على القهر، على الاضطهاد بكل أشكاله. ولهذا في الآية الأخرى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لأنه كان يمارس معهم التعذيب، يستعبدهم مع احتقار وعداء، هو يعاديهم ويكرههم، مثلما يسعى له الآن من يقومون بدور فرعون في الطغيان، اليهود الصهاينة هم الآن في هذا المقام الذي فيه فرعون في مستوى الطغيان والتكبر والإجرام، هم يريدون أن يستعبدوا أمة الإسلامية مع الحقد عليها والاحتقار لها والعداوة الشديدة لها. والحالة هذا حالة خطيرة جدا، هذا أمر من الله لخلاص أولئك المستضعفين، تلك الأمة المستضعفة. وأبلغاه بأن معهما آية من الله سبحانه وتعالى: قد جئناك بأكبر

كذب وتولى. وهذا الإنذار في رسالة الله سبحانه وتعالى بشارة لمن يؤمن، لمن يقبل بالحق الواضح بالهدى الذي ينبغي للإنسان أن يقبله، لأن فيه الخير له. هدى الله سبحانه وتعالى هو خير، هو نور، هو كرامة للإنسان. ليس لدى الإنسان ما يبرر له تكذيبه بهدى الله وبآيات الله وبالحق الذي من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحق والهدى أصلا هو لكرامة الإنسان، للخير للإنسان، لفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. فذلك إنذار أيضا أن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بغير العادة استمع لهما فرعون وأصغى لهما حتى أكمل كلامهما. وهذا أيضا من مظاهر الرعاية الإلهية وما أعطاهما الله من الرعاية والحماية في مقابل ما كان عليه فرعون من طغيان وتكبر وغطرسة وإجرام. هذا الكلام من أكبر ما يمكن أن يستفزه، يعني كان من المتوقع لو كانت الأمور بدون رعاية من الله ولا حماية من الله أنه أول ما سمع بمجيء موسى وأبلغ بأنه خارج القصر يريد أن يدخل إليه أن يأمر بقتله على الفور، لأنهم كانوا في الأساس يريدون قتله، وأن يجعلوا من الحادثة التي حصلت سابقا مبررا لقتله، وهم حاقدون عليه، وفيما هم عليه من طغيان لا يبالون بالشيء ولا يتحرجون مثل ذلك. ثم عندما دخل موسى وهارون بمفردهما تلك الوضعية التي هما فيها، كان من الممكن أن لا يوصي لهما فرعون أصلا، لكن الله أحاطهما برعايته وحفظه وحمايته. فرعون بعد أن سمع كلامهما اتجه إلى التعامل بسخرية وتمنن، ويريد أن يقول أنه من المستحيل أن يكون موسى رسولا وفي هذا المستوى من المقام ليأتي ليوجه مثل هذه الدعوة ويقدم مثل هذه الرسالة ويخاطب بمثل هذا الكلام فرعون الذي يعتبر نفسه ليس فقط ملكا وإنما إلها. ولذلك كيف كان رده على موسى عليه السلام؟ قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ يعني كيف تقدم نفسك بأنك رسول وأنت ذلك الإنسان الذي كان حتى في طفولته بدون أسرة تؤويه وتربيه، وإنما نحن من قمنا بتربيتك ونحن نعرفك إنسان عادي مسكين قمنا بتربيته لأنه لم يكن له من يربيه. وبهذا أيضا يتمنن من جهة ويحاول أن يقدم شخصية موسى شخصية مسكينة مستضعفة، من حاله حال أي إنسان مستضعف ليس في مستوى أن يكون له هذا الدور وأن يأتي ليخاطب فرعون بهذا الخطاب. يعني كما لو يقول القائل: من أنت يعني حتى تكلمني بهذا الكلام وحتى تخاطبني بمثل هذا الخطاب؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني ولم يكفك أنك كنت مجرد إنسان قمنا بتربيته وأحسننا إليه بهذا الإحسان، حتى كفرت بذلك الإحسان إليك والنعمة عليك بما فعلته. فعلتك التي فعلت، وهو يشير إلى حادثة القتل التي لم تكن مقصودة في القصة السابقة التي تحدثنا عنها في محاضرة ماضية. وهنا يظهر كيف كان موسى عليه السلام محاطا برعاية الله، لأن فرعون هنا يذكر تلك الحادثة ويشير إليها بهذا التعبير: فعلت فعلتك التي فعلت، ويقصد حادثة القتل، وهي حادثة كان من الممكن أن تستغل لقتله على الفور، ولكنه كان محفوظا من الله، وإلا فرعون قد تذكر الحادثة وانتبه لها.

0: إنما هنا يوبخ موسى عليه السلام على أنه بما فعل كفر النعمة ولم يشكر نعمة فرعون مثلما يتصور فرعون أنه أنعم عليه بتربيته. وهذا أيضا مما يعتبره قادحا في أن يكون موسى عليه السلام في مستوى من يأتي ليدل فرعون على الهدى والحق ويخاطبه بالرسالة الإلهية، يقول له أنت صاحب مشكلة وقضية وحادثة جنائية ومطلوب بها ولم تقدر الجميل والإحسان إليك، يعني أنت مستوى أقل من أن تكون مؤهلا مثل هذا الدور، تأتي لتنصح وترشد وباسم الرسالة الإلهية. هذا كان من خبث فرعون، يحاول حتى في مقابل الملأ المحيط به والمستمعين بما يجري من نقاش أن يصنع حاجزا بينهم وبين التقبل من موسى عليه السلام، يريد منهم أن ينظروا إلى موسى هذه النظرة أنه بهذه الشخصية التي هي شخصية ليس بيدها شيء، لا تمتلك شيئا، أتت من واقع استضعاف وإنما حظي بالتربية عند فرعون، ثم شخصية أيضا أساءت إلى ذلك الجميل ولها قضية جنائية ولها هذا التصرف في التنكر للإحسان، يعني ليس بمستوى أن يكون من يقدم مثل هذا النص وهذا الهدى وهذا الحق وباسم الرسالة. فهو يريد أن تكون النظرة أيضا من الملأ ومن الآخرين إلى موسى بهذه النظرة، إلى أنه شخصية بعيدة عن أن تكون في مستوى هذا المقام وهذا الدور. نبي الله موسى عليه السلام رد عليه، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أجاب أولا عن قضية الحادثة، حادثة القتل، وأنها حادثة ليست عائقا ولا مانعا ولا محسوبة على موضوع الرسالة، لأنها حادثة حصلت بالخطأ في زمن ماض، وموسى عليه السلام في تلك المرحلة لم يكن لديه مشروع عملي متكامل، كان يواجه حالة المظالم والجرائم التي يرتكبها الفراعنة كحالات كحوادث، حادثة هنا، مشكلة هنا، قضية هناك، لم يكن لديه البرنامج والمشروع الجامع الذي يعالج المشكلة من جذورها ويواجه القضية بشكل عام. ولذلك يقول أنا في تلك المرحلة لم يكن لدي مشروع أتحرك فيه، وهي قضية حصلت بالخطأ ونتج عنها متاعب لي أنا شخصيا، اضطررت إلى الفرار منكم والخروج من البلاد بكلها والتشرد والغربة لفترة طويلة، ولكن أنا الآن أتيت في إطار مشروع عظيم من الله سبحانه وتعالى الذي وهب لي حكما، أعطاني الحق والهدى الذي فيه الخير والخلاص بكله، فعلا فيه الخير والخلاص لكل ذلك المجتمع لو آمن، وحتى لفرعون لو آمن. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، فهو أدي مهمته باعتباره رسولا من عند الله سبحانه وتعالى، لذلك ليس هناك مبرر في أن تحسب تلك الحادثة التي حصلت في زمن ماض بطريقة الخطأ وفي إطار وضع كان قائما وكان كان وضعا أيضا ناتجا عن طغيان فرعون وقومه، فهو يقول أنه لا مبرر لهم في أن يحسبوا تلك المشكلة على موضوع الرسالة التي يبلغهم بها في تلك اللحظة. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذا جواب عن تمننه بالتربية له، يقول ما حصل هو كان نتاجا لظلمك ولاستعبادك لبني إسرائيل، هذا هو مضطر أم موسى عليه السلام إلى أن تلقيه تقذفه في التابوت، ثم تقذفه في اليم، ثم وصل إلى فرعون. هذا كان بسبب ما يمارسه من ظلم وطغيان ضد بني إسرائيل إلى درجة الاستعباد الكامل لهم والذبح لأبنائهم، فهي مغمورة بالظلم والعدوان الذي هو سببها. يعني أن السبب فيما حدث كان هو ظلم فرعون وطغيان فرعون وإجرام فرعون، لم يكن جميلا أسداه من باب خير ومعروف، بل في ظل وضع مأساوي مليء بالظلم والإجرام من صنعه، من صنع فرعون. وهنا أفحم فرعون وتلقى الجواب الكافي على محاولة أن يثير قضايا هنا وهناك للقدح في رسالة موسى عليه السلام. فانتقل إلى المواضع الرئيسية التي وردت في إبلاغهما بالرسالة، إبلاغهما له بالرسالة ليثير حولها الجدل والنقاش. العنوان الأول عنوان الربوبية، واستخدم فرعون أسلوب الاستفهام والتساؤل، قال: فمن ربكما يا موسى؟ هذا التساؤل بهذه الطريقة، هو يعرف نسبة له أنهما عندما تحدثهما يتحدثان عن الله سبحانه وتعالى، ولكنه يتعمد أن يجعل الموضوع موضوع تساؤل وجدل ونقاش. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ووجه الكلام إلى موسى لأنه يعرف أن دور موسى هو الأساس، وأن هارون معاون لموسى عليهما السلام. فأجاب عليه موسى، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل المخلوقات وأعطاها في خلقه لها ما زودها به من جوارح وأعضاء وحواس وطاقات وقدرات ومشاعر، وما يميز كل منها على كثرتها وما يخصه، وصورها وأشكالها، صورها وأشكالها، مع الهداية لها في أسباب معيشتها، مصالحها ومنافعها ومضارها، بأنواع الهداية من غرائز، من فطرة، من مدارك، من إلهام، إضافة إلى أنه بالنسبة للبشر أعطاهم أيضا الهداية التشريعية والهداية أيضا بالتعليمات، مضافة إلى كل ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق، المنعم، المربي، الرازق، المالك، فهو من له الكمال المطلق. أما كل المخلوقات فهي مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، تجر إلى ما يعطيها الله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الجدير بالعبادة، وله الحق وحده في العبادة له، والذي يستحق العبادة وحده، وله في خلقه وعباده حق التصرف، وفي البشر والكائنات التي يكلفها الله سبحانه وتعالى حق الأمر والنهي. هناك أيضا في نفس التساؤلات سؤال آخر: وما رب العالمين؟ يعني ما هي حقيقته؟ هناك من هو ربكما، وهنا ما هي حقيقته، ما أصله؟ وأجاب عليه موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال له موسى، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالسماوات والأرض، لأن يعني الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية كالموجودات المخلوقات المصنوعات يعرف بها ماهية الشكل أو ماهية الصورة أو أي ماهية مما تختص بها المخلوقات من دلائل الخلق فيها، لكنه يعرف بآياته، وهذه آياته الكبرى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالسماوات والأرض وما بينهما، هذا الكون بكل ما فيه، هو خلقه وتحت ربوبيته تدبيرهم. والله سبحانه وتعالى بهذا هو وحده الذي تحق له العبادة. فرعون يعرف هذه الحقيقة، يعني يعرف أنه ليس له ربوبية على السماوات والأرض، وفقط يسيطر بالغلبة والقهر والسلطة والحكم على منطقة واحدة، والساكنين فيها هي مصر آنذاك. ولذلك هنا في احتجاج موسى عليه السلام احتجوا عليه بأن موضوع الربوبية والألوهية هو ليس موزعا مفرقا بين من لهم سلطة على منطقة هنا أو هناك، إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي هو رب السماوات والأرض بكلها، رب العالمين، رب هذا الكون بأجمعه، ووحده الذي تحق له العبادة. ليست المسألة بهذه اللعبة أن توزع الألوهية والربوبية لأصحاب السلطات، فهذا رب في تلك المنطقة وهذا رب في تلك المنطقة، لأن كل المخلوقات هي مربوبة مملوكة لله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين أجمعين ورب السماوات والأرض وما فيهما. فهذا دليل واضح ومقنع. فرعون أيضا كان سأل موسى عن المعاد، يعني عن الآخرة، وقال فما بال القرون الأولى، يعني الأمم الكثيرة التي قد بادت وهلكت على كثرتها، كيف يمكن أن يبعثها الله ويحاسبها؟ وجاب عليه موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يغيب عن علمه شيء ولا يشتبه عليه شيء ولا ينسى أحدا من البعث ولا في الحساب على الأعمال. فرعون بعد هذه التساؤلات حول الربوبية والألوهية، وبعد الإجابات القوية بالبراهين الواضحة والدلائل البينة أن أمر الربوبية والألوهية هو لرب السماوات والأرض، رب الخلائق أجمعين الذي يدبر شؤون هذا الكون بكله، ما عداه مخلوق ضعيف مربوب مملوك مقهور وجد ويفنى ويعدم محتاج إلى الله فيما يعطيه الله سبحانه وتعالى. لكن فرعون اتجه بأسلوب آخر بدلا عن النقاش في هذا الموضوع، اتجه إلى السخرية والاستهزاء من كلام موسى عن الربوبية. قال لمن حوله الملأ الذين قد أحاطوا به ألا تستمعون، يعني تظاهر بالاستهزاء والسخرية وكأنما يقوله موسى عليه السلام كلام سخيف، كلام غير منطقي، كلام غير مفهوم. ولكن موسى واصل دعوته وتبيينه واحتجاجه، قال ربكم، يعني هو الذي خلقكم وأحياكم وهو المالك لكم. وهم يعرفون هذه الحقيقة لأنهم يعرفون أن فرعون ليس هو الذي خلقهم ولا هو الذي منحهم ما فيهم من حياة، من حواس، من مدارك، من جوارح، من أعضاء، وليس هو المربي لهم، وليس هذا العالم عالمه ولا أرضه، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ذلك وهو الذي خلق فرعون. فرعون بنفسه يعرف هذه الحقيقة تجاه نفسه، ليس هو الذي خلق نفسه ولا زودها بشيء من حواسها. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم، هو المالك لهم والأولى بهم، آبائكم الذين أنتم منهم وأنتم نسلهم. وهذه أيضا من الحقائق الواضحة الدامغة البينة البديهية التي يعرفها الإنسان بالضرورة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، اتجه إلى الدعاية السخرية والاستهزاء والاتهام بتهمة الجنون، يعني هذا يهذي، هذا مجنون ويهذي بهذا الكلام، لا تصدقوه، أي رسول هذا، هذا يهذي بكلام لا قيمة له. وموسى عليه السلام استمر في الاحتجاج بهذه البراهين والدلائل الواضحة، دلائل كبرى ودلائل واضحة ودلائل بديهية، يعني ليست أدلة معقدة وغامضة لا يستطيع أن يفهمها إلا الفلاسفة، يفهمها الإنسان بكل بساطة من دون عناء، وهي في نفس الوقت دلائل كاملة، دلائل تامة في حجيتها وبرهانتها على الحق. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني المدبر لحركة الشمس في شروقها وغروبها ومنازلها المنتظمة. وفرعون يعرف أنه ليس له أي علاقة بهذا الموضوع، لا يستطيع فرعون أن يدعي لنفسه أنه من يدير حركة الشمس في شروقها في غروبها في منازلها إلى غير ذلك. أيضا هو مخلوق في هذه الأرض كغيره من البشر، كسائر الناس مثل أي واحد منهم، خلقه الله سبحانه وتعالى عبد مخلوق ضعيف لا يستطيع أن يتدخل في تدبير شؤون هذا الكون وأمور هذا العالم حتى يدعي لنفسه الألوهية والربوبية. إن كنتم تعقلون، يعني فالله وحده هو الرب المدبر المنعم الخالق المالك الجدير وحده بالعبادة والألوهية، الذي له الكمال المطلق وبيده ملكوت كل شيء. إن كنتم تعقلون، يعني هذه دلائل واضحة. إذن فمن الذي يهذي كهذيان المجنون؟ من هو إنسان كغيره من الناس، ولد في زمن معين ونشأ كغيره من المخلوقات كغيره من البشر، إنسان ضعيف، ثم في مرحلة معينة لأنه ملك مسيطر على منطقة معينة يدعي لنفسه الربوبية والألوهية ويريد أن يتحكم في الناس ويمنعهم حتى من عبادة الله، ويريد من الناس أن يؤلهوه وأن يطيعوه في كل شيء، الباطل والضلال والطغيان والإجرام. أو
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.

عبد ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلموا

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن

وعن اليمين والشمال

يقبلون ما يقبلون.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

0: له.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم.

0: في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، ويبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة

0: بعد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد وآل محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

برحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع

به ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم

واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطلع

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

0: روى الهادي إلى الحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام،
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: الإنسان إنما يحسد هو في موقف غبي وخاطئ جدا. الله هو ولي كل النعم، وإذا أردت الخير فتوجه إليه وابتغي أسباب فضله، أسباب رحمته، أسباب معونته. أردت النجاح ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واتق الله واعمل بأسباب توفيقه. أردت الخير ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتجه بحسد إلى شخص هنا أو هناك. وهذه قضية خطيرة حتى في إطار العمل، في إطار المسؤولية يكون الإنسان حذرا من حالة الحسد التي خطيرة جدا، تترك في نفس الإنسان حالة من العدوانية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ويعلمنا أن نستجير به من شر خلقه، يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم يذكر البعض من الشرور من ضمنها شر الحاسدين. شر الحاسدين هو شر خطير جدا، وبلاؤهم وآفتهم الأخلاقية التي فتكت بإيمانهم وفتكت بأخلاقهم جعلتهم على في واقع الحال على سخط حتى على الله الذي أولى تلك النعم، الذي أعطى عبده تلك النعمة فحسدوه عليها. الإنسان عليه أن يتخلص إذا شعر في نفسه بغيرة الحسد على شخص ما لنجاحه، لدوره العملي، لمكانته المعنوية المحترمة في المجتمع أو في دور عملي معين أو في أي مستوى عليه أن يتخلص من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو يفتح للشيطان ثغرة خطيرة على نفسه.
6: إلى الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في بعض مسائل الفقه، باب الصلح. الصلح شأن عظيم، وهنيئا لمن كرس أيامه وجهده وسلطانه وجاهه وماله وما خوله الله في إصلاح ذات البيت. فأصلحوا بين أخويكم والصلح خير، إنما المؤمنون إخوة، إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما. نعم يمضي الإنسان في حياته يلقى الله آمن يوم القيامة، هذه دعوة القرآن سيرة الأنبياء. ويجوز حتى بين المسلمين والكفار، وبين الرجال بين النساء، سواء ما لم يكن هناك مانع شرعي. ويصلح يقول جائز، إما عن التم فرضا وجب القصاص، تدخلوا ناس قالوا يعني يثكل ودية أو كذا، ها سواء هذا، أو ما عن ما، إما عن دم ولا عن ما، ما يصبرش عن حد أو نسب أو حق مثل الشفعة والمرأة، ما يصبرش عن قد سبك حتى هذا، لنعم قد سبك تمام هذا. طيب هيبسروا إما المال المصالح عن أن يكون عينا، إذا كان كذلك فيشترط أن تكون في يد غير مالكها، أو دينا في ذمة المصالح. فالمصالح ما بش قلك صحيحة تمام هذا. أما إذا كانت يعني العين في يد مالكها ويجرها شرع كيفه، ويسعى أن تكون يعني المصالحة بمنفعة، يقول ما راك يصلح لك البناء ويصلح لك السيارات، أو يعني يخدمك أو تسكن داره أو كالإجارة تمام. إذن أو يصالح بما عن دين ببعضه، إذا كان من جزء فكالإبرة، ما بش إشكال ولا بشي. دين عن عين فهو بيع، أو صلح ببعض ذلك الدين لا بجملته، يعني كأنه صرف لأنه مقابل تمام هذا. قال لي يا أخي عندك 10، يلا سكتي لي 5 والله يبريك، ها خلاص ما هو الإشكال، قدو إبرة ما مو خلاص. وذلك حتى يصلحوا بين الزوج والزوجة مقابل كذا وكذا وكذا، أو ماشي، أو بمعنى الفداء عندما كانوا يخرجوا الأسير مقابل كذا، يصلح ما بيش إشكال ولا بشي تمام هذا. يصح ما أبيش يقلك ولا مؤجلين أو معجلين فيما يصح التأجيل، ها ما أبيش وقت ولا أبيش شيء، ما أبيش قلك في هذا إلا فيما يمنع مثل المصالحة عن نقد، سواء حال بداية ما عايز ورش فرضا عليه 100 قرية حال يسلم الآن فيصالح ب50 مؤجلة ما يصلح، لأنه عيجري هو الصرف بيع 10 ب5 مؤجلة ما يجوز، لأنه في الصرف يشترط معه التقابض في المجلس، أو يكون الصلح عن كالي بكالي، معنوه معدوم بمعدوم كالسبق لكم. فرضا عندك 5 أقدحاب مؤجلة، 5 دراهم مؤجلة كالي بكالي، سواء هذا هيبسروا. أما إذا اختلف جنسا وتقديرا سبق لكم في البيع، فقلنا إذا اتفق جنسا وتقديرا فله 5، وإذا اختلف في نوع يعني جنس دون التقدير والتقدير دون الجنس فيجوز التفاضل للنساء، وإذا اختلف جنسا وتقديرا فيجوز التفاضل والنساء، وهذا سبق. يبصروا فالصلح قد يكون بمعنى الإبرة، سواء هذا فرضا عند أمي قال يا أخي اسكي سلم الآن 50 والله يبريك، هذا قد سبق لكم، أو

0: سمحك إذا كان في علم الله أنه بقي بقية، وإن أخذت منك زيادة فرضا فأنا أخذ بقدر حقي والزيادة تعفو عني. هذا حالي السقط أي شيء، هذا السقط هذا ما باهر، وهكذا في كلهن أفضل من هذا كل، مفهوم هذا؟ أو مات الميت وعلى الدي ها ولا وصي صالحه، ما بش إشكال ولا بشي، وبعدها يقضوا من تركة الميت بما ثبت، تمام هذا؟ وأما الذي بمعنى البيع السبق لكم، بالله إذا كان بمعنى البيع ما يصبرش عن مجهول، كما أن سبق لكم في كتاب البيع بين الفارق بين الثمن والمبيع، وأن يكون المبيع معلوم في الملك. فإذا كان يعني فرضاً يعني قال عند أبوكم جنبي قالوا خلاص بكم، قال بألف، قال تفضل تهي الألف عن عي، سلموا العوضة كالبيع. لكن انتبهوا عد معانا واحد بيقول ما بش عندي شيء، قال جين صالح بينكم، قال سبق لكم، هو منكر، ما سمع الشهادة علانة. كذلك لا يصح صلح عن على إنكاء، قال عند ألف، قال ما بش عندي شيء، دخل بينهم واحد قال ما رأيكم عليك 500 وعلي 500 سوى، هذا كيف هذا؟ ما قد أقرش به، وإن كان هناك اختيار إنه يصلح، لكن الحق إنه منكر، فكيف نثبت شيء والأصل باقي على أصله، تمام هذا؟ كذلك لا يصح الصلح عن حد من الحدود، قال خلاص أنا قذفتك يأتي لك كذا، ولا عد ترفع شماء ولا عن نساب، يقول يأتي لك فلوس واقع ابنك أو كذا أو ها، ولا على إنكر قذفتينها إيه صحيح، تمام هذا. ولا كذلك في تحليل محرم أو تحريم محلل، خلاص يفعلوا صلح يحللوا به الربا أو مما لا يحل، أيوه هذا كلهن لا يصح. وإذا خلاصة هذا الصلح يعني فيه خير عظيم وفيه فضل كبير والساعي في الأجر كبير، تمام هذا. طيب هيبصروا معانا باب والإبراء، الإبراء معروف التنزه، وكما قال الله في حق باسمه في حق يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي، تواضع من حق الأنبياء، فإن كان أبراه عن الدين فهو إسقاط للدين، قال أبرأتك عن الألف الذي في ذمتك، أو يعني قتل عمد وتوسطوا ناس وأبرأ أسقط الدم، مفهوم هذا؟ خلاص. أو يبري الغاصب من العين فهو إسقاط المهنة لضمان تلك العين، لأن العين باقي، وهذا كالأول إسقاط للتنقد وميت، يعني إسقاط للقصاص، تمام هذا؟ فتصير أمانة إذا أسقطت من الضمان فتبقى أمانة، أما إذا أبرأه عن الغصب وعن العين فصارت إباحة أو باسمه أو حسب ما هو متعارف به، تمام هذا؟ أو عند أمان قال بس الله يبارك في سماه أي باحل ما هو، تمام هذا؟ خلاص ما مش يقول أبرأته أو أنت بريء أو أنت في حل أو أسقط أو أبرأك الله أو سامحك الله، هذا العرف جاري هذا، أو يتقيد بالشرط قال يعني إذا جاء رمضان وما قدرتش تديها الله يسامحك، يصلح ما به يصلح، ولا يبرب بعوض يقول لو تدي لي تي الساعة فرضا فقد أبرأتك من ما في ذمتك ويذكرها، يصلح. وإذا لم يصل إلى ما علق به قال وأنا ما يدي لك شساعة، قال وأنا حقي باقي في ذمتك، خلاص يصلح، لأنه علق بشرط، طالما وعلق بشرط فهو يبقى، مفهوم هذا؟ طيب هيبصروا، وحتى ولا يقول إذا مت فقد أبرأتك، أتقع وصية، هذا وصية قديمة بالله باسمه من الثلث، وإذا كان الماء أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة مه، بإجازة الورثة. هذا قدي دائما الوصايا يقولوا تصرف العوامل بعد الموت وصية عدو عجين إن شاء الله لك إن شاء الله. فتصرف العواء سوال بعد الممات وصية، والوصية كما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الوصية لا تنفذ إلا من السدس، لا تزيد إلا بإذن باسمه، بإذن الله، بإذن الورثة. تمام هذا؟ طيب، هذا الإبرة يعمل بخبر رجل ثقة، ثقة. إذا قال إن فلان أنا لقيته في مكان مكرمة أو عند النبي اللهم صل وسلم بيقول لي يقول لفلان الله يبريك ويسامحك من الدين الذي عندك، ها؟ يعمل به، يعمل به، أنه خبر عدل، ما لم يظن كذب، فإن كان عدلا مفهوم هذا؟ لا إذا قال له خذ أنا أخذ على ما يعملش بهذا، ما يعملش إلا إذا بحكم حاكم. بسروا بعض الناس يجيوهم يقول أنا فقير وعندي الدائن ما قدر شقضي، قال الله يبريك ويسامحك، لو علم أنه ما شو فقير ما أبرم، ما يحلش عند الله ولا دبرى ذمته ولا شيء، لأنه دلس. أو يوهمي قال أبوك ترك عندي جنبي عادي مدري ما هو، قال ما دام عادي الله يبارك فيه غالي، أوهمه ما دبرى الصدق وذمة ما برئت وهو باق الصدق، ها؟ أي يجوز الصدق، ما بيش أحسن من الصدق، ما بيش أحسن من الوفاء، ما بيش أحسن من ما يبين بصفتها سواء ويقول هي كذا وكذا الله يبري ذمتي، أبوك ترك عندي ودي الواقع الواقع الواقع له وشتيه باسمه، يعني براءة ذمته ولا من صدق ما دبرى ذمته ولا شيء، ما بيش الصدق. تمام هذا؟ تمام هذا؟ هذا مهمة، لا تكون يدمسكن الإنسان للمعد الذل المخلوق، إنه من تاله من أوصل الرزق إلى بطن أمك وأنت في ظلمات ثلاث، رب العالمين ذل له واستغني به وسيصل لك كل خير، علك يعني ها إنما يفعل لك المخلوق حنت جيد واضح له. عدو جاء حديث من تضعضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا ماله، ثلثا دينه، بسروا على قلب ثلثا دينه، يبين. وإذا هو من ذوات الأمثال يقول فرضا قد حب بر بلدي أو استرالي أو كذا، يبين قد ذا قلت لكم، يبين جنسه ويبين سوى هذا. وإذا هو على الميت يبين والورثة والتوسط، ها؟ فإذا أبرئ الميت بريئوا، بريئوا خلاص، بريئوا بريئوا. أما أنه أما إذا قال الله يبارك قال ماشي لا دبريني ولا شيء خلاص ما باقي، لأنه ما يلزم يقول قبل، لكن إذا رد من المستبري إن كان حاضرا أو حين بلوغها الخبر فيقول لا حاجة لي بإبرائك أو قد رددته، فإنه يبضل ويبقى. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار، اللهم استرنا والطف بنا واشفنا واهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وافك عن الأسرى وافتح الأرض للمجاهدين وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين وأنية أهلنا والمستمعين والحاضرين ومن أوصانا واستوصانا وجميع المؤمنين وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء فضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الشعب نوخ ذلول السابعة وركب الله بالنصر والتأييد ذهبها أمامك المجد مهد منكبه تذهب إلى مقامات تقصدها وترغبها مواقفك في السنين الست ما تكتب أعجب بها الدهر حتى كاد يشربها سابع سنة وانت لا تهزم ولا تغلب أمام عاتي جيوش الأرض واغلبها سابع سنة وانت تتجلب وتتصلب وانت الذي تجلد أعداءك وتصلبها سابع سنة وانت في الأرطاف تتقلب ونجد في نارك الحمراء تقلبها سابع سنة وامهات العاصفة تنحب سابع سنة والجثث للنار نسحبها سابع سنة والدول تحرق وتتلهب سابع سنة واليمن واقف يعذبها سابع سنة والمعارك كل يوم ازوب ونهاية المملكة في روس العصبها هذا السنة حاجة قب القب من يحلج الجمجمة حقه يجلبها فينا غضب ما لو ان الارض بات الغب لا نحترف فوقها لا ما يلقبها فينا وجع ما لو ان الشمس بات تحجب من الصواريخ لا نقصد في نحجبها فينا سخط ما لو ان الريح تتجعب بخط ناري صواعق لا نجعبها فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب من اجل لحظة ابية روح يسلبها فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعلى الغصب فينا إبا ما لو أن الروح بات تسلب من أجل لحظة أبية روح يسلبها فينا ولا ما لو أن الروس تتخصب في حبطها وعالهم لا نخصبها شعب اليمن شعب اليمن قايده قايد وربه رب شعب اليمن قايده قايد وربه رب وابطال هبطال خط دريس عصوبها سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب أمس الدول تضربه واليوم يضربها عد العجائب في الدنيا ولا تعجب هذا السنة تعتبر سابع عجائبها عاد الصواريخ ذات الطول تتأهب وأمس كنا بتنورين جربها لاقت صيحة سعودية ولا تغضب ولا صواريخ ذات وصل تحببها فيها من الغيظ ما تفلق بها الكوكب وما يشط السم الدنيا ويثقبها فيها لظى ينحسك لا عند سابع عد لاقت شبك خيب سالبها بموجبها فيها رضاين عتك لا عند سابع أب لاقت جمع خيط موجبها بسالبها عدوانكم والحصار الخانق استعصب وترعمصت يا محمد في مطاربها لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب والكارثة خذ حذرها لا تسربها ضغط الحوارات ما بيجعلك تكسب أمور ما كان لك بالحرب تكسبها بطل خبل ووقف الغارات وتعدل بطل خبل ووقف الغارات وتعدل وارفع حصارك ومجموعاتك اسحبها ولا لنا العار يعورنا في العصوب ويسود الوجه والرجلة يكذبها لا ما سرحنا نغلقها من المندب ونحاصر الأرض مشكها مغربها ونحاصر الأرض مشكها مغربها الله الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني في مواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تجهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مثل السيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد الله الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: وجهوا كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك، وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
4: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
5: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
6: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
7: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
8: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
9: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
10: آن من جعل اليمن قاد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
11: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
12: يا ابن رسول الله،
13: والله نحن معاك
14: ومفوض لك تفويض كامل.
15: يا سيد حتى الماء،
16: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
17: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
18: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
19: اننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
20: وقفة إعلانية.
21: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير، ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
22: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
23: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
24: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
21: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
25: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772. أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
3: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

ارفع الراس يا تاريخ هذه البلاد، واتخذ من ثوانيها دليل العقود. كانت الأمس معروفة بذات العماد، واصبحت للملوك اليوم ذات الوقود. نار تلفح وتتوقد أشد التقاد، والطواغيت في الدنيا عليها قعود. معركة خاضها الشعب الكريم الجواد، بلطحت في رحاحتها كبار اليهود. لو حسبنا خسارتهم حساب اقتصاد، التقشف ضرب قواتهم في العمود. كل ما زادت الأعداد والدعم زاد، واجهوا فقر مدقع في ثبات الجنود. هاغتنم مسلحتهم والطقوم الجداد، والموان والجيوب الدافية بالنقود. يا ابن سلمان يا ابن سلمان للخلف النجاد النجاد، حلقت لفجة هال العجائز وعود. أنت في حرب ضد الأقوياء الشداد، هش يا ذا الوجبة من وجد في الوجود. حسبنا الله لولا أن القضية جهاد، ما نهين البنادق فيك يا بن سعود. انتحر أنت انتحر أنت، ما بضغط عليك الزناد، قد خلق ربنا في كل جبهة حيود. انتحر أنت ما بضغط عليك الزناد، قد خلق ربنا في كل جبهة حيود. نسأل الله في هذا الزمان السداد، لا نلاقيه يوم الحشر بوجيه سود. بختنا فيك بختنا فيك يا جيش النقش والزباد، روح البيت تسلم يا حسين الخدود. أنت في معركة عمياء تخضب صياد، حسك إن البنادق باتوزع ورود. انجلع منت لا حد التعب والطراد، منت لا مستوى نحشد عليك الحشود. ودنا في عدو نمرود يا الاعتقاد، ودنا خصم جالوت يرعوده رعود. ودنا قوم ما يهتز فيهم فؤاد، ما بغيناكم انتو يا أرهاف الكبود. ودنا لو تقاتلنا مع قوم عاد ويعيد الزمن فرعون ولا ثمود. ما الجرح الفضيحة يا سعودي ضماد، كان هذا جزاء نقضك لتلك العهود. المشاهد تذلك لا تقلد عناد، ربما كان أفضل تلتزم بالبنود. حس بالقهر في نفسك وعادك وعاد، إنها تحرق السمعة وليس الجلود. طالما عين شعبي في القهد والسهاد، يجعل عين مثلك لا غفاها رقود. والنبي لا تجي غصبات دور سداد، وانت مدعوس تحت هذه رجال الصمود. والنصيحة لمن عاده بجبهة مراد، النصيحة لمن عاده بجبهة مراد، يفهم الدرس دي جال أخوته في الحدود. المسارات دي تمشي على الآيباد، والعيارات مشدودة شدود الشدود. التقدم فضل الله لا بالعتاد، التقدم فضل الله لا بالعتاد. ما لكم غير نهج الحق مرقى سنود، إن فهمتوا فحيا بالرجال الجياد. نتجه كلنا ضد العدو اللدود، وإن رفضتوا فبايبقى حساد الحساد، وإن رفضتوا فبايبقى حساد الحساد، مثل ما جاركم في المخدرة والنضود. واتجهنا مع أعلام الهدى والرشاد، ما على شعبنا المؤمن في الحق زود، ما على شعبنا المؤمن في الحق زود. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

الوقت وقت عمل، الوقت

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا الصباح وفي آفاق الصحافة، نقرأ لكم أهم وأبرز ما طالعتنا به المواقع المحلية والعربية في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. بداية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد بأن العدو السعودي طرف وليس وسيط. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التعامل مع العدو السعودي كوسيط من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي أسهم في مستوى الإجرام الذي وصل إليه في خنق الشعب اليمني وقتله بكل الطرق والوسائل والأساليب ومصادرة ثرواته وقراره السياسي والهيمنة على كل شيء في البلاد. هيئة حقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي وتداعياته الإنسانية على إيران. وعمران لقاء قبلي مسلح بمسور رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء. وفي محافظة إب أعلنت قبائل مديرية الكفر بالمحافظة النفير العام والجاهزية العالية وتفويض قائد الثورة لاتخاذ الخيارات الكفيلة لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة. اجتماع بوزارة الإدارة والتنمية المحلية يناقش خطة محافظة مأرب. العلامة مفتاح يطلع على سير أعمال الدمج بوزارة النقل والأشغال والجهات التابعة لها. من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى صحيفة الثورة. طوفان بشري غير مسبوق يوم أمس الأول في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة. مجلس النواب يدعو السعودية لأخذ الإنذار الأخير بجدية. الخارجية تصرح أن السعودية طرف معتد وليس وسيطا. وقتل وجرح في صفوف الميليشيات السعودية في حضرموت وانتشار عسكري واسع. إيران تدعو لإخلاء مطارات وموانئ الإمارات إذا استهدفت واشنطن بنيتها التحتية. إلى موقع أنصار الله، السيد مجتبى خامنائي نقض مذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع رئيس أمريكا لا قيمة له. مجلس النواب يؤكد تأكيده ودعمه الكامل لمضامين الخطاب التاريخي للسيد القائد. تصعيد صهيوني في جنوب لبنان، غارات للعدو وعمليات نصف. مستوطنون صهاينة يحرقون منزلا في تل جنوب غرب نابلس. هيئة حقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي وتداعياته الإنسانية على إيران. عشرة شهداء في غزة منذ فجر اليوم جراء خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار. مصرع جنديين أمريكيين وفقدان ثالث وإصابة آخرين جراء القصف الأمريكي على قواعدهم في الأردن.

0: وإلى وكالة التصنيم الإيرانية نختتم بها. قائد الثورة الإسلامية يتوعد أمريكا بدروس لا تنسى. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي أن الشعب الإيراني لديه دروس لا تنسى للعدو الأمريكي، كما أضاف سماحته بأن نقض مذكرة التفاهم أثبت مرة أخرى عدم قيمه وعدم مصداقيته وتوقيع الرئيس الأمريكي. وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة وفق الآليات المعتمدة سابقا. والحرس الثوري يعلن استهداف مستودعات أسلحة ومنصات طائرات MQ في البحرين والكويت. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه أهم وأبرز ما طلعتنا به المواقع الإخبارية في آفاق الصحافة. دمتم بخير، إلى أن نلتقيكم في الفترة الصباحية، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من انت يا سعودي؟ انت جبان، انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنشتت عقولك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاتل لك بالبنادق، ما نقاتل لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نلقانا.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: بسم الله بسم الله
0: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: كنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الذي يملأه الإيمان، يملأه الحماس، ويملأه الثقة بالله دائما وأبدا. كما هي عادة رجال الرجال، خرجوا ملبين للسيد القائد، مفوضين ومسلمين للخيارات التي يراها مناسبة. كذلك المرأة لا تقل أهميتها عن الرجل، فالمرأة هي الداعم، وهي السند، وهي المحرك، وهي المنفق في هذه المسيرة القرآنية. في هذه الفترة سنتناول دور المرأة في المعركة، وما الذي يتوجب على المرأة القيام به، خاصة بعد خطاب السيد القائد الأخير. نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري، ونبدأ فترتنا الصباحية بفقرات الصباح.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المسلمين.

0: كنوز الهداية.
1: كنوز الهداية عن الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. عند الإمام علي تحظى المرأة بمكانة رفيعة تركز على قيمتها الروحية والتربوية والاجتماعية ودورها كشريك أساسي في بناء المجتمع وتحصينه. إليكم أبرز الحكم والأقوال المأثورة عن الإمام علي عليه السلام وآل بيته التي توضح دور المرأة. يقول عليه السلام: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ويقول عليه السلام: حسن العشرة يديم المودة. ويقول عليه السلام: جهاد المرأة حسن التبعل. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله أن يديم الصحة والعافية علينا جميعا. لمن يعانون من السكر، إليكم كيف تتناول الموز بطريقة تساعد على الحفاظ على استقرار سكر الدم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يعد الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ومع ذلك فإن تأثيره على مستويات سكر الدم يختلف حسب درجة نضجه وطريقة تناوله والكمية المستهلكة. وللحصول على فوائد الموز مع تقليل تأثيره على ارتفاع السكر، يمكن اتباع عدد من النصائح المتعلقة بطريقة اختياره وتناوله. اختيار الموز قبل اكتمال نضجه: يفضل تناول الموز عندما يكون أقل نضجاً، إذ يحتوي الموز الأخضر على نسبة أعلى من الألياف الغذائية والنشا المقاوم مقارنة بالموز الأصفر الناضج، وتساعد الألياف على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات وتنظيم ارتفاع مستويات السكر في الدم. كما تشير بعض الدراسات إلى أن النشا المقاوم قد يساهم في تحسين مستويات سكر الدم الصائم، وأيضا لدى بعض الأشخاص المصابين بالسكري أو مقدماته. ومع نضج الموز يتحول النشا تدريجيا إلى سكريات بسيطة مثل الجليكوز والفركتوز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسرع في مستوى السكر بعد تناوله. رغم فوائد الموز، فإن الكمية تلعب دورا مهما في التحكم بمستويات السكر، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين لخطر الإصابة به. وتوصي جمعية طبية باختيار حصص صغيرة من الفاكهة، إذ تعادل حصة الكربوهيدرات الواحدة نحو 15 جراما، وهي كمية موجودة تقريبا في موزة متوسطة الحجم. من الخيارات الصحية أن تتناول الموز مع الزبادي أو الجبن القريش أو زبدة الفول السوداني. تشير بعض الأبحاث إلى أن خلط الموز مع الماء والثلج كعصير يساعد على خفض المؤشر الجلاسيمي للمشروب، وهو المقياس الذي يوضح سرعته وتأثير الطعام في رفع سكر الدم. وينصح بتجنب العصائر التجارية التي قد تحتوي على إضافات مثل الآيس كريم أو كمية إضافية من السكر، واستبدالها بمشروبات منزلية بسيطة تعتمد على الفاكهة الطبيعية والثلج. أخيرا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يعني احتواء الموز على السكريات الطبيعية أنه يجب تجنبه، بل إنه اختيار النوع المناسب والتحكم في الكمية وتناوله مع مكونات متوازنة يمكن أن يجعل منه خيارا غذائيا مناسبا ضمن نظام صحي يساعد على الحفاظ على استقرار سكر الدم.

0: تاريخ مدينة.
1: تاريخ مدينة، نرحب بكم في هذه الفقرة، فأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. اليوم لا نأخذكم إلى مدينة عابرة في جغرافيا الأرض، بل نسافر بكم إلى قمة شامخة صاغت جغرافيا الوعي وغيرت مجرى التاريخ الحديث. نأخذكم إلى جبال عانقت السماء بكبريائها وتحصن في شعبها الإيمان والقرآن. رحلتنا اليوم إلى عزلة مران التابعة لمديرية حيدان بمحافظة صعدة الأبية، الأرض التي نبتت من صخورها أولى بذور الحرية وتفجر من ينابيعها وعي زلزل عروش الطغاة. إذا نظرنا إلى مران في الجغرافيا فهي عزلة جبلية تقع ضمن مديرية حيدان في الجهة الجنوبية الغربية من محافظة صعدة، تمتاز بتضاريسها الوعرة الحصينة وجبالها الشاهقة التي تحتضن كرة يمنية أصيلة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. ورغم أن مساحتها الجغرافية قد تبدو محدودة مقارنة بمديريات أخرى، إلا أن مساحتها المعنوية والتاريخية بوزن أمة بأكملها. عرفت مران بطبيعتها القاسية التي صهرت رجالها فجعلت منهم أولي بأس شديد. تاريخيا كانت هذه المنطقة على الدوام حصنا منيعا استعصى على كل الغزاة والمستعمرين عبر العصور، وظلت محتفظة بهويتها الإيمانية النقية وبعاداتها اليمنية الأصيلة التي ترفض الضيم ولا تقبل بالهوان. ولأن الله يختار للأماكن العظيمة أدوارا عظيمة، فقد كانت مران على موعد مع فجر جديد، فجر الوعي القرآني من هذا الجبال، من هذه الجبال الشامخة. وفي مطلع الألفية الثالثة صدح صوت اليماني الحر وصاحب الموقف الإيماني الشجاع الشهيد القائد المؤسس السيد حسين بدر الدين الحوثي في مران. من مران انطلقت المسيرة القرآنية كشمس تشرق في زمن الظلمات والارتهان، وحين كانت الأمة ترتجف خوفا من غطرسة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل. جاءت الصرخة المدوية من جبال مران شعارا للحرية والكرامة. إن لمران معالم تحولت إلى مزارات للوعي والشرف وشواهد حية على التضحية والبطولة. ومن أبرز هذه المعالم جرف سلمان، ذلك الكهف الحصين الذي يمثل الشاهد التاريخي الأبرز على حصار ومظلومية واستشهاد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي. هذا المكان الذي يروي لكل زائر قصة الصبر الأسطوري والثبات على المبدأ حتى آخر قطرة دم. رياض الشهداء وبقايا المنزل القديم، وكذلك مساجدها التاريخية ومدارسها العلمية التي كانت منارة للفقه والزهد والوعي ومحطا لرحال طلبة العلم والعلماء الأجلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. إننا عندما نتحدث في فقرتنا تاريخ مدينة عن مران فإننا لا نتحدث عن مجرد ماض مضى، بل نتحدث عن حاضر نعيشه ومستقبل نصنعه. مران اليوم هي رمز للموقف النسائي والرجالي المشرف، هي مدرسة علمت الأسرة اليمنية كيف تتحول التوجيهات القيادية إلى قوة دافعة في الميدان وكيف يندفع الآباء والأبناء والأزواج دفاعاً عن العرض والأرض في معارك الشرف والبطولة. من مران تعلمت اليمن كيف تواجه الحصار بالاكتفاء والصبر، وكيف تدعم الجبهات بالمدد اللوجستي والاقتصادي. سلام على مران، على جبالها الشامخة، وعلى ترابها الطاهر، وعلى أرواح شهدائها الأبرار، وسلام من الله السلام.

0: مختارات أدبية.
1: قصيدة تعم قبائل اليمن كافة وعلى رأسها الأهنوم الأبية. قال سلام لك يا شعب بالميد حافل، سلام لك يا شعب بالميد حافل، يا من تحلى بصفات النبيلة، سلام يا شعب اليمن والقبائل من لتنتاج القافيات الجزيلة، سلام بالمجاد وافي وكامل إلى اليمن يوصل، قبيلة قبيلة أصل العروبة في جميع المعاقل فخر الشامة والفعول الجليلة أحفاد حمير صانعين المراجل من أرض سام الخالدة والأصيلة، أقوالهم تأتي بزين الفعايل، كم من فتاة في الحرب يشفي غليله، لهنوم قومي حاملين الجرامل ما يعرفوا صعبه ولا مستحيله، قولوا البنت المال لو كان غافل قبائل الأهنوم بات تريله. قولوا البن سلمان لو كان غافل قبائل الأهنوم بات احتري له، بكيل فرسان اليمن والبواسل في الحرايب سمحت كل ميله، قال بكيل فرسان اليمن والبواسل في الحرايب سمحت كل ميله، في حاشد الأبطال كم من مقاتل، إذا نوت نزع الجبل باتشيله، يا حفاد مذحج يا رجال الجمايل هبوا مع رب السماء في سبيله، إذا دعى الداعي تجيبه جحافل من الزرانيق أن بابا يجيله، جاتك دهم بصاف نات الأصايل فالحرب تجتاز الخطوط الطويلة، إذا الرجال توشحت بالقنابل والقوم هاجت بس لحسها الثقيلة، أتوك خولان بن عامر مراحل ومن الطيال السبع قوم مهيله، يا آل همدان اخبروا كل راجل لا يحسب التاريخ مغرد وشيله، يا حفاد كنده يا رجاجيل وائل يا ابن العوالق يا مراد الأصيلة، يا أولاد شرعب في جميع الفصائل والمهره المهره رجال الفضيلة، يا قيف العظمى ويام الهوائل، يا أولاد يافع يا الرجال النبيلة، تاريخكم بمجاد الأمجاد حافل يا قوم مسح والحياة دليلة. قال تاريخكم بمجاد الأمجاد حافل يا قوم مسح والحياة الدليل، شب النكف يا كل شاجع مناضل اتنكفوا من كل قمة وسيله، السار يا أهل السار من كل هامل قضوا على الهامل وبيدوا عميله، الخصم واحد راس كل المشاكل غذا بلدكم بالحشود الهزيلة، بذل مع صيون كل الوسائل لقهركم ما عاد خلا وسيلة، حان التوحد والإخاء والتكافل، يا شعبنا لا تنحني للرذيلة، ومن تجاهل شعبنا بان ناصل عظمه ولحمه والكبد والفصيلة، استنفروا يا كل واعي وعاقل والمعتدي حاشا يمضي صميله، هذا اليمن قولوا لمن عنه جاهل مصنع صناديد الوغاء من مثيله، الفرد يسوى جيش وافي وجامل من استفزه ما هني عيش ليله، بيجعل التدمير جذري وشامل، إذا صعد يوم النقاء فوق خيله دام القروم تحزمت بالزمايل، قولوا البن صهيون يا بيل بيله، الحرب نزهة والشدايد مناهل تسقي شداد البعث شده وبيله، والمعركة ما بين ناجح وفاشل والقتل قربان السيوف الصقيلة، واصل على صنع البطولات واصل يا أبو يمن عيش الكرامة جميلة، عشق النوايب ما يهز المنازل كلا ولا خوض المخاطر ضئيله، احنا اهل الفزعات يوم الهوايل نحمل معدينا الحمولة الثقيلة، نحمل معدينا الحمولة الثقيلة وسلام ذا الوجه.
2: الله اكبر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إرادة الله وخلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم. الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: لا هدره من بعد اليوم، حرب التصعيد المهدود.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
5: أهلا معبود لله الواحد القهار،
6: لن نخضع إلا لله
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
3: وسنواجه كل طغاة الأرض،
8: آلتنا إلى آل سلول،
9: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
10: إذا أردتم أن تعملنا بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
11: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
12: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
13: على أتم الاستعداد،
14: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
15: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
16: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
17: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: إذن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية وهذه التغطية التي نفردها اليوم للإبحار في أعماق العظمة اليمنية، لنتحدث معكم عن الشريان المغذي للنصر، عن الركيزة الأساسية للصمود. نتحدث عن المرأة اليمنية المجاهدة. حين ألقى السيد القائد خطابه يوم الخميس الماضي، ذلك الخطاب التاريخي واضعا معادلات التصعيد الصارمة لرفع الظلم واجتثاث غطرسة النظام السعودي، التقطت المرأة اليمنية الإشارة بوعيها القرآني قبل غيرها، فكانت من شرارة التعبئة داخل كل منزل. وفي يوم الجمعة المشهود حين رأى العالم طوفانا بشريا مليونيا يزلزل الساحات شاهرا البنادق والخناجر لتفويض القائد، كان خلف كل ثائر بطل امرأة عظيمة جهزته ودفعته ودعت له بالنصر والتمكين. نخصص اليوم هذه الفترة لنروي قصة هذا التكامل الإيماني، وكيف تحول عطاء المرأة من صناعة الوعي ودفع الرجال إلى ساحات التفويض إلى معركة الإنفاق المقدس وبذل الذهب والحلي لكسر حصار الأعداء.
1: المملكة والحاشية والشلاغ القرقاشية واخسر بارك
0: حين نبحث عن السر الكامن وراء الخروج المليوني غير المسبوق لأبناء الشعب اليمني يوم الجمعة تلبية لخطاب الخميس، فإننا حتما نصل إلى الجبهة الأولى، إلى الخط الدفاعي الأهم، إلى المنزل اليمني الذي تديره امرأة تسلحت بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية. إن المرأة اليمنية اليوم لم تعد مجرد شاهدة على الأحداث، بل هي مهندسة الوعي وصانعة الموقف. لقد استمعت بقلبها وعقلها لموجهات القيادة يوم الخميس، علمت بحسها الإيماني أن لحظة كسر الحصار وردع المعتدي قد حانت، فبادرت بتحويل البيوت إلى غرف عمليات للتعبئة والنفير. هي التي شجعت زوجها وهي التي قلدت ابنها بندقية وخنجر، هي التي دعتهم إلى ساحات الحرية والاستقلال ليعلنوا تفويضهم المطلق للسيد القائد. هذا الخروج المهيب الحامل لرسائل القوة والسيادة هو الثمرة المباركة لامرأة رفضت الخنوع للإملاءات الخارجية وقررت أن يكون بلدها حرا مستقلا، فربت أجيالا لا تعرف الانحناء إلا لله.

إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، وما زلنا نتحدث عن المرأة. طبعا يراهن الأعداء وعلى رأسهم النظام السعودي المتماهي مع الأمريكي والإسرائيلي على سلاح التجويع وعلى فرض حالة الجمود المعيشي لتركيع الشعب اليمني وثنيه عن انتزاع سيادته، لكن هذا الرهان يسقط يوميا أمام جبهة الإنفاق السخي التي تقودها حرائر اليمن بوعي وثبات. حين تتقدم المرأة اليمنية لتخلع حليها وذهبها وتجود بمدخرات قوتها لدعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والمرابطين في الجبهات، فإنها لا تقدم مالا فحسب، بل تقدم موقفا سياسيا وعسكريا لا يقل قوة عن الصواريخ البالستية. إن قوافل الإنفاق النسائي هي الدليل الحي على أن هذا الشعب لا يمكن محاصرته أو إذلاله، فبينما يكدس الأعداء أموالهم للصد عن سبيل الله، تسكب المرأة اليمنية ذهبها لتمويل معركة الحربة والاستقلال، مؤكدة أن عزة وكرامة اليمن وثبات قراره هو المستقبل الأثمن من كل كنوز الأرض.

0: إذن مستمعين الكرام، ما زلنا نتحدث عن المرأة وعن دور المرأة. بإذن الله لدينا حديث مطول مع ضيفة عزيزة. أيضا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الإذاعة 777-288-2088. كلمونا عن دور المرأة وإيش أهمية دور المرأة في المعركة. ولو نتذكر دور المرأة من أول يوم العدوان ومن قبل العدوان، من أيام الثورة، ثورة 21 سبتمبر، تلك الثورة المباركة، فإن المرأة لها دور مهم. كم خرجت المرأة وكم أنفقت المرأة وكم قدمت الكعك وكم خبزت وكم أعانت المجاهدين في سبيل الله. فالمرأة هي شريك للرجل، هي أم الشهيد، هي أم الأسير، هي الأم هي أم المجاهد، هي الأم التي امتحنها الله ووضعها تحت رعايته فكانت من الصابرين. هي حفيدة السيدة زينب عليها السلام والسيدة فاطمة الزهراء، هي التي قدمت 4 شهداء وقالت: إني أستحي من الله، ماذا قدمت؟ هي المرأة التي قدمت ذهبها وحليها ودفعت بزوجها وأبنائها بأباها بأخاها، ولم تكتفي بهذا فحسب، بل تتحرك حتى في الميدان. أيش الأشياء الذي العدو متأكد أنه عيقدر يضربنا بها؟ استهداف المرأة، لأن المرأة أساس المجتمع. كان يمكنون المرأة نصف المجتمع، لكن الشهيد القائد أكد أن المرأة هي المجتمع بأكمله وليست نصف المجتمع. هي الأم، هي المربية، هي المعطاءة، هي التي تشكل ابنها وأولادها بالتربية الإيمانية. إذن سعى الأعداء لاستهداف المرأة اليمنية من خلال الحرب الناعمة، من خلال استهداف فكر هذه المرأة، من خلال وضع أو إفساد هذه المرأة أخلاقيا بالمسلسلات، بالحرب الناعمة، بطرق كثيرة. أهم حاجة في المرحلة اليوم هو سلاح الوعي، سلاح الوعي والوعي والوعي. إذا ما وعى الإنسان فإنه سيدرك كل المؤامرات التي تخاطر به. وبما أن احنا بنتحاكى عن ما جادت به المرأة اليمنية، أشتي أكلمكم رجال ونساء، كبار وصغار، ومن بيستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة آفاق FM. نحن في مرحلة حساسة ومهمة ومفصلية. سارعوا بالإنفاق في سبيل الله بدعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية. 100 ريال، صح أنه مبلغ بسيط، لكن كم هي عند الله لما تنفق هذا المية وما معك إلا هي، الباري بيخلفها أضعاف مضاعفة. قال الله: لا يستوي منكم من أنفق بعد الفتح. يعني الإنفاق مش لما قد إحنا منتصرين والدنيا سابرة يشتوي ينفقوا، الإنفاق يأتي وقت الشدة، يختبرك الله وقت الشدة. 100 ريال على الرقم 180 بتلفونك من البيت، عبي رصيد وانفق 100 ريال للقوات المسلحة، أو إذا تشتوا للقوات البحرية التي بتبذل مجهود كبير لا يعلمه إلا الله في البحر، على الرقم 150. إذا نتذكر أرقام الإنفاق، القوات المسلحة على الرقم 180، واضغطوا اتصال ب100 ريال، ولا القوات البحرية 150. وإذا المبلغ كبير تقدروا تزوروا البريد اليمني وتنفقوا للقوة الصاروخية، والله يكتب أجر الجميع، وعند الله ما يضيع شيء والبقاء دائما. من عمل صالحا فلنفسه.
1: حيا بداعي الموت كل المشرقي والمغربي، احنا جنود الله، بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والأرض تشعل نار من كل الجهات الأربعة، لو بايجي الياجوج والماجوج فوقي يحرقي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعة، ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله، والآل اغربي اغربي. الربوبية، هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودعات.

إذن مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المفتوحة سنتحدث كما قلت لكم عن المرأة وعن الدور البارز والمفصلي التي شاركت وتشارك به المرأة اليوم في هذه المعركة، معركة التحرر، معركة الوعي، معركة المواجهة المباشرة. لن نقبل إلا بكامل حقوقنا كشعب يمني حر وأبي. قالها لنا السيد القائد أن روحه لنا الفداء، ونقول يا سيدي أرواحنا ودماؤنا وأولادنا وكل ما نملك فداء لله وفداء لك وفداء لهذه المسيرة القرآنية وفداء لهذا البلد الطاهر، لهذا البلد العزيز الشامخ الذي لن يقبل وصايا خارجية. فاليمن كان وما زال وسيظل مقبرة لكل غاز ومحتل.

0: بشاهد.
1: إذن مستمعينا الكرام، في هذه الفترة وفي حديثنا عن دور المرأة، الدور المهم والمفصلي الذي يراهن العدو بشكل كبير جدا بأنه سيهزم هذه المرأة. اليوم سنتحدث عن كيف استطاعت المرأة أن تشارك في هذه المعركة، معركة الوعي. المرأة اليمنية المجاهدة التي لبت توجيهات السيد القائد يحفظه الله. مستمعين الكرام، لتسليط الضوء أكثر على هذا الدور المحوري للمرأة اليمنية في معركة التحرر والسيادة وتلبيتها لمواجهات خطاب السيد يوم الخميس، نسعد جدا باستضافة الناشطة الثقافية الأستاذة هناء المحاكري. أهلا وسهلا بك أستاذة هناء.
2: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
1: نبدأ من نقطة التحول، كيف استقبلت المرأة اليمنية محددات خطاب السيد القائد يوم الخميس، وكيف ترجمت هذا الخطاب فورا داخل أسرتها، داخل مجتمعها، مع زوجها، مع أبنائها؟
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عيني المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. نرى فعلا أن المرأة دور كبير في أنها فعلا هي بثبات بإيمانها بوعيها، هي فعلا تستفيد من أشياء عملية في واقع العملية، وأنها فعلا عندما يعني دائما تحرص كل حرص على استماع خطابات السيد، لأن لها دور كبير ودور مفصلي في أنها هي فعلا المجتمع بكله. فمرأة رأيناها عندما استقبلت خطاب السيد كيف استقبلته وكيف ترجمته في واقعها العملي. نرى بعد انتهاء خطاب السيد كان للمرأة بصمة كبيرة وعالية في أنها بعد خطاب السيد مباشرة أنها بدأت في التحشيد الكبير وعظيم، تحشيد أبنائها وتحشيد زوجها وتحشيد كل قريب لها، لأن هذا يدل على ماذا؟ على أن للمرأة دور كبير ودور أساسي في بناء المجتمع، في المواجهة، في أن نكون فعلا يد واحدة وأن نكون فعلا عون للقيادة الحكيمة. وراها كيف ترجمت كلام السيد في الواقع عندما دفعت بأبنائها وكل قريب لها، وهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة لها دور كبير، وأنها فعلا هي من تتحمل المسؤولية، وهي التي تدفع بالرجال إلى ساحات العزة والكرامة مساندة لهم بكل قوة وثبات، لأن المسؤولية هي عندما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا هو شرف عظيم. فعلى أيدي الرجال الصادقة هؤلاء الذين خرجوا ووصلوا رسالة قوية، رسلوا رسالة للعدو اللوبي الصهيوني والأذرعتها المرابطين السعودية، فأننا بإذن الله رجالا ونساء سنطهر الأرض من فسادهم، من الذين دائما يسعون في الأرض الفساد، وأننا بإذن الله رجالا ونساء سنأمر بالمعروف وسننهى عن المنكر، وستكون توجيهاتنا توجيهات قرآنية، وسنعمل على أننا ننفذ خطابات السيد قولا وعملا، وأننا فعلا ممن أختارنا الله في هذا المرحلة لنواجه قوى الطاغوت، لنواجه هذا العدو الذي ما يريد منا إلا أن نخضع له، أن نركع له، أن نكون عبيدا له. ولكننا بخطابات السيد المولى رأينا أننا فعلا لدينا قواعد أساسية، لدينا ثبات، لدينا صلابة، لدينا فعلا انطلاقة واعية أننا عبدنا نفسنا لله الذي لا إله إلا هو، وأننا نريد فعلا بناء أمة ما تريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى. فبهذا النفير العام وبهذا التحشيد الكبير الذي كان للمرأة دور كبير في أنها تدفع بكل شيء من أجل الله بسبيل الله، يدل على ماذا؟ على أن المرأة دور كبير وأساسي في مواجهة كل التحديات.
1: فعلا المرأة هي الدافع الأساسي وراء ذلك الخروج المليوني العظيم، ذلك الطوفان المسلح الذي فوض السيد القائد. فسلام الله على من أنجبت وعلى من ربت، سلام الله على شقائق الرجال، زوجة، أم، ابنة، لها دور عظيم. بالانتقال إلى الجبهة الاقتصادية واللوجستية أستاذة هناء، ما زلنا نرى قوافل الإنفاق بعد أكثر من 11 سنة من العدوان، وإحنا دارين أن الوضع الاقتصادي عند الناس كلهم قد متعب، لكن المرأة لم تكل ولم تمل من الإنفاق. الظروف توزع، القوافل تسير، الذهب يقدم، تتبرع النساء بالذهب لدعم التصنيع العسكري والقوة الصاروخية رغم ظروف الحصار. فما هي الرسالة الثقافية والسياسية التي تبعثها المرأة بهذا العطاء للنظام السعودي ولأسياده من الأمريكان والصهاينة؟
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فعلا نرى أن المرأة دور أساسي ومفصلي، فنراها تتحرك في جميع المجالات. نراها تتحرك في المجال الثقافي لبناء وعي المجتمع ثقافيا، ونراها تتحرك في البناء الاقتصادي في الاكتفاء الذاتي لكي تواجه كل قوى العدوان. ونراها فعلا هي من تنزل إلى المجتمع وتدفع بالمجتمع إلى أن نكون فعلا يد واحدة لكي نواجه قوى الطاغوت أمريكا وإسرائيل، ولكي يكون لنا فعلا مواقف عملية في مواجهة كل التحديات. فالمرأة فعلا هي تتحرك من منطلق وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا الإيمان الذي هو عطاء لله سبحانه وتعالى، والذي هي دائما تحس على أن الكل يستنفر في أن ينفق في سبيل الله وأن يخرج قوافل تلو القوافل مرضاة لله سبحانه وتعالى، وأيضا من أجل أن يكون لنا كلمة وأننا فعلا ممن يريد دائما وأبدا أن نكون في الصدارة الأولى لمواجهة كل التحديات. نرى دور المرأة في أنها تجمع القوافل بالرغم من الوضع المتعب، لكنها فعلا بثباتها بإيمانها بتلبيتها لدعوة القيادة بالتحرك الشعبي القوي المناهض للكلام السيد سام ربي عليه، ورغم الظروف إلا أنها تقدم رسالة قوية لقوى الشر أنها فعلا هي التي تتواجههم بكل شيء رغم الظروف المتعبة، لكن إنها ما زالت ولا تزال تسير القوافل تلو القوافل. واليوم بإذن الله لدينا قافلة كبيرة هتخرج بإذن الله في مولد النور، قافلها لدعم القوة الصاروخية والطيران المسير، وهذا يعني تدل على ماذا؟ على أن المرأة لها دور كبير في كسر الحصار، وفي أننا سنتحرك في إدار موقفنا العملي لاستعادة كل شيء، وأننا لن نتحرر إلا عندما نكون فعلا بمستوى المواجهة، وعندما نبني نفوسنا بنفوسنا، وعندما تكون دائما لنا فاعلية قوية في أننا نكسر هذا الحصار. فنرى أن للمرأة دور كبير في هذا المجال، لأنها هي فعلا أخو الرجل ومساندها للرجل في كل شيء. فالرجال لهم دور أساسي وكبير في مواجهة قوى الشر والطغيان في الجبهات، والمرأة هي المساندة في دعمها للقوافل في أنها واقفة إلى جنب أخيها الرجل مساندة له، يعني دائما لها توجيهات معينة من قبل الله سبحانه وتعالى. عندما قال الله وبالذات في خلال الصراع، عندما قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فنرى فعلا أن للمرأة دور كبير، وأنها هي فعلا من أثبتت بكل جدارة بأن لها المكانة والصدارة الأولى في أنها هي من تشجع المجتمع كل المجتمع في أن تسير هذه القوافل، وأن المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى رغم الآلام ورغم التعب ورغم الظروف، لأن المجتمع هو واعي لما يحصل له ولما يحدث له، لأن العدو يريد أن يركعنا له ويريد أن يذلنا له، لكننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل منهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه القيادة الحكيمة اتخذنا قرار ولن نتراجع عن هذا القرار بأننا سنواجههم حتى نقتلعهم وحتى نحرر كل شبر من أراضينا العربية والإسلامية، لأننا بالله أقوى وبالله أعظم وما توفيقنا إلا بالله.
1: نعم أستاذة هناء، المرأة لها دور كذلك إلى جانب دورها في الإنفاق وفي الدعم وفي الحث، للمرأة دور ثقافي، فما هو الدور الذي تلعبه الناشطة الثقافية اليوم في تحويل موجة الغضب الشعبي إلى وعي مجتمعي وثبات يواجه الشائعات والحرب الناعمة؟
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا أن للمرأة دور كبير ودور ثقافي، فنرى المرأة عندما الله سبحانه وتعالى من عليها بنعمة الهداية، فنرى مسؤولية المرأة هي مسؤولية كبيرة في أنها تبين للمجتمع، كل المجتمع، الأحداث التي تحصل في العالم وبما يجري اليوم في العالم، لأن اليوم المسيطر على بلداننا وعلى ثرواتنا وعلى مقدراتنا وعلى ثقافتنا وعلى أفكارنا هم من يسعون في الأرض الفساد، هم الذين قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم من قال الله سبحانه وتعالى أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فنرى أن المرأة دور كبير، دور ثقافي كبير في توعية المجتمع، في مواجهة الشائعات، في مواجهة كل الأكاذيب. فعندما المرأة تنزل بقوة وتنزل بثبات وصلابة وهي تعرف أنها على حق وهي تأمن بأن هذا هو الحق والذي جاء بالصدق وصدق به، فهي توصل رسالة كبيرة وتوعي المجتمع بأن لدينا عدو ذكره الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نتعامل مع هذا العدو بحذر شديد وأن نواجه بكل ما نستطيع وأن نكون فعلا من خير الأمم التي الله سبحانه وتعالى اختارها، وأن يكون ثقافتنا ووعينا وإلا من خلال القرآن الكريم ومن خلال أعلام الهدى الذين الله سبحانه وتعالى أعطاهم لنا لكي دائما يوعونا ويبصرونا في الأشياء التي هي لصالحنا. فنرى من خلال دور المرأة في توعية الشعوب في مواجهة كل التحديات والأخطار هو دور كبير تجعلها فعلا تكون هي ممن تتحرك بصلابة وثبات وممن تجعل المجتمع دائما يتوعون بالتوعية القرآنية، وهي التي دائما تربط بعين على القرآن وعين على الأحداث. ونرى اليوم فضل الله سبحانه وتعالى لنا شواهد كثيرة من خلال الواقع كيف اليوم اللوبي الصهيوني يتحرك بكل جرأة وبكل خبث لكي يسيطر على منطقتنا ولكي يجعلنا تحت رحمته، لكن اليوم رأينا كيف اليوم ثبات المرأة من خلال ثقافتها القرآنية ومن خلال توعيتها في المجالس، في المدارس، في المساجد، في الجامعات، في المعاهد، في كل شيء نراها هي فعلا ثابتة وهي تؤدي رسالة قوية، رسالة ترضي الله سبحانه وتعالى. ونرى بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا الثبات وبهذا التوعية الثقافية رأينا اليوم كيف أصبحنا اليوم النساء اليمانيات الذين اليوم بعد خطاب السيد المولى سلام ربي عليه كيف أنها فعلا جسدت المواقف العملية وهي التي فعلا بنت بناء قوي، بناء إيماني، بناء اليوم العدو يخاف من هذا البناء الإيماني ويخاف من المرأة اليمنية التي هي دائما تتحرك بحركة القرآن الكريم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة اليمنية دور كبير، دور أساسي في توعية المجتمع من خلال القرآن الكريم ومن خلال توجيهات الجهاد.
1: نعم، به دور والكل مهم يا أستاذة هناء للمرأة اليمنية. يعني الجميع يعلم أن الرواتب انقطعت بفعل العدو السعودي عندما قام بنقل البنك المركزي اقتصاديا واجتماعيا. كيف تمكنت المرأة اليمنية من إدارة الأزمة المعيشية؟ لأن احنا رأينا نساء يمنيات فعلين مشاريع انطلقين استطاعين إدارة الأزمة المعيشية الناتجة عن الجمود وعن الحصار، وقمنا بتحويل المعاناة إلى طاقة صمود وإسناد مستمر للجبهات، فكيف استطاعت المرأة اليمنية أن تنجز هذا الإنجاز الكبير؟
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا على ما قال السيد المولى نحن في مرحلة مفصلية، ورأينا فعلا كيف كان للمرأة دور كبير عندما انقطعت الرواتب وعندما جعلوا هذا البلد يعيش في أزمة كبيرة، لكن من خلال هذه المرحلة المفصلية كيف استطاعت المرأة أن تحول هذه المخاطر إلى فرصة؟ رأينا كيف كان دورها فعلا دور بناء، دور كبير لمواجهة الأعداء. كيف أنها فعلا بدأت بعمل مشاريع صغيرة بالاكتفاء الذاتي، وبدأت أنها فعلا فتحت يعني أماكن لتدريب النساء التي لديهن أشياء يريدين أن يمارسنها في الواقع لكي نبني نفوسنا بنفوسنا. فرأينا فعلا بهذه المشاريع وبهذا التدريب كيف أن المرأة هي كسرت الحاجز القوي الذي كان يريد العدو وكان يراهن على أن نركع من أجله. فنرى فعلا من خلال هذا الدور العظيم، ومن خلال ارتباطها بالقيادة، ومن خلال وعيها، ومن خلال ثباتها، ومن خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، كيف رأينا اليوم تخرجنا المئات من النساء الذين اليوم أصبحين قادرات على أنهن يعني بيهتمن بأسرهن وأنهن بيبنين نفوسهن بنفوسهن من خلال الاكتفاء الذاتي ومن خلال المشاريع الصغيرة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن العدو مهما عمل ومهما حاصر ومهما يعني عمل أشد الحصار، فنحن بالله أقوى ولن نركع، وأننا سنقابل التحديات بالتحديات وسنقابل المواجهة بالمواجهة، وأننا سنقابل هذا المخاطر وهذا التهديدات وحولنا هذا التهديدات إلى فرص. وأن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم فتحت مشاريع كبيرة، واليوم بدأت نساء من اليمن بدأين اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى لديهن مشاريع خاصة بهن. اليوم رأينا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى رأينا اليوم الجمعيات التنموية التي اليوم بدأت

0: اليوم هي من الدول الغربية مصنعة للأسلحة للسلاح الحربي، فما بالك بتصنيع يعني صناعها الاقتصادية أو الاكتفاء الذاتي. فنرى بفضل الله سبحانه وتعالى توجهنا توجه قوي وتوجه صادق، ورأينا واقعها في عندما نزلنا إلى الميدان ونرى بإذن الله أثرها. وهذا يدل على ماذا؟ على أننا صامدون وثابتون، وأننا فعلا في تحرك قوي ومواجهة قوية ومشاركة عملية ومواقف عملية في مواجهة كل التحديات وكل الأخطار، وأننا بهذا الشيء بإذن الله سنكسر الحصار.
1: إذن تحية لكم أستاذة هناء المحاجري. كلمة أخيرة توجهينها عبر أثير إذاعة آفاق إف إم لكل امرأة حرة شريفة تنفق وتدعم وتنفق يعني كل ما تستطيع، حتى أنها بتقدم أولادها في سبيل الله وهي ما زالت تقول أستحي من الله ماذا قدمت، بتتحرك بتفعل القوافل بتفعل الكعك بتفعل الخبز. فما هي رسالتكم لهذه المرأة؟
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. رسالتي للمرأة الصابرة، للمرأة التي هي فعلا من جسدت الإيمان كل الإيمان، رسالتي لها كل التحية والتقدير والإجلال لهذه النساء المؤمنات الذين أخضعين اللوبي الصهيوني، والذين أخضعين المنافقين، والذين هن بحريتهن وكرامتهن وثباتهن هن من وصل رسالة كبرى بأن لن يهزمنا أعداء الله، لأن ما توفيقنا إلا بالله وما النصر إلا من عند الله، وما كان توفيقنا وثباتنا وعزتنا إلا بالله سبحانه وتعالى. وعندما كان هناك أثر كبير في تحركهم وفي ثباتهم عندما كانين يرين شواهد ماثلة بين أعينهم، عندما كان هناك فعلا أشياء عظيمة وكانت هي تجسدها المرأة بثباتها وصبرها، وهذا يدل على أنها مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى ومرتبطة بتوجيهات القيادة. فالله سبحانه وتعالى أعطاها أشياء عظيمة ووهبها أشياء عظيمة، فكانت نعم النموذج ونعم الأسوة في الثبات وفي الصبر وفي الصمود. فسلام الله على كل امرأة بذلت ووجهت وشاركت ودفعت بأبنائها وزوجها وكل ما تملك في سبيل الله. فسلام الله على كل امرأة من جاهدت الله حق الجهاد، ومن لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وما تخشى إلا الله سبحانه وتعالى.
1: إذن الشكر الجزيل لك الأستاذة هناء المحاجري، شكرا جزيلا لكم، وسلام من الله السلام على هذه المرأة اليمنية المعطاءة التي تنفق وتقدم، المرأة التي اقتدت بالسيدة فاطمة الزهراء وبالسيدة زينب عليها السلام، فكانت القدوة وكانت الأسوة، كانت الأم، كانت المربية، كانت الصخرة التي تحطمت فيها أوهام الغزاة والمعتدين بأنهم سيستطيعون إفسادها من خلال الحرب الناعمة. كل الشكر لك أستاذة هناء. وفي الختام نذكر مستمعين الكرام بالإنفاق حتى بمئة ريال للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على الرقم 180 أو 150، فكم أجرها كبير عند الله. شكرا لكم أستاذة هناء.
0: شكرا لكم.
1: سلام من الله السلام على المرأة اليمنية، سلام على من أنفقت وقدمت وجادت بأغلى ما تملك بأبنائها بأولادها في سبيل الله. لقد أثبتت المرأة اليمنية بعطائها ووعيها أنها عمود النصر وصانعة الأبطال. أثبت رجال اليمن بخروجهم يوم الجمعة أن تفويض القائد هو خيار الدم والسيادة والكرامة. اليوم ونحن نواجه غطرسة النظام السعودي وحصاره الظالم، فإن المسؤولية تدعونا جميعا رجالا ونساء لتتويج هذا الموقف الشعبي العظيم بثورة إنفاق مالي ولوجستي لا تتوقف. فيا أبناء اليمن الأوفياء ويا حرائر اليمن الماجدات، جودوا بأنفسكم وأموالكم رفدا للجبهات ودعما للتصنيع العسكري الذي يرفع هاماتنا عاليا، ليعلم السعودي والأمريكي وكل مستكبر على وجه الأرض أن شعبا تجود نساؤه بذهبهن وحليهن، ويقدم رجاله أرواحهم ودماءهم في الساحات والثغور، هو شعب لا ينحني ولا يستسلم، ونصر الله حليفه وقدره المحتوم. انفروا خفافا وثقالا، وانفقوا وصابروا ورابطوا، فإن النصر مع الصبر والعاقبة للمتقين. إذن في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، ولمن رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، لضيفتنا العزيزة الناشطة الثقافية الأستاذة المجاهدة هناء المحاقري. دمتم ودامت اليمن عالية شامخة برجالها الأشاوس وبنسائها الحرائر، في أمان الله.
2: عندما ندرك أننا نخوض معركة كبيرة مع أعدائنا، وأننا بحاجة إلى الاحتماء ثقافيا ونفسيا، وأن العدو يتجه للسيطرة على أفكارنا وعلى نفسياتنا ويسعى بكل جهد إلى إفسادنا للسيطرة علينا، ندرك أن جزءا رئيسيا في هذه المعركة الثقافية والتربوية يتجه صوب المرأة. لماذا المرأة؟ المرأة في موقعها في الأسرة، وبالتالي المرأة في موقعها في المجتمع. الأعداء يسعون إلى التركيز في تفكيك المجتمع المسلم، بدءا بتفكيك الأسرة، ودعامة الأسرة وأم الأسرة والقاعدة الأساسية للأسرة هي المرأة. هي المرأة من موقعها كأم ومن موقعها كزوجة لها دور أساسي جدا في الأسرة،

0: القرآن الكريم الكثير من الأمثلة التي تثبت أن المرأة كان دورها أساسي أكبر من الرجل في تبويض الطغيان وتبويض الاستكبار، كما تحدث الله سبحانه وتعالى في سورة القصص عندما قال وإن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساء منهم وكانوا مفسدين، يعني وصل إلى قمة الطغيان مثل ما وصلت أمريكا الآن، علت في الأرض وجعلتنا شيعا واستضعفتنا طائفة طائفة أو دولة دولة وذبحت أبنائنا وانتهكت كرامة الرجال والنساء، زادت على فرعون. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لو به أحد مننا في ذاك العصر يقول اطست وش عبال يسبر. ها نفس القضية، من هو أول من اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الله وأوحينا إلى
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: بين عواصف الأحداث المتسارعة وضجيج العناوين العابرة، هناك دائما زاوية أخرى لم تقرأ بعد، عمق ينتظر الاستكشاف. فأهلا وسهلا بكم في آفاق الخبر، حيث لا نكتفي بنقل ما حدث بل نبحث لماذا حدث ولماذا سيحدث. نفتح الملفات ونفكك التفاصيل، ونعبر معكم فوق سطور السياسة والاقتصاد والمجتمع لنرسم الصورة الكاملة من منظور مختلف. في آفاق الخبر وفي المحور الأول نرحب بكم ونقرأ لكم أهم وأبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شدد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس على أن تعامل بعض أطراف المجتمع الدولي مع العدو السعودي كوسيط شجعه على الإمعان في جرائمه وخنق الشعب اليمني ومصادرة ثرواته وقراره السياسي. وأوضح أبو رأس في تصريحات لوكالة سباء أن صنعاء حذرت طوال السنوات الماضية من أن النظام السعودي هو الطرف المعتدي والمحاصر، داعيا من يريد القيام بمساعي حميدة في الملف اليمني إلى استيعاب هذه الحقيقة. دعا مجلس النواب النظام السعودي إلى أخذ التحذيرات الأخيرة لقائد الثورة على محمل الجد ومراجعة حساباته والكف عن المماطلة والتآمر على الشعب اليمني. وأكد المجلس في بيان أن استمرار سياسة الحصار والتجويع سيجر المنطقة إلى حرب شاملة مدمرة، مشيرا إلى أن أمريكا تسعى للدفع بالنظام السعودي نحو الحرب بالوكالة لحماية الكيان الصهيوني. وبارك البيان مضامين خطاب قائد الثورة الخميس الماضي، مشيدا بالحضور المليوني المهيب في جمعة التحذير والنفير لتفويض القيادة في اتخاذ الخيارات الكفيلة بانتزاع حقوق الشعب وسيادته. فندت قيادات في صنعاء مزاعم العدو السعودي ومرتزقته بشأن إعادة طائرة كانت متوجهة إلى اليمن، حيث أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد أن الطائرة كانت متوجهة إلى عمان، وأن غرض العدو من هذه الفبركة هو محاولة نقل مركز السيطرة للمجال الجوي اليمني إلى المناطق المحتلة ومنها إلى السعودية إمعانا في انتهاك السيادة. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة وكالة سباء نصر الدين عامر أنه لم تكن هناك أي رحلة مجدولة من طهران إلى صنعاء، داعيا إلى الحذر من وسائل الإعلام السعودية الكاذبة. إلى ذلك أشار عضو المكتب السياسي سليم المغلس إلى أن محاولات اختزال استحقاقات الشعب اليمني بموضوع الرحلات الجوية مستمرة، مؤكدا أن السعودي سيجد الرد السريع لانتزاع كامل الاستحقاقات. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن النظام السعودي يواصل الاصطفاف إلى جانب واشنطن والكيان الصهيوني وتسخير إمكاناته لخدمة المشروع الأمريكي وإضعاف الشعوب لمناهضة الاحتلال. وأوضح الفرح في تدوينات على منصة إكس أن الرياض لا تزال تنظر لليمن من منظور الوصاية وتنصلها من مسؤوليتها عن العدوان والحصار، مؤكدا أن محاولات اختزال معاناة اليمنيين في إجراءات محدودة كملف الرحلات الجوية أمر مرفوض. ولفت الفرح إلى أن القوات المسلحة في حالة جاهزية وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات ميدانية ردا على استخفاف النظام السعودي بحقوق الشعب اليمني وكرامته. أعلنت قبائل مسور بمحافظة عمران وقبائل الكفر في إب أن كفى والجهوزية العالية لمواجهة التصعيد السعودي ودعم القوات المسلحة، ونددت القبائل في وقفات مسلحة باستهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي، معتبرة ذلك تجسيدا لعنجهية النظام السعودي وانسلاخه عن القيم الإنسانية. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات التفويض المطلق لقائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة لكسر الحصار والاستعداد للنفير إلى جبهة القتال لتحرير كل شبر من أرض الوطن. اعتبر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى خامنئي أن نقض واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية. وأوضح خامنئي في بيان أن إخلاء الشيطان الأكبر المتكرر بالتزاماته يكشف وجهه الحقيقي وعدم أهليته للثقة، مؤكدا أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة سيلقنون العدو دروسا لا تنسى. وحي البيان الملحمة التاريخية للشعب الإيراني في تشييع الفقيد شهيد إيران والتي أرعبت الأعداء وأدهشت العالم بمدى الولاء والبصيرة. أقرت أوساط عسكرية أمريكية بأن القدرات الصاروخية الإيرانية تمثل تحديا متزايدا لمنظومات الدفاع الجوي الأمريكي في المنطقة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن طهران تمكنت من تطوير صواريخ فائقة السرعة وذات قدرة عالية على المناورة، مما يقلل فرض اعتراضها ويفرض معادلات ردع جديدة تمكنها من ضرب القواعد الأمريكية بدقة. اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وفقدان ثالث في الأردن. وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن الحادث وقع أثناء أداء مهامهم خلال التصدي لهجمات قالت إن إيران شنتها أمس، مشيرة إلى إصابة عسكريين آخرين تم نقلهما للمستشفى فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقود. واصل العدو الصهيوني انتهاكاته وجرائمه في لبنان عبر سلسلة غارات جوية وتفجيرات ميدانية وعمليات تمشيط مخلفا مزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ مارس الماضي إلى 4328 شهيدا وأكثر من 12,000 جريح. واصل العدو الصهيوني ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 19 شهيدا و60 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، مؤكدا ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1144 شهيدا و3703 جرحى في دليل على استمرار الاحتلال في جرائم الإبادة. كما أكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على غزة إلى 73,269 شهيدا و 173,811 جريحا. ننتقل معكم مستمعين الكرام للمحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. محطة مفصلية جديدة تشهدها الساحة اليمنية عقب الخروج الشعبي المليوني في جمعة التحذير والنفير، والذي وضع تفويضا مطلقا وقرارات حاسمة على طاولة القيادة في صنعاء لكسر الحصار. هذا الالتفاف الجماهيري تزامن مع تحذيرات عسكرية غير مسبوقة من وزارة الدفاع، رسائل سياسية قاطعة للوفد الوطني برفض الحلول الجزئية والشكلية للملف الإنساني لمناقشة أبعاد هذه المرحلة وسيناريوهاتها المرتقبة. وفي هذا الحديث سيكون لدينا ضيف صحفي ومحلل سياسي عبر الهاتف في هذا البرنامج. يسعدنا أن نرحب مستمعينا الكرام بضيفنا اليوم الأستاذ الإعلامي والكاتب الصحفي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله.
3: مرحبا بكم أستاذنا عزيزة
2: ومستمعينا
3: الكرام،
2: حياكم الله. بداية، السيد القائد يحفظه الله ووزير الدفاع اللواء العاطفي تحدث عن معادلة المطارات بالمطارات، الحصار بالحصار، مهددا بنقل التدمير إلى عمق المملكة. أستاذ، أنت إعلامي محلل سياسي، كيف يمكن للرياض أن تتلقى هذا الإنذار الأخير، خصوصا مع تحذير القيادة بأن ما بعد هذه الجمعة لن يكون كما قبلها، ورأينا ذلك الحماس على وجوه أبناء اليمن؟
3: نعم، حياك الله مرة أخرى ومستمعينا الكرام. ما وجه به قائد الثورة من تحذيرات وما وجهت به حتى القيادة العسكرية ممثلة بوزير الدفاع اللواء العاطفي، إضافة إلى ما حملته الرسالة الأخيرة التي خرج بها أبناء الشعب اليمني من تفويض كامل لقائد الثورة سماحة السيد عبد الملك حفظه الله، وكذلك للقوات المسلحة اليمنية لاتخاذ الردود المناسبة. هي تأتي رسائل واضحة وتأتي رسائل يعني نستطيع أن نقولها استخدم بها الكرت الأخير بالنسبة للسعودية، إما أنها تعي الدرس وتعمل وتنصاع لما سبق وأن تم الاتفاق عليه سواء ضمن خارطة الطريق أو العمل على إنهاء العدوان والحصار على اليمن. أنا في اعتقادي أن الرسائل التي تحملها أو الرسائل التي تلقتها السعودية رسائل واضحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ما يخص الجانب السعودي، أنا في اعتقادي بأنه لن يختلف كثيرا. أنا اعتدنا خلال أكثر من 11 عام من العدوان على اليمن والحصار وكيف تمارس السعودية لا تختلف. الأسلوب الذي تمارسه السعودية لا يختلف عن الأسلوب الذي يمارسها رعاياها أو المشغلين لها المتمثلة بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول التهرب بين الحين والآخر من مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات التي تعقد. الرسالة الواضحة اليوم يا سيدتي العزيزة بأن السعودية إذا لم تعد فهي أنا باعتقادي بأنه بمثابة كتم أكسم به الشعب اليمني وقيادة الثورة بأنهم سيعيدون حتى السعوديين إلى الخيام التي كانوا يبطلون فيها. هذه رسائل إما تتلقاها السعودية بحذر وتعمل على إنهاء الوضع المأساوي في اليمن وإنهاء الحصار عليها، ما لم فاليمن هي قادرة على أن تتعامل، وكما ذكرت لك قادرة اليمن اليوم أن تعيد آل سعود إلى السكن في الخيام كما كانوا في العهود السابقة.
2: فعلا لا يوجد شعب في العالم بأكمله يفرح بعودة الحرب كما الشعب اليمني الذي طالت معاناته وطالت تعنت السعودي، لأنه هدنة لمدة 3 أو 4 سنوات لم تنفرج أي شيء.
3: وهذه نقطة مهمة يعني بالفعل، يعني لو عدنا فقط إلى الضربات التي وجهت السعودية المطار صنعاء، والله أنها كانت تعادة لدى المواطنين بشكل كبير، لأنه السعودية هي من يعني أرادت أن تضع نفسها في هذا الموقف ويكون لليمن الرد الصارم وتتيح المجال لليمن بأن يردوا الصاع صاعين على ما حصل خلال السنوات الماضية. بالفعل فرحة اليمنيين وتفويضهم الكامل والخروج الكبير، يعني خروج لم تشهده ميدان 70 إلا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لكن الخروج بالمقارنة بالسابق كان خروج كبير جدا وفيه تفويض وإصرار يمني على أن يكون هناك رد قوي من قبل الجانب اليمني على السعودية.
2: هذا الطوفان أستاذ عبد الله، الطوفان البشرية الكبير الملياري، يعني الذي أذهل الجميع في ميدان السبعين، وكل المحافظات اليمنية خرجت، يعني حتى في كل محافظة كان بأكثر من 10 إلى 15 ساحة، ليست ساحة السبعين فقط. حمل هذا الخروج عنوان مهم وهو التفويض المطلق لقائد الثورة. من وجهة نظركم، ما هي السيناريوهات المتوقعة للأيام القليلة القادمة في حال استمر التعنت السعودي في الملف الإنساني وفي صرف المرتبات وفي فتح المطار؟ لأنه المعادلة واضحة، احنا نشتي كامل حقوقنا، مش رحلات فقط للأردن أو إلى أماكن محددة. هل نحن أمام انفجار وشيك للمواجهة العسكرية الشاملة، أم أن الضغط الشعبي والعسكري قد يجبر الطرف الآخر على الرضوخ؟
3: نعم، هنا ما يتعلق بهذا الجانب أن الأمور واضحة. الجانب السعودي اليوم يحاول أن يتلاعب بهذه المسألة بشكل كبير، يحاول حتى بين حين والآخر كما هو واضح من توجيه للأردنيين بأن يفتحوا الخط ما بين صنعاء وما بين عمان. هذا أسلوب على أساس أن يكون نستطيع أن نقول اجتزاء للمطالب الكبيرة أو المطالب الأساسية للشعب اليمني، وهي فيما جاء حتى ضمن خارطة الطريق فيما يتعلق برفع الحصار، فيما يتعلق بإنهاء العدوان، فيما يتعلق حتى بإنهاء الاحتلال للأراضي اليمنية. وهذه ثلاث مسلمات أو ثلاث أساسيات وضعها قائد الثورة منذ ليس فقط في خطابه الأخير، حتى من قبل خطابه الأخير. هذه المسلمات لا يمكن التلاعب بها. السعودية هي تحاول أن تتلاعب بهذا الجانب على أساس أن يكون هناك تجزئة لتنفيذ الشروط أو لإنهاء الحصار على اليمن والعدوان، وهذا ما لن يقبله الشعب اليمني. سيد عمر السيد عبد الملك وضع معادلة واضحة، حصار بحصار، يعني أن هناك معادلة جديدة اليوم فرضت على الساحة فيما يتعلق بفرض الحصار على الكيان السعودي. اليوم السيناريوهات المتوقعة كما ذكرت لك وذهبت إليها فيما يتعلق بأن الجانب السعودي يحاول اجتزاء هذه المطالب وما يروقها على أن يتم تنفيذها، يعني بالشكل الذي لا ينهي الحصار على الشعب اليمني بشكل كبير، وهذا ما لن يقبله الشعب اليمني. هناك فرصة داعات أعتقد وأيام قليلة فقط هي الفرصة المتاحة من قبل القوات المسلحة اليمنية للجانب السعودي، ما لم أنا في اعتقادي كما ذكرت بأن المعركة هي الوشيكة التي ستعود، وبأن المعركة لن تكون كما سابقتها. اليوم القوات المسلحة اليمنية تمتلك من القدرات وتمتلك من الإمكانيات وتمتلك من بنك الأهداف ما سيجعل السعودي يستسلم إن لم يكن في غضون ساعة فقط، فهي في عدة أيام فقط
2: فعلا.
3: واليمن هي قادرة على ذلك. سيد
2: والسيد يحفظه الله في الخطاب الأخير كان خطاب تاريخي، خطاب استثنائي، وجه وحذر بشكل مباشر وواضح العدو السعودي الذي يعتبر عميل للأمريكي والبريطاني، وذكر نحن قد واجهنا من هو أكبر من السعودي فلن نعجز عن مواجهة السعودي. أستاذ عبد الله، ما تعليقكم؟ يعني أمس كان به ذباب إلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي بيروجوا أنه أجبروا طائرة إيرانية على العودة إلى طهران تحت وقع التهديد بإسقاطها، وأنهم أفشلوا وصولها إلى صنعاء، بينما هناك جهات يعني نفت أصلا أن الطائرة تحركت.
3: بالتأكيد تابعنا وللأسف أنا يعني بأنه حتى من بادر إلى نشر مثل هذه الإشاعات أحد العاملين أو مجموعة من العاملين في قناة الجزيرة بكل وضوح، ونشر خريطة عندما تأكدنا منها نحن كإعلاميين حتى من المواقع الرسمية، لم نجد لا أي طائرة ولم نجد أي يعني لم نجد أي حقيقة من الادعاءات التي يدعوها. الذباب الإلكتروني هو يعمل ضد اليمن منذ عدة سنوات، ويعمل بتوجيهات سعودية مطلقة، ويريد أن يبين نفسه حتى يعني المضحك المفتي بأن المرتزقة يحاولون أن يصنعوا لهم قرار وعلى أساس أنهم من وجهوا الضربة لصنعاء وأنهم من يفرضون الحصار على صنعاء، مع أنهم أضعف من أن يبادروا إلى إدخال أي خطوات حاسمة مثل هذا، لأنهم يعرفون تماما ردة الفعل. اليوم كتيبة واحدة فقط من القوات المسلحة والله أنها قادرة على أن تنيم المرتزقة العليمي وجماعته من المغرب، لكن اليوم هناك قضايا أساسية يهتم بها قائد الثورة وتهتم بها القوات المسلحة فيما يتعلق بالصراع الذي كان دائر بيننا وبين القوات وما بين الأمريكيين والكيان الصهيوني، وشهدنا خلال المعارك معركة البحر الأحمر وغيرها. بمعنى أن اليوم إذا كانت السعودية أضعف من مواجهتنا، بما بالنا بالذباب الإلكتروني أو بمن أن يغيروا مجرى معركة أو مجرى استراتيجية وضعتها صنعاء. اليوم صنعاء هي معترف بها دوليا بأنها أصبحت قوة إقليمية هزمت البحرية الأمريكية التي تعتبر القوة القاربة للولايات المتحدة الأمريكية، هزمناها بكل القوة وكل جدارة في البحر الأحمر، استطعنا أن نصل إلى ما يسمى بتل أبيب فلسطينيا يافا، استطعنا يعني أشياء كثيرة. اليوم أصبحت لها اليمن أصبحت لها مكانة عالية، فمثل هؤلاء الضباب الإلكتروني هم يعني والمرتزقة بشكل عام يعملون منذ عدة يعني سنوات ويحاولون أن يظهروا نفسهم ليس فقط إلا المسألة الارتزاق وأخذ وجني الأموال وابتزاز السعودية وابتزاز حتى الولايات المتحدة وغيرها من هذه الدول، لكن بالأساس هؤلاء لا يغني ولا يسمنون اليمن قادرة كما كانت استطاعت أن تتعامل مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. نحن قادرون كما ذكرت لك بكذبة واحدة أن نجعل هؤلاء ينامون من المغرب بالفعل، واليوم المعركة هي معركة واضحة بأن معركتنا مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وبأن المصير أو الاستراتيجية اليوم والمعادلة التي فرضها سماحة السيد المولى سيد عبد الملك معادلة واضحة جدا، وهؤلاء يعني مهما حاولوا أن يؤلفوا الروايات والحكايات هي ليست بجديدة على الشعب اليمني وليست بجديدة، حاولوا استغلال أو إظهار من يسمى قدغم والحرم الفولاني وغيرها وغيرها وفشلوا. يعني اليوم ليس أو الأوراق التي يستخدمونها والادعاءات والزيك كلها باتت واضحة وليس لها أي تأثير بالفعل. التأثير الحقيقي اليوم هي في المعادلات التي يفرضها سيدي ومولاي السيد عبد الملك، وهي الحصار بالحصار والمعادلات الصعبة اليوم التي تفرض هي ستجعل مثل هؤلاء يندمون على ما يصنعون في هذه الأيام.
2: تحية لكم، شرفتمونا وكنتم ضيفة شرف في برنامجنا آفاق الخبر، الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا جزيلا لكم والكل والإعلام الوطني الذي استطاع بالفعل أن يحقق وأن يسمع شيء من المستحيل رغم الإمكانيات الصعبة ورغم الظروف الصعبة، لكن بالفعل الإعلام الوطني من إذاعات وتلفزيونات ومواقع وحتى ناشدين، والله أننا استطعنا أن نفرض حتى معادلات صعبة فيما يخص الإعلام. شكرا لكم وللعالمين،
2: حفظكم الله، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، من المحور الثاني إلى المحور الثالث ما زلنا معكم. نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين، تعليق على مختلف القضايا والأحداث، بداية مع نصر الدين عامر يقول: على بني سعود أن يفهموا بكل وضوح بأن اليمن والشعب اليمني ليسوا ملك لأبوهم ولا ورثوه من جدهم عبد العزيز. اليمن أصلا منبع الإيمان والحكمة والجهاد والنخوة والعزة والشهامة، هو شعب حر ومستقل لا يحق لهم أن يقرروا بالنيابة عنه، هو حر إلى أي وجهة سيسافر ومع من سيفتح علاقات وكيف يدير أموره. سليم المغلس يقول: إذا رأيت المرتزقة يكثروا في التصريحات ويفبركوا أحداث وأخبار، فاعلم أن السعودي في وضع صعب وقلق ويتمنى أننا نرد على المرتزقة وننساه. مصطفى عامر كتب منشور: إن قال الإعلام بأنه يعبر عن صوت الناس فقد ملئت ساحات اليمن البارحة بملايين الناس الذين قالوا للعدوان لا ولأذنابه تبت يداكم ولعنة الله عليكم. هذا هو صوت الناس الذي سيرتد وبالا ولعنة وثبورا على إعلام لا ينقله كما شاهده بأم عيني وبكل أمانة. الدكتور أحمد مطهر الشامي يقول: الحمد لله رب العالمين، أصبحت حالة الوعي لدى أبناء الشعب اليمني كبيرة، فلم ينخدعوا باختباء السعودي خلف المرتزقة ولم يعودوا يذكرون الأحذية في منشوراتهم، فالمعركة واضحة بين اليمن والسعودية ومن خلفها الصهاينة. في نظر السعودي لا شرعية ليمني ولا قيمة لمواطن إذا لم يكن خاضعا له خضوعا مطلقا، وكل هذه الحشود اليمنية المليونية يراها أقلية متمردة لا يستحقون الحياة ولا يستحقون الحرية ولا يستحقون أن ينعموا بثروات بلادهم، لأنهم يرفضون الإملاءات الأمريكية وتنفيذ المشاريع والأجندة الصهيونية. حسن عباس يقول: الكذب من السعودي وأحذيته. اللجنة الخاصة السعودية حول الحديث عن رحلة من إيران، محاولة تصوير للعالم أن المشكلة فقط الرحلة من طهران، والهروب من الحديث عن ملف الأسرى والمرتبات والانسحاب من الأرض اليمنية. المرحلة القادمة ليست لطلب رحلات بل مرتبات إعادة إعمار وخروج كل القوات المحتلة. وأخيرا حزام الأسد: احفظها جيدا، سيندم العدو السعودي أشد الندم، وسيتمنى لو أنه لم يكن له مرتزقة ولم يرتهن لأمريكا ولم يتجرع على التآمر على الأمة وأشن عدوانه وفرض حصاره على الشعب اليمني. في الختام تقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
2: المعرفة الرصينة لا تقاس بعدد صفحات الكتب، وإنما بما تقدمه من أفكار تسهم في فهم الواقع وتفتح آفاقا جديدة للبحث والتطوير. من هنا يأتي برنامج حوار أكاديمي ليكون نافذة نطل من خلالها على الإنتاج العلمي للباحثين والأكاديميين، ونقترب من الدراسات التي تعالج قضايا المجتمع بمناهج علمية ورؤى معرفية. في حلقة اليوم مستمعينا نسلط الضوء على دراسة علمية جديدة نتعرف من خلالها على أهم إشكالياتها ومنهجها وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في محاولة لتقريب المعرفة الأكاديمية إلى المجتمع وإبراز القيمة العلمية للبحث العلمي في خدمة المجتمع وصناع القرار. وقبل أن ندخل إلى جوهر البحث، دعونا نتعرف أولا إلى صاحب هذه الدراسة أو البحث وإلى أبرز محطاته العلمية والأكاديمية التي شكلت رصيدا معرفيا وخبرة بحثية انعكست بوضوح على إنتاجه العلمي.
3: بطاقة الباحث.
2: ضيفنا هو الدكتور عبد الملك محمد عبد الله عيسى، أحد الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالي الإعلام وعلم الاجتماع السياسي. حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 2012، بعد أن نال درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة صنعاء عام 2007، وكان قد سبق ذلك بحصوله على بكالوريوس الإعلام تخصص العلاقات العامة من جامعة صنعاء، إلى جانب دبلوم عال في البحوث الاجتماعية والدراسات السكانية. شغل عددا من المواقع الأكاديمية والإدارية، من أبرزها عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء، كما يعمل أستاذا لعلم الاجتماع السياسي بقسم علم الاجتماع في الجامعة، وسبق له التدريس في عدد من الجامعات اليمنية في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والإدارة، وترقى إلى درجة الأستاذية عام 2025 بعد حصوله على درجة أستاذ مشارك عام 2020، وله خبرة علمية واسعة في تحكيم البحوث والدراسات والإشراف على البحوث الميدانية وإعداد التقارير العلمية في المجالات الاجتماعية والسياسية، كما يتميز بخبرة تدريبية واستشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي والتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS وإدارة النزاعات وبناء السلام ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام، إضافة إلى مشاركاته في عدد من البرامج الوطنية والدولية. وتأتي هذه الخبرات المتنوعة لتمنح الدراسة التي نناقشها اليوم عمقا علميا يجمع بين التأصيل النظري والخبرة الميدانية والقراءة الواقعية للقضايا المجتمعية.
3: جوهر البحث.
2: في عصرنا هذا لم تعد الحروب تقتصر على إزيز الطائرات وهدير الدبابات، فثمة معارك أخرى تدور رحاها بصمت خلف شاشات هواتفنا الذكية وفي أروقة الفضاء السبراني، معارك لا تستهدف الأرض بل تستهدف الإدراك الجمعي، وتسعى لصياغة وعي الأفراد وتوجيه سلوكهم السياسي عبر خوارزميات ومنصات تبدو في ظاهرها ديمقراطية ومفتوحة، لكنها تستخدم بعناية كأسلحة معلوماتية فتاكة. يسعدنا مستمعينا في هذه الحلقة أن نلقي الضوء على دراسة علمية رصينة وحديثة تناولت هذا التحول الجذري في أنماط الصراع السياسي والاجتماعي. الدراسة بعنوان دور وسائل التواصل الاجتماعي في السيطرة السياسية على الأفراد، دراسة تحليلية على الحرب العدوانية على اليمن ما بين 2015 و2020. ابقوا معنا لنفكك تفاصيل هذا البحث ونفهم كيف تحولت التغريدة والهاشتاج إلى أدوات للسيطرة والوصاية في سياق الحرب على اليمن. نبدأ بإضاءة أولى حول الخلفية التي انطلق منها الباحث. يشخص الدكتور عبد الملك عيسى التحول العالمي منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث لم تعد منصات التواصل الاجتماعي ممثلة بإكس وفيسبوك ويوتيوب مجرد أدوات للترفيه، بل تحولت إلى فضاءات عامة بديلة. الصعود الكبير لهذه المنصات سمح ببروز ما يعرف بالجيوش الإلكترونية التي تستغلها الدول والجماعات لتوجيه الرأي العام وصياغة سرديات مهيمنة أو تشويه الخطاب المعارض. تنبع أهمية البحث مستمعينا ومكمن خطورته من كونه يدرس هذه الظاهرة في بيئة هشة سياسيا وإعلاميا كاليمن، التي تعرضت لعدوان وتدمير ممنهج لبنيتها التحتية بما فيها الإعلامية منذ عام 2015. لقد وضع الباحث إشكالية مركزية بحثت في الأدوات الجديدة التي تستخدمها وسائل التواصل الاجتماعي في السيطرة السياسية على الأفراد وكيفية تفعيلها في سياق الحرب العدوانية على اليمن. ولفك شفرة هذه الإشكالية اتكأ الباحث على مثلث نظري صلب. أولا، نظرية الإطار الإعلامي لفهم كيف تعيد الجيوش الإلكترونية تشكيل الواقع عبر اختيار زوايا وعبارات محددة مثل الهاشتاغات التي تجعل من الجمهور يتبنى مواقف متحيزة دون وعي. نظرية أيضا الحتمية التكنولوجية التي تعتبر أن التكنولوجيا ليست محايدة بل تعيد تشكيل البنى السياسية والاجتماعية. نظرية الانتشار الثقافي لتفسير كيف تتحول منصات التواصل من أدوات ترفيه إلى أدوات مشاركة سياسية فاعلة لا سيما بين الشباب. هذه النظريات مستمعينا مكنت الباحث من تجاوز المقاربة الكمية البحتة إلى تفكيك نظري ومعرفي لآليات السيطرة الرقمية. ننتقل الآن إلى الإضاءة التطبيقية وهي الجزء الأكثر حيوية في البحث، حيث حلل الدكتور عيسى حملات رقمية محددة على منصة إكس خلال الفترة ما بين 2015 و2020. يكشف البحث عن دور محوري للسعودية والإمارات في إنشاء شبكات تأثير رقمية ضخمة تتكون من حسابات رسمية ومؤثرين مدعومين وأعداد هائلة من الحسابات الآلية والجيوش الإلكترونية بهدف السيطرة على السردية وتبرير التدخل العسكري. وحدد البحث ثلاث أدوات رئيسية لهذه السيطرة. أولا، الحملات الهاشتاغية المنظمة لرفع وسم معين بكثافة لتوجيه الانتباه أو دفن قضايا أخرى. اثنين، الحسابات الآلية البوتس لنشر تغريدات متزامنة وبآلاف الحسابات المشبوهة لخلق انطباع كاذب بوجود إجماع شعبي. وأيضا التأطير الإعلامي، إعادة صياغة الأحداث مثل وصف جرائم الحرب بأنها استهداف نوعي. وقد وثق البحث مستمعينا وحلل البحث أيضا عدة حملات بعينها، نذكر منها حملة شكرا سعودية الإمارات والتي حللها الباحث كأداة للامتنان المصطنع وشرعنة التدخل العسكري عبر الترويج البصري والمكثف للمساعدات الإنسانية مع تجاهل تام للتداعيات الكارثية للحرب والحصار. أيضا حملة الشرعية خط أحمر والتي استخدمت لتأطير الصراع ضمن ثنائية الشرعية أو الخيانة وإسكات أي صوت معارض للتحالف. أيضا حملة لا للمشروع الإيراني وهي حملة مستمرة تستخدم لشيطنة الآخر وتكريس فكرة العدو الخارجي لتبرير الحسم العسكري الشامل. أما عن أثر هذه الحملات مستمعينا على الوعي السياسي للأفراد في اليمن، فقد توصل البحث إلى نتائج مقلقة. أولا، تفكيك قدرة المواطن على تكوين موقف سياسي مستقل. أيضا تصنيع الاستقطاب الاجتماعي والسياسي وترسيخ الانقسامات شمال وجنوب. خلق ثقافة الإذعان الرقمي حيث يخشى الأفراد التعبير الحر خوفا من حملات التخوين أو التبليغ الجماعي البلوكس لحساباتهم. ولقد غزت الحرب الرقمية كما الميدانية الإدراك الفردي والجماعي وزرعت في الوعي ما يصعب محوه مستقبلا. في ختام هذه الإضاءة البحثية السريعة على دراسة الدكتور عبد الملك عيسى المنشورة في مجلة النخبة لدراسات والأبحاث، لا بد من استعراض أبرز النتائج والتوصيات. لقد أثبت البحث أن أدوات السيطرة الرقمية باتت أكثر تطورا وتأثيرا، نجحت في تفكيك إدراك الفرد.

0: في الختام نشكر الأستاذ الدكتور عبد الملك عيسى على هذا الجهد الأكاديمي المتميز الذي يفتح عيوننا على أبعاد جديدة للصراع المعاصر، وشكرا أيضا لكل الباحثين الذين يعملون في هذا الإطار، وأنتم أيضا مستمعينا الكرام شكرا لطيب متابعتكم. تذكروا دائما في عالم الهاشتاجات والخوارزميات، فكروا قبل أن تشاركوا وابحثوا قبل أن تصدقوا. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة من حوار أكاديمي، في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.

0: سيدي، إذا لم تحذر وإذا لم تعقل فنحن جاهزون ومستعدون، والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا.
4: الجهاد الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع.

0: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
1: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد.
2: ونقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وكل عملائهم، والله إن بوارجكم وموانئكم وحشودكم في البحار سينال منها سلاحنا وشتة بأسنا، وكل هذا بقوة الله.

الآن هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد. غير وارد، غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7 فول؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: كلمات تروى
2: ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين.
2: من إذاعة آفاق منبر الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الأعزاء ونرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة الرابعة عشرة من برنامجكم الحديثي

في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء سنتعرف على أحكام مهمة ونافعة، وسنسلط الضوء على القول في مسح الجبائر وتفريق الغسل وما الذي يوجب الغسل، كما سنتعرف على الحكم الذي يترتب على المرأة التي ترى في المنام ما يرى الرجل. القول في المسح على الجبائر. في شرح التجريد بالإسناد المتقدم عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجبرت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح على الجبائر. قال: قلت: فالجنابة؟ قال: كذلك فافعل. وهو في أمالي أحمد بن عيسى بهذا السند والزيادة: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجبر. فوائد وأحكام. في الحديث المتقدم يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التطهر عند تعرض الشخص لإصابة أو جراحة في أي موضع من جسمه. ونستفيد مما تقدم الآتي: أولا، الإسلام مبني على التيسير والتخفيف، وهذا مما يؤكد يسر الشريعة وأحكامها. ثانيا، وجود الجراح أو الإصابة في أي عضو من أعضاء الوضوء يرخص للإنسان ترك غسل ذلك العضو والاكتفاء بالمسح. يؤكد ذلك أن الإمام علي عليه السلام أصيب في إحدى زنديه فأمره رسول الله بالمسح على الجبيرة، والزند موصل طرف الذراع بالكف. أما الجبائر فجمع جبيرة، وهي ما يشد على العظم المكسور من جبس ونحوهما لينجبر. وكذلك الحكم حال الاغتسال من الجنابة أن يمسح على الجبائر. القول في تفريق الغسل. في أمالي أحمد بن عيسى بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة فغسلت رأسي ثم جلست حتى جف رأسي، أفأعيد الماء على رأسي وجسدي؟ قال: لا، يجزيك غسل رأسك من الإعادة. فوائد وأحكام. في الحديث المتقدم مستمعين الأعزاء نستفيد عدة أحكام بخصوص تفريق الغسل، والمقصود بالتفريق عدم غسل الأعضاء متوالية كما يوضح ذلك الحديث. ومن الأحكام والفوائد: صحة غسل العضو وعدم إعادته ولو لم يغسل بعده العضو الآخر مباشرة وانتظر حتى جف لأي سبب من الأسباب. يؤكد ذلك خبر الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأنه جنب فغسل رأسه وجلس حتى جف، فسأله: هل يعيد غسله؟ فقال له: لا، يجزيك غسل رأسك من الإعادة. وكذلك الحال في الوضوء. القول فيما يوجب الغسل. في مجموع الإمام الأعظم عن زيد عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وفي أمالي أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء. قالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى علي صلوات الله عليه، فقال علي صلوات الله عليه: يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم. فقال: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟ فأبوا وأبى. في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه في الرجل يجامع المرأة فلا ينزل، هل عليهم الغسل أم لا؟ فقال: قد اختلف في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي عليه السلام، واختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الروايات، غير أن الاحتياط أن يغتسل، وقد قيل إنما أوجب الحد أوجب الغسل. فوائد وأحكام.
الخبر السابق أحبتي الأعزاء أحكام تتعلق بالاغتسال من الجنابة، ومنها وجوب الاغتسال إذا جامع الرجل امرأته سواء نزل منيه أم لم ينزل. والحديث السابق نص في المقصود، فإذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل نزل أو لم ينزل. والمقصود بالتقاء الختانين أي محاذاة بعضهما البعض، ولا يشترط الملامسة. وموضع ختان المرأة يكون مستعليا عن موضع دخول الذكر، فإذا التقيا وغابت الحشفة أي رأس ذكر الرجل فقد وجب الغسل. اختلاف المهاجرين والأنصار حول وجوب الغسل من عدمه إذا جمع الرجل زوجته ولم ينزل محسوم بما ذكره الإمام علي عليه السلام من وجوب الاغتسال، وقياسه ذلك على وجوب الحد والمهر بتواري الحشفة في فرج المرأة. فكذلك الاغتسال بالأولى، وهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله الحق لأنه مع الحق والحق معه، وهو مع القرآن والقرآن معه. القول في المرأة ترى ما في المنام ما يرى الرجل. في أمال أحمد بن عيسى بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة، وذلك قبل أن يؤمر بالستر دوننا، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين من ذكرها. فقال: إن الله لا يستحي من الحق. قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ فقال: عليها الغسل، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلط كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر منها ماء كماء الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا من شرارهن. فوائد وأحكام. في الخبر السابق يا أحبتي الأعزاء فوائد وأحكام تتعلق بالمرأة، ومنها: أولا، على المرأة أن تسأل فيما جهلت من الأحكام أو التبع

0: القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

والحب لهما والسعي في رضاهما، ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما، وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما، ونسألك لهما

أكثر من عقد ونصف، كانت فيها حكاية التفجير حدثا يوميا. اعتاد المواطنون على سماعها، استشهد فيها من استشهد، وجرح فيها من جرح. وكانت القاعدة كفاعل مجهول الهوية، لا نراه إلا عبر شاشات التلفزيون. لم نسمع حينها بأنه تم القبض على أحد من أولئك القتلة الذين فجروا وخططوا. وكل ما كان يصلنا من الأنباء أن أمريكا قتلت زعيما للقاعدة عبر طائراتها المحلقة في سماء الوطن بدون طيار. اليوم وضمن هذا الفيلم التلفزيوني سنمضي مع الحقيقة، وسنقتحم أوكار الإرهاب، ونكشف عن الوجه الآخر لعملاء اختبأوا بيننا، لم يعودوا شبح أسطورة كما كان يراد لها بعد أن انكشف المستور.

0: أفغانستان منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حين جاهد الأفغان العرب في سبيل القضية الأمريكية بعد أن غلفتها لحاهم بحرب دينية ادعوا أنها في سبيل الله ضد الشيوعية.
1: عندما سمعت عن الجهاد الأفغاني وبدايته وانقلبت وبدأ الناس يتوقعون أن هناك شيئا قد حدث في أفغانستان،
0: كان تجمعهم داخل أفغانستان بأموال السعودية وفكرها الوهابي هو البداية الحقيقية لصناعة الإرهاب الذي أنتج تنظيم القاعدة وداعش.
2: دولة الإسلام
0: وجعل شبكة الأحزاب الإخوانية في الوطن العربي تتمدد تحت مسميات أخرى منها التجمع اليمني للإصلاح. ومنذ تأسيسه في سبتمبر عام 1990 دأب الإصلاحيون على أن يحسنوا من صورتهم التي ارتبطت بشخصيات دينية وهابية متطرفة، فروجت لنفسها كحزب مدني يحمل فكرا إسلاميا، واستخدمت أنماطا من المثقفين والدعاة الدينيين الذين تميزوا بقدرتهم على جذب جمهورهم من خلال برامج تلفزيونية دعوية.
3: دكتور نصر بن محمد السلامي، أستاذ الفقه وأصوله المساعد، مرحبا بكم دكتور نصر.
0: بهذا الوجه الترويجي كان الإصلاح يصنع حضوره مستفيدا من تجربة الإخوان المسلمين في مصر بصناعة النجوم من دعاة البرامج التلفزيونية.
4: يعني اللبس المحتال كله بمستحبات وآداب ولا نعتبرها واجبات.
0: لكن الحقيقة التي اكتشفت اليوم كان لها وجه آخر.
5: لا بد أن أعطى فرصة وأشوف من باقي معي من القيادات ونكتب بيان واضح إلى شباب الإصلاح أنه تم توريطنا فيما لا يصح وما لا ينبغي، وهو مسألة الاغتيالات والتفجيرات والعمل الذي كنا نذمه. يا رجال لا قبل قريب وأنا كناعة الشرع أنه لا يجوز الاغتيال.
0: ليس وحده فقط نصر السلامي الدكتور في جامعة الإيمان من سيكشف لنا قناع الإصلاح منذ بداية مسيرته، بل سيكون واحدا من أعضاء مخضرمين عصر الإصلاح منذ بدايته الأولى في العام 1990، حيث تشكل كامتداد لحركة الإخوان المسلمين المصرية في اليمن.
5: تعرفت على التجمع اليمني للإصلاح من حينما نشأ في عام 90 من خلال المسجد والمحاضرات التي تلقى كانت في المسجد، مشايخ الذي كان يأتون سواء كان دكتور حسن العدل أو دكتور صالح الضبياني، ومن خلال أنشطتنا في النادي اللي تابع المسجد اسمه نادي فجرة الإسلام. ومع الأيام مع الأيام تشكلت حلقات، كان في حلقة يرأسها الأخ سيف العصري ولا العبي عرفني بالإصلاح وحركة الإخوان المسلمين والأدبي

0: أنا أول دخولي في حزب الإصلاح كان في حلقة شفتي عام 95 مع الأستاذ عبد الوهاب الغيثي بصنعاء القديمة، وبعدها طبعا استمرينا حتى دخلت حصلت على بطاقة الإصلاح في عام 97.
1: درست الثانوية في معهد صنعاء العلمي، وعن طريق المعهد وأنشطتها المدرسية تم استقطابنا في المعهد إلى حلقة تنظيمية في الإصلاح، وكنا نخرج معهم رحلات ونحضر مبيتات. انتهت إلى عام 2000 بأداء البيعة.
2: البيعة كانت بمثابة الاستيلاء الروحي الذي يفرض على العضو السمع والطاعة والانقياد والولاء في كل الظروف لقيادة الحزب.
0: البيعة كانت في عام 97، أديتها للأخ عبد الله عمر الحطاني.
3: كانت ألفاظ البيعة قسم، تقسم بالله العظيم على أن تكون مع الإخوان المسلمين في المنشط والمكره، وأن تبذل كل جهدك ووقتك في سبيل وإعلاء دعوة الإخوان.
1: كانت ألفاظها عبارة عن عهد مع الله عز وجل للعمل مع الإصلاح والسمع والطاعة في المنشط والمكره.
3: بعد البيعة تم التوزيع والتقسيم للأسر أو إضافة الشخص الجديد إلى الأسرة الذي كانت مكونة سابقا.
4: الأسرة يتم توزيع أعمال ولجان مسجدية، لجان يعني خيرية، لجان ثقافية، لجان سياسية، ويتم يعني إعطاء كل فرد مهمة. يعني
5: دخلنا فيما يسمى الشعبة، وكنت أنا في مجلس الشعبة لكن أدير أسرة، وكان رأس الشعبة تلك الأيام الأستاذ إبراهيم الحارثي، وكان من المعيدين حق جامعة الإيمان، واستمر العمل معه في الشعبة إلى 2011.
2: فبراير 2011 خرج شباب اليمني إلى ساحة التغيير مطالبين بإسقاط الفاسدين في النظام. حينها كان الإصلاح ينفذ أجندة إقليمية خاصة بمشروع الإخوان المسلمين في الوطن العربي، بما جعل ثورة الشباب فرصة سانحة لتحقيق تطلعاته.
6: قرر مجلس الأمن القومي الأمريكي في آخر تقاريره التي قدمها إلى أوباما بأنه في عام 2025 ميلادية سوف يعلن المسلمون قيام الخلافة.
7: أقسم بالله أنها قادمة، أقسم بالله لكأني أنظر إليها بعيني الآن، وما يقع اليوم في بلاد الإسلام من تصفية ومن تضحيات ومن جهاد ومن اجتماع كلمة العلماء والمسلمين إلا تهيئة من ربنا جل وعلا للأمة لتكون أهلا لحمل الخلافة.
1: مع اقتراب أحداث 2011 كنت مشارك أيضا في الساحة، وكنت مسؤول عن مجموعة في خيمة. الخيمة هذه كانت عبارة عن مركز بالكامل في الدائرة 17 زاي. كنا نحضر إلى هذه الخيمة، وكل شخص عنده مجموعة من الإصلاحيين هو اللي يرتب حضورهم وانصرافهم.
3: كنت أنا في النادي، ماسك في النادي مع بعض الشباب، ندير النادي حلقات وأنشطة وثقافة ورياضة وأنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية.
0: الدفع كان موجود طبعا، لأنه كان عن طريق الائتلاف يعني في الساحة وكذا، كنا بندفع الشباب للرياضة في جامعة الصنعاء وكذا، كانوا بيصيروا يتدربوا وكذا من أجل كانوا حماية المسيرات، نظام المسيرات. وفي مجموعة أيضا دفعوا للعسكرة في الفرقة، يعني في هنا عندما فتحت العسكرة يعني.
2: فيما كان الإصلاح يرفع شعار السلمية، كانت الفرقة الأولى مدرب وقائدها علي محسن الأحمر الذي كان جزءا من النظام، يفاجئ شباب الثورة بحمايته للساحة ويحصل على تأييد تام من شباب الإصلاح.
8: أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا.

0: سلمي.
1: انضمام الفرقة الأولى مدرع للساحة لم يكن نابعا عن صحوة ضمير مفاجئة كما أراد الإصلاح وشبابه تصديرها في شعارات السلمية، بل كان كذر الرماد في العيون، حيث كان يتم تجنيد شباب الإصلاح في الفرقة الأولى مدرع.
2: تم يعني توجيه الأفراد في الإصلاح والمشاركين في الساحة، وتم إنزال من عنده الرغبة في العسكرة والانضمام إلى السلك العسكري، وكانت تسجل الأسماء وترفع دفعات إلى الفرقة لتدريبهم، وكانت أعداد كبيرة يعني تشارك في الفرقة وتنضم.
3: إحنا طبعاً دخل على مجموعة من كان يرغب من الشباب أن يعني بالنسبة عندنا كالائتلاف الخاص بصنعاء القديمة من أجل أن يعني ينضم إلى العسكرة وكذا، فيعني شاركوا ما يقارب في حينها ما يقارب 22 فرد يعني دخلوا وتعسكروا وانضموا للفرقة، يعني هذا الذي كانوا مسلم من عندنا من الائتلاف.
1: وخلال فترة التجنيد تلك تلقى شباب الإصلاح دورات تدريبية إلزامية على كافة الأسلحة ابتداء من الكلاشنكوف وحتى الدبابة.
4: كانت دورة يعني عسكرية، زائدا دورة دبابة شلكة، مدة يعني مدة الدورة العسكرية مدة أسبوعين، والدبابة شلكة مدة 10 أيام.
2: أنا أذكر أنه في سرايا ثانية راحوا يتدربوا على الألغام، يعني كان كنا نسمع أن في دورات في الفركة، في دورات في الفركة في على الألغام متفجرات، في تخصصات كانت تعمل.
1: لم تكن مجرد تدريبات خاصة بتطوير مهارات أعضاء الإصلاح، بل إن الإصلاح كان يجهز كتائب عسكرية للسيطرة على العاصمة عقب انتقال السلطة إلى هذه تكون تحت إمرة الحزب مباشرة.
5: بعد البطل الخليجية وانتخاب عبد الرب منصور، كنت لازلت في سك فرع جامعة الإيمان، كان الإصلاح قد اتجه تشكيل ما يسمى بالكتائب العسكرية، وإحنا كنا نسميه العمل المساند نظرا لظروف استشعار الصراع والقتال. فكنا نرفض هذه الكتائب بأفراد.
3: كنت أنا أسمع الحشد للفرقة، يعني اللي كنت أسمعه أنه كان الحشد دائما للفرقة، يعني بحكم أنه معسكر ومهيئ وكذا، وكانوا الناس كلهم بيحشدوا إلى هذا المكان يعني، وشكلت فرق للحشد ودفع الناس، حتى الناس العادية والناس الموالية والناس وكذا إلى الفرقة.
1: بعد توقيع المبادرة الخارجية التي أجهضت انتفاضة شباب ساحة التغيير وحولت ثورتهم إلى أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة، كان يفترض أن تعود أحزاب المعارضة إلى موقعها الجديد في تشارك السلطة، إلا أن طبيعة العلاقة بين الفرقة الأولى مدرع والتجمع اليماني للإصلاح استمرت في استراتيجياتها، والتي توضح سبباً آخر كان يسعى إليه الإصلاح لإقامة جناح عسكري متدرب على القتال وحمل السلاح. ولكن لماذا السلاح وضد من؟
2: كانت التعبئة أنه يعني الإصلاح مستهدف من أنصار الله كما أنصار الله مستهدفين من الإصلاح، فكان التجيش بهذا الشكل.
5: وكنا نلقي لهم دروس ومحاضرات ونستضيف محاضرين من القيادة عندما تعطينا أسماءهم، من أجل المحاضرات أيا كانت تشجيع على التدريب خاصة الاستعداد الكامل الحذر، وكان هذا دورنا.
1: وهكذا فإن حزب الإصلاح عمل خلال الفترة من 2012 وحتى سبتمبر 2014 بنمط استخباراتي عسكري يوزع أعضاءه إلى مجموعات تختص برصد المعلومات وأيضا تحركات كل من اعتبروه هدفا معاد لهم.
2: في عام 2012 أبلغني مسؤولي أحمد المعلمي أنه هناك الحاجة لتكوين فرق رصد، فرق يعني عمل نوعي يكون بداية مختص بالرصد مش للتنظيم كامل، وبدأنا في هذا العمل، و أوصلني بأحمد الشجاع الذي كان مسؤول الإصلاح، وأخبرني أيضا بالمهمة أنه ستكون هناك عبارة عن مجاميع ستكون مهمتها الرصد، واستمر هذا العمل كرصد خلال عام 2012 توسع، في 2012 توسع إلى أن شمل التنظيم بالكامل، يعني لم يعد الأمر مقتصر على المجموعتين التي تكونت وتوسع هذا العمل.
0: كانت المجموعات موزعة في أكثر من مكان داخل الحي، في مقر النادي، في مقر، في بيوت، في موزعة حسب تخطيط معين.
2: بدأ الإصلاح في تجيش الأفراد في إلى وتدريبهم بشكل عسكري، وكنت من ضمن المشاركين الذي شاركوا، لكن كان بداية العمل عبارة عن مجاميع للرصد. كانت مجاميع تختص بقضية الرصد في المنطقة ونشاط وتحرك الحوثيين وأنصار الله.
1: وإلى جانب أعمال الرصد التي كانت تقوم به كتائب الإصلاح، كان يتم تسليح تلك الكتائب من الفرقة الأولى مدرعة وتقسيمها إلى سرايا ومجموعات مسلحة. ولا يقف التسليح عند مستوى السرايا والمجموعات فقط، بل على مستوى تسليح الأفراد.
2: تم تسليح السرايا في الكتيبة، وكان السلاح الذي يعني استلمته السرية على النحو التالي: ما يقارب 120 كلاشن عطفة ودبشك، ومع ذخيرتها كان لكل كلاشن، كل فرد يعطى كلاشن مع 4 كرون مع الذخيرة، وثلاثة معدلات بيكا مع كل معدل 1000 طلقة، وثلاث ار بي جي مع كل قذف ار بي جي 5 قذائف، ورشاش 12/7 مع 2000 طلقة. كذلك طاقم شخص يعني الذي كان يوضع عليه 12/7، بالإضافة إلى قوالب تي ام تي، قوالب تي ام تي ما يقارب 15 أو 20 قلم كانت موجودة
3: عندنا في السرية. ما كان بيش معنا إلا مسألة قنابل، وكان في معنا ذخيرات معدلات التي كانت موجودة عند عبد الله الغزي بالنسبة عندنا. أما بقية هذا كانت كلها عبارة عن سلاح شخصي. يمكن في السرايا الثانية كانت موجودة سيارات، كانت في سرايا ثانية.
1: خرج الشعب اليمني في العام 2014 لتصحيح المسار الثوري الذي اتجه به الإصلاح نحو تقسيم البلاد وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني، فوجه هذه بتشكيل ما كان يسمى باللجان الشعبية. ولم تكن تلك اللجان في الحقيقة إلا نسخة للجناح العسكري لحزب الإصلاح الذي كان يتلقى دعما مباشرا من هادي.
4: تم تشكيلنا لجان شعبية عبر حزب الإصلاح يعني، ولحماية الحارات كان دوري فيها قايد سرية، وتم استدعانا إلى تبت صادق وأخذنا الحرب هناك بتسليح عالي كلاشن وثلاثة يعني مخازن رصاص.
5: جاءنا في ليلة 20 سبتمبر 19 سبتمبر: ادفعوا الناس إلى جامعة الإيمان والفرقة. فكنا نعمم للأخوة في اللجان الشعبية وفي الأخوة في الفروع: ادفعوا الناس لمن يريد القتال في الفرقة، لمن يريد الدفاع عن صنعاء في الفرقة وجامعة الإيمان، وهناك سيد اللباس وسيد السلاح.
2: تم طلب 50 فرد للمشاركة في شملان من قبل السرية، وصعدنا بهم، وكان ذلك في الليل، كان ذلك في الليل، وصعد كل فرد بسلاحه الشخصي، وطلبوا مننا أيضا أن نأتي بالمعدلات البيكا والأر بي جي. وكان في انتظارنا هلال العكروت في عند مستشفى اليتيم، وأوصلنا الشباب، إلى عند مستشفى اليتيم، وأنزلنا معهم سلاحهم الشخصي والسلاح المطلوب.
1: في 21 سبتمبر استطاع الشعب اليمني أن يسقط الحكومة العاجزة التي أثقلت كاهل المواطنين بالجرعة السعرية، كما نجحت ثورة 21 سبتمبر في إفشال المخططات العسكرية التي انطلقت من جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرعة. ففشلت محاولتهم الأخيرة لتركيع الشعب، وانهارت تلك الكتائب التابعة للإصلاح.
5: أنا عرفت هذا الليلة لما كانوا يحشدوا للفرقة ولا جامعة الإيمان، كانوا يسلحوا من داخل جامعة الإيمان.
2: كانت المهمة المحددة مسبقا هي نقطتين، يعني إذا تسارعت الأحداث كان التوجيه أننا ننزل في بداية عند في خط عمران على مدخل الصيانة وعند مؤسسة اليتيم، لكن هذا لم يتم، وبعد أن تسارعت الأحداث في قرية الكابل وفي شملان تم التوجيه إلى أن تشارك الأسرية بالدفع بالأفراد إلى شملان.
0: طبعا من بعد ما طلعوا الشباب للفرقة بالليل نقلنا السلاح خرجناه من المقر، ما عاد بقى كل واحد معه إلا سلاحه الذي الصرف الذي هو معه الجعبة والبندق. إلى ثاني يوم الصباح أجى الأمر قالوا خلاص كل من يروح.
5: مما أدى هذا الانسحاب إلى أن الشباب اللي كانوا في الكتائب يعني مسكوا، بعضهم ترك السلاح، بعضهم رد السلاح للمقر، مما أدى إلى إحراج أمام الجيران ونهبت بعض الأسلحة من المقرات كالمقر الذي كنا يعني ندير دائرة 15 منها ومكتب الدكتور صالح.
6: أرحب باستئناف جميع المكونات السياسية مشاركتها في هذا الحوار.
1: استمرت المفاوضات في موفنبيك بين القوى السياسية، تم تشكيل حكومة، إلا أن الإصلاح كان يفكر بمنطق العدائية للشعب وأعاد ترتيبه العسكري بصورة جديدة.
2: بعدها بدأ التشكيل يعني بنمط جديد في 2015، في بداية 2015 كانت المجاميع أيضا قليلة، وكنا في نفس المنطقة في الدائرة 17، وكنا أيضا من ضمن سرية.
5: كنا نسمع فقط أن في حوار في موفنبيك وإن شاء الله يتفقوا، حتى تفاجأنا مفاجأة، يعلم الله مفاجأة ما كانش عندنا علم، يعني بما يسمى العدوى.
1: في 26 مارس 2015 أعلنت السعودية حربها العدوانية على اليمن. وبعد أيام من قتل العدوان السعودي وحلفائه للنساء والأطفال الأبرياء في المدن اليمنية، أصدرت قيادة التجمع اليمني للإصلاح بيان العار الذي دعم فيه العدوان على اليمن.
7: أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له تأييده لعملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية،
1: وكان البيان بمثابة رسالة عملية وخطوط عريضة للعمل التخريبي، موجهة من قيادة الإصلاح في الخارج إلى قياداته وقواعده في الداخل.
0: سبوا سيارة.
8: كون الإصلاح أيد التحالف وأيد عاصفة الحزم، فكان في التحالف يعني يطلب من الإصلاح إنه يجهز يعني يحرك حقه الأعضاء داخل الأمانة وبعض المناطق عشان يسهلوا من عملية دخول التحالف.
9: حدث الانفجار، طبعا سيارة مفخخة كانت مطروحة في خلف الجامع.
0: تم الاجتماع على أساس يكون صاحب المتر وأنا منفذ العملية، وكان هاشم مصقر حماية.
10: قتل مسلحان مجهولان الضابطة في الحرس الجمهوري العميد عبد الله مصلح حيدر.
11: اقتل من قبل شخصين علامة دراجة نارية، والتامين يعني يعتبر أنهم ويؤكد بأنهم من تنظيم القاعدة.
12: كذلك انفجرت عبوتان أمام مسجدين آخرين عند صلاة المغرب بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود.
13: شهود عيان أفادوا أن مسلحين على سيارة أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على سيارة.
4: بعد إعلان الحزب تأييده، حزب الإصلاح تأييده للتحالف، تم استدعائي عبر الأستاذ وليد الزين الحضور ومقابلة أحد القيادات يعني اسمه الأستاذ عبد الكريم الهاتف، وأخذ مني بياناتي وأرقامي ومؤهلاتي و دونها عنده، وأخبرني أنه سيتم التواصل بالفترة القادمة.
2: تواصل معي أحمد الشجاع وأخبرني أن العمل سيتوسع وأن مجامع الرصد ستتوسع وأن التنظيم ككل سيشارك في هذا العمل.
14: لا هناك قواعد تنظم عمل الاشتباك فيما يخص عملية تحديد الأهداف، تعريفها، تأكد من صلاحية استهدافها، دراسة بيئة الهدف.
5: احنا ما رصد رفعه، والجهات المختصة هي اللي بتحدد بعد ذلك التعامل مع الهدف. احنا ما رصد رفعه، والجهات المختصة هي اللي بتحدد بعد ذلك.

0: منذ بداية العدوان على اليمن عمل الإصلاح كعصابات استخباراتية تقوم برصد بيوت المواطنين وترسلها كأحداثيات إلى قيادة العدوان لقصفها على رؤوس الآمنين بما فيهم النساء والأطفال.
1: هناك تقرير تم تعميمه على مسؤولي الرصد من قبل مسؤول الكتيبة إلى مسؤول السرية، ومسؤول السرية عممه على مندوبي الرصد في الفصائل. هذا التقرير يضم الأهداف المطلوبة اللي هي البيوت وأماكن السلاح والقيادات وأشياء أخرى، يعني أحداث أخرى ممكن يرفعها. وكان يشمل التقرير أيضا الأحداثيات لكل هدف مرصود.

0: بطريقة ممنهجة. كان العدوان يدمر البنية التحتية للوطن بدقة متناهية، وهو ما كان يؤكده أحمد عسيري وهو يتحدث عن مصادره المعلوماتية بفخر وثقة.
1: فيما يخص عملية تحديد الأهداف، تعريفها، تأكد من صلاحية استهدافها، دراسة بيئة الهدف نفسه، ورود المعلومات من نفس البيئة. تعرفون أنه نحن ننفذ عمليات في مناطق لا تتواجد فيها القوات التحالف، ولكن يتواجد فيها عناصر تابعة للحكومة اليمنية.
0: هنا يظهر لنا بأن عملاء عسيري داخل الوطن ما هم إلا أشخاص مدربون على عمليات عسكرية استخباراتية حصلوا عليها في وقت سابق تنتمي إلى حزب سياسي بارك العدوان.
2: جاءنا اتصال من عبد العزيز منصور يقول لنا كلف واحد عندك على مستوى الخمس المديريات يمسك المعلومات والرصد، يسمى مسؤول المعلومات، وربطه بأبو إبراهيم، واسم أبو إبراهيم يوسف البواب، دكتور في جامعة صنعاء.
3: عند زيارتي لخالد النهاري وأثناء كلامي معه، عندما شرح لي أن العمل انتهى وأوصلني بالدكتور فتحي، هو أخبرني عن وضعه، يعني عمله هو أصبح يتواصل مع الدكتور نصر السلامي. الدكتور نصر السلامي حسب ما أخبرني أيضا خالد النهاري أنه مسؤول عن الأمانة في العمل التنظيمي، يعني في الإصلاح. الإصلاح الآن فروع الإصلاح يعني الموجودة اللي يشرف عليها دكتور نصر السلامي، وأخبرني أنه بيتواصل مع الدكتور نصر السلامي بخصوص موضوع الرصد.
0: ولتوفير المعلومات التي يحتاجها العدو في عملياته العسكرية على اليمن، قام الإصلاح بتوسيع شبكة المعلومات والرصد لتشمل التنظيم بالكامل.
2: احنا في معين قسمت معين إلى قسمين، شمالية وجنوبية، وديت من كل جهة مندوب وسلمناهم خالد النهاري، أصبح خالد النهاري معه مندوب من كل مديرية ومن معين هنين. ثم فرضنا على كل مديرية أن تأتي من كل فرع بمندوب ومن كل شعبة مندوب. وكانت تشكيلة هذا الفريق هكذا تطلع، يعني تتجاوز ما يقارب 200 من جميع المديريات الخمس. والمعلومات كان يرفعها خالد النهاري، ترفع كلها عند خالد النهاري. خالد النهاري يعكسها إلى أبو إبراهيم باعتبار أنه هو الأصل المطالب بالرصد.
0: شبكة الرصد الخاصة بالمعلومات تتم عبر أعضاء الفصائل المنتشرين في كل مديرية وحارة، حيث يقوم العضو برصد المعلومات المطلوبة منه.
3: آلية الرصد التي كانت تتم هي عبارة عن رصد المنطقة التي يتواجد فيها فريق العمل، بحكم أنه من أبناء تلك المنطقة فلا يحتاج وسيلة مواصلات أو يحتاج اتصال أو يحتاج، بما أنه أبناء المنطقة فهو أيضا أعرف الناس بالمكان الذي يرصده، ولديه أيضا معلومات سابقة عن هذا المكان، ويرفع ما هو مستجد حول المكان الذي يرصده إلى مسؤول مجموعته، ومسؤول مجموعته بدوره يرفع إلى مسؤوله، وهكذا بشكل متسلسل.
0: وبينما كان مسؤول الرصد في الفصيل يقوم برصد الموقع المستهدف للقصف، كان مسؤول السرية هو من يقوم بوضع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المستهدفة.
3: الأهداف التي لم يكن يذكر فيها الإحداثية كان مسؤول الكتيبة يستعرض مع مسؤول السرية على جوجل إيرث أيضا المكان، يعني مسؤول السرية كان يوضح له المكان من قبل مندوب الرصد، وهو بدوره يشير إلى المكان أمام مسؤول الكتيبة، ومسؤول الكتيبة هو الذي يقوم بعمل الأحداثية.
2: بالنسبة للأهداف التي تم رصدها هي ما كانت تأتينا من عماد، والباقي هو ما رفع من الميدان، وكان ما يرفع من الميدان تحركات، أي تحركات. لكن أنا أذكر أنه من الأشياء التي رفعت كأخبار أنه استهدف الأمن القومي بالصواريخ، وبعضها لم تتفجر، واستهدف جنبها بيت يعني آمن.
3: تم رفع أهداف في منطقتنا، يعني المنطقة التي تقع فيها السرية، تم رفع مجموعة من الأهداف وهي على النحو التالي: جامعة الإيمان، هذه كانت في حي النهضة، النطاق الفصيلة الثالث من شارع 20 لجولة عمران رفعت فيها صالة المدائن وقصفت والملعب وقصف، وهنجر كان بجوار الملعب من الجهة الشمالية وقصف.
0: تبين هذه الخريطة عددا هائلا من منازل المواطنين التي تم الرفع بأحداثياتها والمظللة باللون الأصفر، إضافة إلى عدد من المدارس والمستشفيات والمصانع والمحلات التجارية والأسواق.
2: الورقة الموجودة حق الأسماء مكتوب فيها اسم فلان، متى يدخل بيته، متى يخرج، عند من يجلس، من هم مرافقين، من هم كذا، في آخرها تحديد حقه الإحداثيات، قابل، مكتوب قابلية الطيران.

0: بعض هذه المعلومات كانت تستخدم لرصد حركة أهداف يتم التخطيط لاغتيالها بواسطة مجموعة مدربة خاصة بالاغتيال، تسمى مجموعة العمل الخاص. تم اختيار أعضائها من كتائب وسرايا حزب الإصلاح وبتكتم شديد.
1: فجأة وإذا بالأسر عبد العزيز منصور يتصل لي ويقول سيأتيك عماد، كل ما يطلبون منه تعاون معه. توعدنا أنا وعماد، فجأة وإذا بعماد ألقاه وإذا بي أعرفه، لأن بعض الأشخاص ما أعرفهمش، لكن هذا عرفته، اسمه أكرم حمادي. قال لي يا أخي إحنا كلفنا، أنا كلفت يعني هو، أنا كلفت بالعمل الخاص ونريد منكم أن تسندونا بالذي سنطلبها. ما هي اللي نطلبها؟ شباب. قلت أي شباب؟ قال الشباب الذي كانوا في الكتائب وضموا إليكم نريدهم، وإحنا قد معانا شباب من أولين بس نريد أسماء. طيب كيف أخبر الشباب؟ كيف أبلغ الناس؟ قال لي أنا عندي أسماء، ديها لي، جاب لي قائمة بالأسماء، طلبها مني بالرسائل. خلاص دالي أسماءهم، رقم تلفوناتهم، أين يتبعوا مديريات. ثم كنت أنا أطلبهم من مديرياتهم، مثلا مديريات شعوب، أبلغ مديريات شعوب يا أخي فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء قالوا أنهم عندكم مديريات شعوب، هاتوا لنا رسائلهم، يعني فرغوهم، نسميها رسالة، فرغوا للأخوة، في ناس يشتهم، شو داري لما يشتهم، قالوا في ناس يشتهم بس.
2: أخبرنا خالد أنه يتم يعني أن علينا أن نرتب المكان وهو الذي سيحضر الشخص، كان هذا في منتصف رمضان أو يعني في شهر رمضان، فتم ترتيب اللقاء عندي في البيت وتم إبلاغ الستة الأفراد عن طريق مسؤوليهم في الفصائل بالحضور إلى البيت وتم حضورهم، وخالد السريحي كان بدوره بإحضار عبد الكريم الهاتف، هذا الشخص هو عبد الكريم الهاتف، وقابل هؤلاء الستة وكانوا يدخلون على فرد وكان يأخذ منهم بيانات، طبعا لم أكن أعلم ما هي هذه البيانات. بعد هذه المقابلة بفترة بسيطة أخبرنا خالد السريحي أن عبد الله الشامي ومحمد الرياشي لم يعودوا في نطاق السرية، تم اختيارهم ولم يعد لنا بهم أي تواصل.
3: تم اختياري للعمل الخاص والذي يقوم باستهداف شخصيات داخل أمانة العاصمة، والعمل الخاص هذا يكون جناح خاص مع حزب الإصلاح.
0: وبهذه الطريقة تم تشكيل مجموعة العمل الخاص والتي قسمت بدورها إلى مجموعات.
3: تم تقسيم الأمانة إلى 6 مربعات، تم تقسيم الجزء الشمالي إلى 3 مربعات والجزء الجنوبي إلى 3 مربعات. أما المجموعات تم تقسيمها إلى 5 مجموعات، وعلى أساس أن كل مجموعة تقوم تشتغل في أحد المربعات. المجموعة الأولى أو الجناح الأول كان يرأسه يونس الجرعدي وتحته 3 مجموعات، المجموعة الأولى بقيادة ناصر المسوري، والمجموعة الثانية بقيادة سمير الحرازي، والمجموعة الثالثة بقيادة أحمد مياس. مجموعة ناصر المسوري كان تحته 3 أشخاص يكونوا رئيس مجموعة، المجموعة الثانية سمير الحرازي كان تحته 3 أشخاص، ومجموعة أحمد مياس كان تحته 3 أشخاص. الفريق الثاني الذي هو فريق يزن واللي يسمى محمد الرياشي لديه مجموعتين، وكان يرأسهم حمزة لمجموعة أيمن ومجموعة صلاح. مجموعة أيمن كما تحت 3 أشخاص، ومجموعة حمزة ومجموعة أيمن ومجموعة صلاح 3 أشخاص.
0: يكلف أعضاء العمل الخاص بتتبع ورصد التحركات للأهداف المحددة لعملياتهم قبل معرفة نوع المهمة التي يبلغون بها في الوقت المحدد.
4: وكلنا العمل تدريجيا رصد الشخصيات تبع أنصار الله ونقاط وأطقم، وكان يتم العمل على هذا بهذا الشكل يعني الذي هو بالرصد.
5: طلب مني هاشم أن أرفع باسم قيادة النهارة، ورفعت له باسم عبد الغني المروني وعبد الكريم المروني، رفعت له بالأسماء ومكان العمل.
2: أنا الشباب يتم رصد الأهداف والقيادات يعني وإبلاغنا بها، وكانت من الأسماء الموجودة في الرصد يعني يحيى الديلمي أحد علماء في صنعاء القديمة، وفؤاد ناجي في الجامعة الكبير، والزبيري أحد القيادات الحوثية في منطقة باب اليمن، والوادعي أيضا في باب اليمن، وزيد الوشلي قيادي في منطقة الصافية.
0: تم إرسال أفراد مجموعة العمل الخاص مع سرايا أخرى إلى محافظة مأرب، حيث كان يتم استقبالهم من قبل التجمع اليمني للإصلاح، ومن ثم إرسالهم إلى المعسكرات لتدريبهم.
1: كان تأتينا تعميمات بالحشد، وكنا نطلب من مديري المديريات أنهم يبلغوا الشباب خاصة الذين متفرغين وفاضين أن ينزلوا إلى مأرب. كان التواصل فردي، ومعنا منسقين لكل مديرية في مأرب، منسق أو مسؤول المديرية في مأرب يهتم بالشباب حق مديريته وينظمهم ويهتم فيهم ويتابع أحوالهم.
4: وصلنا إلى مأرب إلى شخص يدعى حامد، تواصلنا معه لكن كان تلفونه مغلق أو هكذا. تواصلنا مع شخص ثاني علشان كان محل دخول مأرب لب معرف. هذا الشخص رسل لنا مجموعة دخلتنا إلى المقر، مقر التوجيه المعنوي في مأرب تبع التجمع. رقدنا هناك إلى اليوم الثاني الصباح، وتواصلنا مع حامد. يا حامد الصباح طق، طلعنا معنا المعسكر.
5: أثناء تواجدنا في معسكر النصر، التحقنا بالتدريب، قسمنا إلى مجموعات. كنا عدد أفراد في حدود 35 فرد. كان يعني معنا 4 مدربين، كنت ضمن المدرب حامد. كان عددنا يعني 7 أفراد، كنت أنا ونايف وعامر وعبيدة وباقي الأفراد. يعني
4: كان المعسكر مقسم إلى عدة أقاليم، يعني تبع الأقاليم عسكر وكذا، معسكر النصر، إقليم تهامة، إقليم الجناد، إقليم آزال، إقليم العاصمة، هكذا. وجلسنا حوالي 3 أيام، كانوا يقولوا منتظرين للمجموعات، عباقي مجموعات ما يستوفوا العدد، إذا استوفى العدد وبعدين استوفى العدد بدأنا بالدورة التي كنا من أجلها.
0: تلقى أعضاء مجموعة العمل الخاص تدريبات في مأرب على تنفيذ الأعمال الإرهابية، والتي شملت الاغتيالات وصناعة العبوات الناسفة وطرق تفجيرها وطرق المحافظة على أمن الهاتف والتلاعب بالتحقيق فيما لو تم القبض عليهم.
2: أخذنا فيها يعني استخدام الكلاشين بشكل مكثف، واستخدام المسدس بشكل مكثف، والرماية من فوق السيارة، والرماية من فوق الدراجة النارية، و يعني استخدام الار بي جي والضرب القنابل.
3: بالنسبه لماده الاغتيالات، كان يتم تدريبنا على تدريب الشباب عن طريق المترات، وكان هناك 3 مترات كان يقودهم محمد الرياشي، ومتر يقوده نصير ناصر المسوري، ومتر ثاني يتم قيادتهم قبا شخص كنا سيف. كان يتم تدريب الشباب عليهم على الاغتيالات عن طريق الرمايه عن فوق المتر من الأمام ومن الجنب ومن الخلف.
4: وكان نظري عبارة عن دراسة المتفجرات والاغتيالات، وعن الأمن الشخصي والأمن المعلوماتي، وعن أمن الهاتف، وعن مقاومة التحقيق.
5: بعد أن تم التمرين أتانا حامد، أتانا هاشم، وقطعنا استمارات تجنيد، صورنا بتلفون، أخذت الاستمارات إلى المعسكر، ومن ثم صرفونا معاشات كان مبلغ قدرها 1300 ريال سعودي.
4: تم إعلامنا أن العمل عمل خاص، وعمل لم يتم الإفصاء عنه بشكل 100%، لكن كان هذا يعني عمل خاص. وأول ما ترجعوا صنعاء ما عاد تواصلوش مع أصحابكم الأوليين الذين هم في الأسر وفي هناك يعني خلاص انقطع تواصلكم منهم، يعتبرون أنتم خرجتوا من عندهم نهائيا.
5: العمل أنه استنتج أول شيء مننا أنه من خلال التدريب بدأت بعد حق المطرات أنه يكون اغتيالات في صنعاء.
3: عدنا إلى صنعاء، تم استقبالنا الأخ حارث يسمى حارث، وتم تشكيل وتقسيم المجموعات عن طريق الأستاذ حارث، وتم إعطاء المجموعات إلى عندي. من خلال تم تقسيم المجموعات على حسب المناطق داخل صنعاء، لأنه تم تقسيم الأمانة إلى 6 مربعات، وعلى أساس كل مجموعة تكون داخل المربع، ودبدات تستهدف فيها الأطقم العسكرية والمقرات.
0: قامت مجموعة العمل الخاص التابعة لحزب الإصلاح بالعديد من الأعمال الإرهابية في منطقة شارع حائل والرقاص وعصر وشارع المطار ومناطق أخرى بأمانة العاصمة.
4: البعض كان انفجرين، مثل الذي انفجرين انفجرت في سيارة كسيارة قيادية، القيادية كان في داخل الجامع بيصلي، انفجرت وهو داخل الجامع في جامع بلال، وعبوة في عصر انفجرت داخل برميل القمامة، وعبوة في الزبيري أمام شركة سبافون انفجرت،
0: وهي نفسها التي كانت تتناولها وسائل الإعلام عادة بأنها من تنفيذ القاعدة.
3: شوف بالنسبة لحق لما كانت المقاومة يستهدفوا مجموعة، لما كانوا يستهدفوا طقمات ما كانوا يشعرون بالإعلام، فلما كانوا يستهدفوا كان مدن داعش أو موقع أو قتل ينسبوها إلى داعش.
6: أعلن تنظيم داعش في اليمن مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة أمام أحد المساجد في العاصمة اليمنية صنعاء،
7: أدى إلى مقتل 3 أشخاص حسب آخر الأخبار الواردة من اليمن. تنظيم الدولة الإسلامية تبنى في بيان على تويتر هذا الهجوم.
3: من ضمن الأهداف اللي تم العمل عليها، وأحد المجموعات قامت باستهداف أحد الأطقم العسكرية في شارع 60 أمام مطعم الخطيب، اللي تم مجموعة ناصر المسوري. المجموعة الثانية مجموعة سمير الحرادي تمت استهداف مقر عصر. المجموعة الثانية مجموعة أحمد مياس، واللي تم استهداف أحد الأطقم العسكرية في شارع خولة. ما بالنسبة للمجموعة الرابعة والخامسة اللي برئاسة محمد الرياشي، مجموعة أيمن كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في منطقة 60 أمام توفير هايبر، ومجموعة صلاح اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في دارسن. ومن ضمن العمليات اللي قامت بها المجاميع التابعة للعمل الخاص، مجموعة سمير الحلازية اللي كانت تستهدف القيادية أبو حسين الوزير منطقة المطار، كذلك مجموعة ناصر مسؤولي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في بوابة الفرقة ولم برة، كذلك مجموعة أحمد مياس اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في شارع معرب. أيضا من ضمن الأعمال اللي قامت بها المجاميع استهداف سيارة القيادي توفيق العباسي في منطقة الرقاص، وكان الفريق المنفذ فريق سمير الحراسي، وكذلك مجموعة اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في شارع معرب، وكان الفريق المنفذ فريق صلاح.
0: وبنفس الطريقة التي اغتيل بها الكثير من أبناء اليمن قبل العدوان ونسبت إلى القاعدة وداعش، كانت هناك عمليات نفذت من قبل هذه العصابة، حيث كانت جريمة اغتيال الشهيد العميد المتقاعد عبد الله الرصاص في أغسطس 2016 وسط العاصمة صنعاء إحدى تلك العمليات.
3: تم رفع الهدف على أساس أن يتم العمل عليه كونه قيادي عسكري. تم رصد عميد عبد الله الرصاص لأكثر من مرة عن طريق محمد إبراهيم الهدر كونه قريب من المنزل.
4: احنا انا كنت بالنسبة لي كمراقب اول فقط، اعطيتهم المعلومة انه يخرج من ايام خرجاته، يخرج مثلا احيانا بعد المغرب الساعة 7 ونص 8 ونص الى 10، وهم تولوا الموضوع بعدها. كانوا يعني ليلي عملية رصد، هم اللي يتابعوا طبعا، عملية رصد ومتابعة دقيقة جدا. تم تبليغنا بالهدف القادم الذي هو العميد الرصاص اللي كان فيه نهب، وكان يتم الذهاب إلى هناك ويتم تجهيز عبوات لكنها فشلت أكثر من مرة.
3: في المرة الأولى تم نزول الأخ يونس الجرعدي والأخ محمد الرياشي من أجل العمل عليه، لكن لم تنجح العملية. وفي المرة الثانية تم نزول فريق سمية الحرازي وبدأ العمل عليه لكن لم يتم العمل عليه. وفي المحاولة الثالثة تم نزول مجموعة، تم اختيار بعض أعضاء من المجموعات، اللي هو شخص يكون بسيف وشخص يكون بعزام وكابول ومحمد إبراهيم الهندل ويونس الجرادي.
4: تواصلت أنا معهم، دقيت عليهم بالجوال ما ردوش علي، يعني كانت الشريحة أتوقع أنها خارج الجوال أو كذا. فطلعت لهم من البيت قلت لهم صاحبكم موجود، الهدف موجود كذا. تم الاجتماع في الرقاص على الرقاص على أساس يكون صاحب المتر وأنا منفذ العملية، وكان هاشم مصقر حماية بمسدس مكروف.
0: كانت الجريمة منظمة اكتملت فيها عناصر القتل المتعمد.
8: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
9: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
10: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
11: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
12: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
13: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
14: مش وقته خالص.
15: اش في مالك خوفتنا؟
14: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
15: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
14: بث لي. انت فيك الخير.
15: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
14: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
16: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
14: أيوة.
16: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
17: سفري؟
18: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
16: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
19: 7-4، أصالة وتواصل.
20: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
21: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
22: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
23: نهج الإمام زيد، نهج الإمام زيد، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

0: الرسل.
1: من إعداد وتقديم محمد العفاري، نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدرواني.

0: نهج الإمام زيد. نهج الإمام زيد. إخراج أم الحسن.
1: تنافعت رمد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت بالثورات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي جعل البلاغة سلاحا للحق، وأنطق أولياءه بالوعي والبصيرة في وجه الظلم والظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أطيب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حياكم الله وبياكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم. نرحب بكم في هذه الحلقة النوعية التي نبحر فيها في عمق الكلمة الثائرة والموقف الرسالي الخالد. نقف اليوم أمام نصوص جهادية استنهاضية ساغها حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليه السلام. نصوص لم تكن مجرد كلمات تقال، بل كانت مشاريع حياة وثورة وعي تفكك منظومة الاستبداد. ويسرنا جدا ويشرفنا أن نستضيف لنقاش هذه المحاور العميقة ضيفا عزيزا كريما، عضو رابطة علماء اليمن الأجلاء، السيد العلامة أكرم الدرواني. فأهلا وسهلا بكم سيدي الكريم، وعلى بركة الله نبدأ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سيدي الكريم، يقول الإمام زيد ابن علي عليه السلام: عباد الله، استقدموا إلى الموت بالوثيقة في الدين والاعتصام بالكتاب المبين، ولا تعجبوا بالحياة الفانية، فما عند الله هو خير لكم، وإن الآخرة هي دار القرار. كيف تصبح سيد الكريم فكرة استقدام الموت محركا للثورة الفكرية، وكيف تهون بوثيقة الدين الدنيا في عين الثائر لمصلحة القيم الكبرى؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. أولا، عندما نقرأ وصف الله سبحانه وتعالى لمن اشترى منهم أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز، وذلك الفوز العظيم. من هؤلاء الذين اشترى الله منهم، وما صفاتهم حتى قدموا على بيع أنفسهم واثقين بما عند الله؟ وصفهم الله بقولها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. الثائر عندما يثأر هو يعلم أنه سيضحي بماله وبنفسه، والجود بالنفس كما قال الشاعر أعضى أعلى غاية الجود. لكن الثائر هو يعلم عندما يضحي من أجل الدين وفي سبيل رب العالمين، ولذا كثير في القرآن: يقاتلون في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، في سبيل الله.
2: هذه مهمة
3: لا بد منها في سبيل الله، لأن ليس الأمر هينا. الثائر والمجاهد سيضحي بأعظم ما عنده وسيحصل على أعظم ثواب إذا كان في سبيل الله ومن أجل الله. عندما الثائر يثأر لأجل أن يحيا دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغرض. وعندما يعلم يهون عليه ما سيقدم. ولذا الإمام الهادي يحيى بن الحسين عندما يقول في أثناء كلامه عن الجهاد كيف يعني لا يكون الجهاد أفضل العبادات، عندما قال: وكيف لا يكون للجهاد في سبيل الله فضل على جميع أعمال المؤمنين؟ لماذا قال به يحيى الكتاب المنير؟ بالجهاد يحيى الكتاب المنير. فإذا كان جهاد والقرآن عطل، أو هناك جهاد والقرآن يستبدل، فليس جهادا هذا. ويطاع اللطيف الخبير، يعني من أغراض الجهاد ومن أغراض الثائر وما يريده الثائر أن يرد الناس إلى الله، أن يحسن يعني أن يجعلهم يحسنون في طاعة الله.
2: حتى في دعاء زين العابدين عليه السلام دعاء الثغور في نهايته إذا ما استفرغ جندك ففرغهم للعبادة لك وللخلوة
3: نعم.
2: لك.
3: وهل كان الله عندما قال يعني يا أمير الهادي وتقوم الأحكام ويأمن الأنام
2: الله.
3: يأمن الأنام وينصر المظلوم ويتنفس المهموم وتنفى الفاحشات ويعلو الحق والمحقون. إذا كانت الصلاة والصوم والحج تقام ولكن هذه ليست يعني موجودة يعني ليست لا يقام الأحكام لا يأمن الأنام لا ينصر المظلوم لا يتنفس المهموم
2: وهناك الفواحش
3: تقام فما فائدة الصلاة وما فائدة الصوم وما فائدة الحج. ولذا قال أحد الباحثين أظن حسن فرحانة قال من العجيب وأن وقع حال المسلمين إلى أنهم يذهبون للحج والعمرة وزيد بن علي مصلوب.
2: الله
3: وين أثر العبادة
2: الله الله.
3: وهذا أين أثر الصلاة والصيام ونحن نسمع المنكر أو نرى الظلم أو نرى الفاحشات سواء. ولذا قال ويعز أهل التقوى ويذل أهل الرداء وتشبع البطون الجائعة وتكسى الظهور العارية. علل الإمام الهادي عليه السلام أن الجهاد لا يكون له فضل على سائر العبادات لأنه يعني بالجهاد تحصل هذه الأشياء.
2: الله الله. ولذلك حينما وجه أبو عبيدة في رمضان قبل استشهاده يعني في السنة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة وجههم وهم يبكون يقيمون الصلاة مخاطبا يا عابد الحرمين لعرفت أنك قال لعرفت أنك بالعبادة تلعب
3: أنت صح
2: تلعب بالعبادة
3: صحيح. نعم نعم.
2: إذن مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات حينما ينظر الإنسان إلى الباطل كما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام والله لو أجيت لي نار
3: نعم.
2: ثم قذفت فيها لأنه لم يبالي
3: صحيح.
2: لأنه
3: صح.
2: لديه غاية كبرى صح. وهو أن يصلح أمر هذه الأمة.
3: أمير المؤمنين عندما بشره النبي بأنه كما ورد أنه كان يمرض أمير المؤمنين فيأتي الصحابة يزورونه خوفا أن يودع الحياة فقال أنا لا أموت يعني بسبب المرض وإنما على ضوء ما بشره النبي. عندما يقول أفي سلامة من ديني يا رسول الله أفي سلامة من ديني إذا كان إنسان على سلامة من دينه والله راضي عنه فهذه أمنية كل مسلم
2: فلا يبالي أودع الموت عليه أو
3: نعم.
2: نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثائرين الذين يثورون لله ويغضبون لله ويجاهدون في سبيله. مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: حياكم الله وبياكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، وحيا الله ضيفنا وشيخنا العلامة أكرم الدرواني. حياكم الله سيدي الكريم وأحسن الله إليكم.
1: وإليكم أحسن.
0: يقول الإمام زيد عليه السلام: عباد الله، اندبوا الإيمان ونوحوا على القرآن، فوالذي نفس زيد بن علي بيده لن تنالوا خيرا لا يناله أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أصبتم فضلا إلا أصابوه فأصبتم فضله. سيدي الكريم، ما هي الأبعاد البلاغية والوجدانية لأدب الفجيعة والمظلومية في هذه الرسالة، وكيف يتحول الحزن الرسالي إلى طاقة دافعة للعمل والجهاد والجلاد في سبيل الله؟
1: الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما أسلفنا.

0: يتقرب للقتل. نبي الله زكريا أيضا، بني إسرائيل يعني كثير من اليهود قتلوا من أنبياء بني إسرائيل الكثير. عندما يعلم الإنسان بأن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تقف العجلة عند الاستشهاد، لا تقف. الله قال للصحابة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم؟ يعني مجرد موت النبي خلاص انقطع يعني انقطع الجهاد وانقطع الثبات وانقطع الوعي. ولا الأنبياء صلوات الله عليهم ومن بعدهم الدعاء هم عبارة عن مذكرون، بس عبارة عن يذكرون الناس، يعني يردوهم إلى قارعة الصواب، ويؤدي كل ما عليه، يؤدي كل ما عليه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما استشهد، ثم ما حصل من استشهاد بما يعقب من استشهاد أمير المؤمنين، وذلك الخطاب وتلك الوصية التي أوصى بها أولاده، هذا يدل على أنه يقول لهم لا تحزنوا، لا تحزنوا ولا تقفوا ها هنا وانقطع المسير. لا، يعني حتى على مستوى معاملة القاتل له، معاملة القاتل، لو كان هناك يأس
1: الله الله
0: وكان هناك انقطاع، يقول لهم خلاص عبد الرحمن هذا اقتلوه بس وهجعونا
1: أو
0: يعني أنزلوا به أنواع العذاب. لكن الوعي، الوعي يا أخي، الوعي عندما يقول أطعموه وأسكوه وأحسنوا إسارة، يعني في مثل هذه الحالة يقول هكذا، فإن عشت فأنا ولي نفسي وإن مت فأنا
1: فضربه
0: ولا تمثلوا به فإني سمع. ليش؟ لأنه هو كأنه يخبرنا أنا أتيت لهذه المبادئ، فإذا استشهدت لأجلها أنتم حيوا، أنتم قوموا بها أنتم، لا أن يكون استشهادي خلاص أصبح استشهادي يعني عبارة أنه سد هذه
1: وانقطع
0: لا،
1: ثورة
0: شعلة شعلة. ولذا الذين استشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما سألت بعض النساء عن قالت كيف فلان قال استشهد، قالوا كيف فلان قال استشهد، قالت كيف رسول الله، قالوا قال الأمر من كل أمر دونه جلل، يموت من مات. لماذا؟ لأنه
1: بقاء الرسالة.
0: أما هؤلاء ما خرجوا لأجل هذا، لأجل الاستشهاد في سبيل الله، أخرجوا لماذا؟ يعني لطلب المدح والثناء، إنما خرجوا لأجل بذل أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. والفجعة الكبرى سيدي تتمثل اليوم في هدم وهدر الدم المسلم، لا قيمة للنفس المسلمة.
0: صحيح.
1: اليوم نرى اليهود والنصارى يعتلون، اليوم نراهم يستقوون، اليوم نراهم يفعلون ما يفعلون، وبلاد الإسلام والمسلمين فيها من الفقر والجوع والخوف والحرمان، بل اليوم تتحول بلاد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، الأرض التي فيها كانت تستقبل جبريل الأمين والملائكة المكرمين، إلى بلاد الراقصات والماجنات. لمثل هذه الإنسان يندب نفسه ويستشهد في سبيل الله، ولا يأبى للفواجع، ولا يأبى للاستشهاد والجرح، ولا يحسب لها أي حساب.
0: يروى عن قصة عن زينب بنت الحسين أو أخت الحسين، أنه عندما أتي بها وبغيرها سرى يعني سبايا إلى يزيد، فقال لهم يعني الحمد لله الذي أخزاكم ونصرنا عليكم، عندما استشهد من الحسين، فسمعت صوت المؤذن قالت تسمع هذا المؤذن؟ قال نعم. معنى كلامه قالت مهما استشهد لأجل يبقى هذا الأذان فنحن فائزون.
1: الله الله.
0: يعني
1: اللهم خذ حتى ترضى.
0: إذا كان لبقاء الدين وحياة الدين
1: فخذ يا رب.
0: نعم.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحسن الله إليكم سيدي الكريم وعافاكم الله. في ختام هذه الجولة الفكرية والإيمانية الباذخة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الوافر لضيفنا العزيز عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني على ما أفاض به علينا من وعي وبصيرة. مستمعين الأفاضل، إن إرث الإمام زيد عليه السلام ليس تاريخا يقرأ للبكاء والندب فحسب، بل هو منهج حياة وميثاق شرف ومسؤولية وجودية طوقت بها أعناقنا لحماية هذا الدين من كل تحريف وتبديل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب. وفي
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
5: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: بين عواصف الأحداث المتسارعة وضجيج العناوين العابرة، هناك دائما زاوية أخرى لم تقرأ بعد، عمق ينتظر الاستكشاف. فأهلا وسهلا بكم في آفاق الخبر، حيث لا نكتفي بنقل ما حدث بل نبحث لماذا حدث ولماذا سيحدث. نفتح الملفات ونفكك التفاصيل، ونعبر معكم فوق سطور السياسة والاقتصاد والمجتمع لنرسم الصورة الكاملة من منظور مختلف. في آفاق الخبر وفي المحور الأول، نرحب بكم ونقرأ لكم أهم وأبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شدد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس على أن تعامل بعض أطراف المجتمع الدولي مع العدو السعودي كوسيط شجعه على الإمعان في جرائمه وخنق الشعب اليمني ومصادرة ثرواته وقراره السياسي. وأوضح أبو رأس في تصريحات لوكالة سباء أن صنعاء حذرت طوال السنوات الماضية من أن النظام السعودي هو الطرف المعتدي والمحاصر، داعيا من يريد القيام بمساعي حميدة في الملف اليمني إلى استيعاب هذه الحقيقة. دعا مجلس النواب النظام السعودي إلى أخذ التحذيرات الأخيرة لقائد الثورة على محمل الجد ومراجعة حساباته والكف عن المماطلة والتآمر على الشعب اليمني. وأكد المجلس في بيان أن استمرار سياسة الحصار والتجويع سيجر المنطقة إلى حرب شاملة مدمرة، مشيرا إلى أن أمريكا تسعى للدفع بالنظام السعودي نحو الحرب بالوكالة لحماية الكيان الصهيوني. وبارك البيان مضامين خطاب قائد الثورة الخميس الماضي، مشيدا بالحضور المليوني المهيب في جمعة التحذير والنفير لتفويض القيادة في اتخاذ الخيارات الكفيلة بانتزاع حقوق الشعب وسيادته. فندت قيادات في صنعاء مزاعم العدو السعودي ومرتزقته بشأن إعادة طائرة كانت متوجهة إلى اليمن، حيث أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد أن الطائرة كانت متوجهة إلى عمان، وأن غرض العدو من هذه الفبركة هو محاولة نقل مركز السيطرة للمجال الجوي اليمني إلى المناطق المحتلة ومنها إلى السعودية إمعانا في انتهاك السيادة. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة وكالة سباء نصر الدين عامر أنه لم تكن هناك أي رحلة مجدولة من طهران إلى صنعاء، داعيا إلى الحذر من وسائل الإعلام السعودية الكاذبة. إلى ذلك أشار عضو المكتب السياسي سليم المغلس إلى أن محاولات اختزال استحقاقات الشعب اليمني بموضوع الرحلات الجوية مستمرة، مؤكدا أن السعودي سيجد الرد السريع لانتزاع كامل الاستحقاقات. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن النظام السعودي يواصل الاصطفاف إلى جانب واشنطن والكيان الصهيوني وتسخير إمكاناته لخدمة المشروع الأمريكي وإضعاف الشعوب لمناهضة الاحتلال. وأوضح الفرح في تدوينات على منصات إكس أن الرياض لا تزال تنظر لليمن من منظور الوصاية وتنصلها من مسؤوليتها عن العدوان والحصار، مؤكدا أن محاولات اختزال معاناة اليمنيين في إجراءات محدودة كملف الرحلات الجوية أمر مرفوض. ولفت الفرح إلى أن القوات المسلحة في حالة جاهزية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات ميدانية ردا على استخفاف النظام السعودي بحقوق الشعب اليمني وكرامته. أعلنت قبائل مسور بمحافظة عمران وقبائل الكفر في إب النكفة والجهوزية العالية لمواجهة التصعيد السعودي ودعم القوات المسلحة، ونددت القبائل في وقفات مسلحة باستهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي، معتبرة ذلك تجسيدا لعنجهية النظام السعودي وانسلاخه عن القيم الإنسانية. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات التفويض المطلق لقائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة لكسر الحصار والاستعداد للنفير إلى جبهة القتال لتحرير كل شبر من أرض الوطن. اعتبر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى خامنئي أن نقض واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية. وأوضح خامنئي في بيان أن إخلاء الشيطان الأكبر المتكرر بالتزاماته يكشف وجهه الحقيقي وعدم أهليته للثقة، مؤكدا أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة سيلقنون العدو دروسا لا تنسى. وحي البيان الملحمة التاريخية للشعب الإيراني في تشييع الفقيد شهيد إيران، والتي أرعبت الأعداء وأدهشت العالم بمدى الولاء والبصيرة. أقرت أوساط عسكرية أمريكية بأن القدرات الصاروخية الإيرانية تمثل تحديا متزايدا لمنظومات الدفاع الجوي الأمريكي في المنطقة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن طهران تمكنت من تطوير صواريخ فائقة السرعة وذات قدرة عالية على المناورة، مما يقلل فرض اعتراضها ويفرض معادلات ردع جديدة تمكنها من ضرب القواعد الأمريكية بدقة. اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وفقدان ثالث في الأردن. وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن الحادث وقع أثناء أداء مهامهم خلال التصدي لهجمات قالت إن إيران شنتها أمس، مشيرة إلى إصابة عسكريين آخرين تم نقلهما للمستشفى، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقود. واصل العدو الصهيوني انتهاكاته وجرائمه في لبنان عبر سلسلة غارات جوية وتفجيرات ميدانية وعمليات تمشيط، مخلفا مزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ مارس الماضي إلى 4328 شهيدا وأكثر من 12,000 جريح. واصل العدو الصهيوني ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 19 شهيدا و60 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، مؤكدا ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1144 شهيدا و3703 جرحى، في دليل على استمرار الاحتلال في جرائم الإبادة. كما أكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على غزة إلى 73,269 شهيدا و173,811 جريحا. ننتقل معكم مستمعين الكرام للمحور الثاني. محور اللقاء والتحليل، محطة مفصلية جديدة تشهدها الساحة اليمنية عقب الخروج الشعبي المليوني في جمعة التحذير والنفير، والذي وضع تفويضا مطلقا وقرارات حاسمة على طاولة القيادة في صنعاء لكسر الحصار. هذا الالتفاف الجماهيري تزامن مع تحذيرات عسكرية غير مسبوقة من وزارة الدفاع، رسائل سياسية قاطعة للوفد الوطني برفض الحلول الجزئية والشكلية للملف الإنساني لمناقشة أبعاد هذه المرحلة وسيناريوهاتها المرتقبة. وفي هذا الحديث سيكون لدينا ضيف صحفي ومحلل سياسي عبر الهاتف في هذا البرنامج. يسعدنا أن نرحب مستمعينا الكرام بضيفنا اليوم الأستاذ الإعلامي والكاتب الصحفي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله.
10: مرحبا بكم أستاذنا عزيزة وبمستمعينا الكرام.
7: حياكم الله. بداية، السيد القائد يحفظه الله ووزير الدفاع اللواء العاطفي تحدث عن معادلة المطارات بالمطارات، الحصار بالحصار، مهددا بنقل التدمير إلى عمق المملكة. أستاذ، أنت إعلامي محلل سياسي، كيف يمكن للرياض أن تتلقى هذا الإنذار الأخير، خصوصا مع تحذير القيادة بأن ما بعد هذه الجمعة لن يكون كما قبلها، ورأينا ذلك الحماس على وجوه أبناء اليمن؟
10: نعم، حياك الله مرة أخرى ومستمعينا الكرام. ما وجه به قائد الثورة من تحذيرات، وما وجهت به حتى القيادة العسكرية ممثلة بوزير الدفاع اللواء العاطفي، إضافة إلى ما حملته الرسالة الأخيرة التي خرج بها أبناء الشعب اليمني من تفويض كامل لقائد الثورة سماحة السيد عبد الملك حفظه الله، وكذلك للقوات المسلحة اليمنية لاتخاذ الردود المناسبة. هي تأتي رسائل واضحة وتأتي رسائل يعني نستطيع أن نقولها استخدم بها الكرت الأخير بالنسبة للسعودية، إما أنها تعي الدرس وتعمل وتنصاع لما سبق وأن تم الاتفاق عليه سواء ضمن خارطة الطريق أو العمل على إنهاء العدوان والحصار على اليمن. أنا في اعتقادي أن الرسائل التي تحملها أو الرسائل التي تلقتها السعودية رسائل واضحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ما يخص الجانب السعودي، أنا في اعتقادي بأنه لن يختلف كثيرا. أنا اعتدنا خلال أكثر من 11 عام من العدوان على اليمن والحصار وكيف تمارس السعودية لا تختلف. الأسلوب الذي تمارسه السعودية لا يختلف عن الأسلوب الذي يمارسها رعاياها أو المشغلين لها المتمثلة بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول التهرب بين الحين والآخر من مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات التي تعقد. الرسالة الواضحة اليوم يا سيدتي العزيزة بأن السعودية إذا لم تعدل فهي أنا باعتقادي بأنه بمثابة كتم أكتم به الشعب اليمني وقيادة الثورة بأنهم سيعيدون حتى السعوديين إلى الخيام التي كانوا يبطلون فيها. هذه رسائل إما تتلقاها السعودية بحذر وتعمل على إنهاء الوضع المأساوي في اليمن وإنهاء الحصار عليها، ما لم فاليمن هي قادرة على أن تتعامل، وكما ذكرت لك قادرة اليمن اليوم أن تعيد آل سعود إلى السكن في الخيام كما كانوا في العهود السابقة.
7: فعلا لا يوجد شعب في العالم بأكمله يفرح بعودة الحرب كما الشعب اليمني الذي طالت معاناته وطالت تعنت السعودي، لأنه هدنة لمدة 3 أو 4 سنوات لم تنفرج أي شيء.
10: وهذه نقطة مهمة يعني بالفعل، يعني لو عدنا فقط إلى الضربات التي وجهت السعودية المطار صنعاء، والله أنها كانت عادة لدى المواطنين بشكل كبير، لأنه السعودية هي من يعني أرادت أن تضع نفسها في هذا الموقف ويكون لليمن الرد الصارم وتتيح المجال لليمن بأن يردوا الطاعة طاعين على ما حصل خلال السنوات الماضية. بالفعل فرحة اليمنيين وتفويضهم الكامل والخروج الكبير، يعني خروج لم تشهده ميدان 70 إلا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لكن الخروج بالمقارنة بالسابق كان خروج كبير جدا وفيه تفويض وإصرار يمني على أن يكون هناك رد قوي من قبل الجانب اليمني على على السعودية.
7: هذا الطوفان أستاذ عبد الله، الطوفان البشرية الكبير المليوني، يعني الذي أذهل الجميع في ميدان السبعين، وكل المحافظات اليمنية خرجت، يعني حتى في كل محافظة كان بأكثر من 10 إلى 15 ساحة، ليست ساحة السبعين فقط. حمل هذا الخروج عنوان مهم، وهو التفويض المطلق لقائد الثورة. من وجهة نظركم، ما هي السيناريوهات المتوقعة للأيام القليلة القادمة في حال استمر التعنت السعودي في الملف الإنساني وفي صرف المرتبات وفي فتح المطار؟ لأنه المعادلة واضحة، احنا نشتي كامل حقوقنا، مش رحلات فقط للأردن أو إلى أماكن محددة. هل نحن أمام انفجار وشيك للمواجهة العسكرية الشاملة، أم أن الضغط الشعبي والعسكري قد يجبر الطرف الآخر على الرضوخ؟
10: نعم، هنا ما يتعلق بهذا الجانب، أن الأمور واضحة، الجانب السعودي اليوم يحاول أن يتلاعب بهذه المسألة بشكل كبير، يحاول حتى بين الحين والآخر كما هو واضح من توجيه للأردنيين بأن يفتحوا الخط ما بين صنعاء وما بين عمان. هذا أسلوب على أساس أن يكون نستطيع أن نقول اجتزاء للمطالب الكبيرة أو المطالب الأساسية للشعب اليمني، وهي فيما جاء حتى ضمن خارطة الطريق فيما يتعلق برفع الحصار، فيما يتعلق بإنهاء العدوان، فيما يتعلق حتى بإنهاء الاحتلال للأراضي اليمنية. وهذه ثلاث مسلمات أو ثلاث أساسيات وضعها قائد الثورة منذ، ليس فقط في خطابه الأخير، حتى من قبل خطابه الأخير. هذه المسلمات لا يمكن أن تلعب بها، السعودية هي تحاول أن تلعب بهذا الجانب على أساس أن يكون هناك تجزئة لتنفيذ الشروط أو لإنهاء الحصار على اليمن والعدوان. وهذا ما لن يكون هو الشعب اليمني. سيد عمر عبد الملك وضع معادلة واضحة، حصار بحصار، يعني أن هناك معادلة جديدة اليوم فرضت على الساحة بما يتعلق بفرض الحصار على الكيان السعودي. اليوم السيناريوهات المتوقعة كما ذكرت لك وذهبت إليها بما يتعلق بأن الجانب السعودي يحاول اجتزاء هذه المطالب وما يروقها على أن يتم تنفيذها، يعني بالشكل الذي لا ينهي الحصار على الشعب اليمني بشكل كبير. وهذا ما لن يقبله الشعب اليمني. هناك فرصة ساعات أعتقد أو أيام قليلة فقط هي الفرصة المتاحة من قبل القوات المسلحة اليمنية للجانب السعودي، ما لم أنا باعتقادي كما ذكرت بأن المعركة هي الوشيكة التي ستعود، وبأن المعركة لن تكون كما سابقتها. اليوم القوات المسلحة اليمنية تمتلك من القدرات وتمتلك من الإمكانيات وتمتلك من بنك الأهداف ما سيجعل السعودي يستسلم إن لم يكن في غضون ساعة فقط، فهي في عدة أيام فقط
7: فعلا.
10: واليمن هي قادرة على ذلك. سيدي
7: والسيد يحفظه الله، في الخطاب الأخير كان خطاب تاريخي، خطاب استثنائي، وجه وحذر بشكل مباشر وواضح العدو السعودي الذي يعتبر عميل للأمريكي والبريطاني، وذكر نحن قد واجهنا من هو أكبر من السعودي فلن نعجز عن مواجهة السعودي. أستاذ عبد الله، ما تعليقكم؟ يعني أمس كان به ذباب إلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي بيروجوا أنه أجبروا طائرة إيرانية على العودة إلى طهران تحت وقع التهديد بإسقاطها، وأنهم أفشلوا وصولها إلى صنعاء، بينما هناك جهات يعني نفت أصلا أن الطائرة تحركت.
10: بالتأكيد تابعنا وللأسف أنا يعني بأنه حتى من بادر إلى نشر مثل هذه الإشاعات أحد العاملين أو مجموعة من العاملين في قناة الجزيرة بكل وضوح، ونشر خريطة عندما تأكدنا منها نحن كإعلاميين حتى من المواقع الرسمية، لم نجد لا أي طائرة ولم نجد أي يعني لم نجد أي حقيقة من الادعاءات التي يدعوها. الذباب الإلكتروني هو يعمل ضد اليمن منذ عدة سنوات، ويعمل بتوجيهات سعودية مطلقة، ويريد أن يبين نفسه حتى يعني المضحك المفتي بأن المرتزقة يحاولون أن يصنعوا لهم قرار وعلى أساس أنهم من وجهوا الضربة لصنعاء وأنهم من يفرضون الحصار على صنعاء، مع أنهم أضعف من أن يبادروا إلى إدخال أي خطوات حاسمة مثل هذا، لأنهم يعرفون تماما ردة الفعل. اليوم كتيبة واحدة فقط من القوات المسلحة والله أنها قادرة على أن تنيم المرتزقة العليمي وجماعته من المغرب، لكن اليوم هناك قضايا أساسية يهتم بها قائد الثورة وتهتم بها القوات المسلحة فيما يتعلق بالصراع الذي كان دائر بيننا وبين القوات وما بين الأمريكيين والكيان الصهيوني، وشهدنا خلال المعارك معركة البحر الأحمر وغيرها، بمعنى أن اليوم إذا كانت السعودية أضعف من مواجهتنا، بما بالنا بالذباب الإلكتروني أو بأنهم أصغر من الذباب الإلكتروني المتمثل بالمرتزقة الذين لا يمثلون رقما ولا يمثلون أي معادلة نستطيع أن نقول أنهم يستطيعون أن يغيروا مجرى معركة أو مجرى استراتيجية وضعتها صنعاء. اليوم صنعاء هي معترف بها دوليا أنها أصبحت قوة إقليمية، هزمت البحرية الأمريكية التي تعتبر القوة القاربة للولايات المتحدة الأمريكية، هزمناها بكل القوة وكل جدارة في البحر الأحمر، استطعنا أن نصل إلى ما يسمى بتل أبيب فلسطينيا يافا، استطعنا يعني أشياء كثيرة. اليوم أصبحت لها اليمن أصبحت لها مكانة عالية، فمثل هؤلاء الذباب الإلكتروني هم يعني والمرتزقة بشكل عام يعملون منذ عدة يعني سنوات ويحاولون أن يظهروا نفسهم، ليس فقط إلا المسألة الارتزاق وأخذ وجني الأموال وابتزاز السعودية وابتزاز حتى الولايات المتحدة وغيرها من هذه الدول، لكن بالأساس هؤلاء لا يغني ولا يسمنون اليمن قادرة كما قد استطاعت أن تتعامل مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. نحن قادرون كما ذكرت لك بكذبة واحدة أن نجعل هؤلاء ينامون من المغرب بالفعل، واليوم المعركة هي معركة واضحة بأن معركتنا مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وبأن المصير أو الاستراتيجية اليوم والمعادلات التي فرضها سماحة السيد المولى سيد عبد الملك معادلة واضحة جدا، وهؤلاء يعني مهما حاولوا أن يؤلفوا الروايات والحكايات هي ليست بجديدة على الشعب اليمني وليست بجديدة، حاولوا استغلال أو إظهار من يسمى فتغم والسحر الفولاني وغيرها وفشلوا. يعني اليوم ليس أو الأوراق التي يستخدمونها والادعاءات والزيف كلها باتت واضحة وليس لها أي تأثير بالفعل. التأثير الحقيقي اليوم هي في المعادلات التي يفرضها سيدي ومولاي السيد عبد الملك، وهي الحصار بالحصار والمعادلات الصعبة اليوم التي تفرض هي ستجعل مثل هؤلاء يندمون على ما يصنعون في هذه الأيام.
7: تحية لكم، شرفتمونا وكنتم ضيفة شرف في برنامجنا آفاق الخبر، الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، شكرا جزيلا لكم.
10: شكرا جزيلا لكم والكل والإعلام الوطني الذي استطاع بالفعل أن يحقق وأن يصنع شيء من المستحيل رغم الإمكانيات الصعبة ورغم الظروف الصعبة، لكن بالفعل الإعلام الوطني من إذاعات وتلفزيونات ومواقع وحتى ناشطين، والله أننا استطعنا أن نفرض حتى معادلات صعبة فيما يخص الإعلام. شكرا لكم وللعالمين،
7: حفظكم الله، في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، من المحور الثاني إلى المحور الثالث ما زلنا معكم. نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين، تعليق على مختلف القضايا والأحداث، بداية مع نصر الدين عامر يقول: على بني سعود أن يفهموا بكل وضوح بأن اليمن والشعب اليمني ليسوا ملك لأبوهم ولا ورثوه من جدهم عبد العزيز. اليمن أصلا منبع الإيمان والحكمة والجهاد والنخوة والعزة والشهامة، هو شعب حر ومستقل لا يحق لهم أن يقرروا بالنيابة عنه، هو حر إلى أي وجهة سيسافر ومع من سيفتح علاقات وكيف يدير أموره. سليم المغلس يقول: إذا رأيت المرتزقة يكثروا في التصريحات ويفبركوا أحداث وأخبار، فاعلم أن السعودي في وضع صعب وقلق ويتمنى أننا نرد على المرتزقة وننساه. مصطفى عامر كتب منشور: إن قال الإعلام بأنه يعبر عن صوت الناس فقد ملئت ساحات اليمن البارحة بملايين الناس الذين قالوا للعدوان لا ولأذنابه تبت يداكم ولعنة الله عليكم. هذا هو صوت الناس الذي سيرتد وبالا ولعنة وثبورا على إعلام لا ينقله كما شاهده بأم عيني وبكل أمانة. الدكتور أحمد مطهر الشامي يقول: الحمد لله رب العالمين، أصبحت حالة الوعي لدى أبناء الشعب اليمني كبيرة، فلم ينخدعوا باختباء السعودي خلف المرتزقة ولم يعودوا يذكرون الأحذية في منشوراتهم، فالمعركة واضحة بين اليمن والسعودية ومن خلفها الصهاينة. في نظر السعودي لا شرعية ليمني ولا قيمة لمواطن إذا لم يكن خاضعا له خضوعا مطلقا، وكل هذه الحشود اليمنية المليونية يراها أقلية متمردة لا يستحقون الحياة ولا يستحقون الحرية ولا يستحقون أن ينعموا بثروات بلادهم، لأنهم يرفضون الإملاءات الأمريكية وتنفيذ المشاريع والأجندة الصهيونية. حسن عباس يقول: الكذب من السعودي وأحذيته. اللجنة الخاصة السعودية حول الحديث عن رحلة من إيران، محاولة تصوير للعالم أن المشكلة فقط الرحلة من طهران، والهروب من الحديث عن ملف الأسرى والمرتبات والانسحاب من الأرض اليمنية. المرحلة القادمة ليست لطلب رحلات بل مرتبات إعادة إعمار وخروج كل القوات المحتلة. وأخيرا حزام الأسد: احفظها جيدا، سيندم العدو السعودي أشد الندم، وسيتمنى لو أنه لم يكن له مرتزقة ولم يرتهن لأمريكا ولم يتجرع على التآمر على الأمة وأشن عدوانه وفرض حصاره على الشعب اليمني. في الختام تقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه، وإنما ستخسر.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

يحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية.

0: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
2: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 على أثير إذاعة آفاق FM.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة وقال حذاري.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة إبراهيم والثورة. أقول فيها: إبراهيم عليه السلام رمز الثورة على الاستبداد والطغيان وكل الأصنام، وليس رمزا للميوعة والتطبيع والشرك والمداهنة، فليستحي من نفسه من يتحدث باسمه. في هذه الكلمة إشارة إلى ما نراه في عصرنا ممن يسمون بدعاة الإبراهيمية، والذين عادة تتولاهم الإمارات

أو الدين المسيحي، فلنقل الدين الإبراهيمي، وحاولوا أن يضعوا حتى طقوس لهذا الأمر. وأهم طقس هو طبعا لا يهمهم ما يسمى بالأماكن التعبد، ولا كيفية التعبد، ولا ماذا نقرأ، هل نقرأ القرآن أم نقرأ التوراة أم نقرأ الإنجيل أم نقرأ الكتب المختلفة. يهمهم فقط كيف نتعامل مع اليهود المعتدين، كيف نتعامل مع النصارى المعتدين، كيف نزيل من القرآن الكريم كل ما ربما يعني يتصور هؤلاء أنه لا يتيح لهم العدوان. الجهاد ما دام الجهاد في الإسلام فإذا نزيل الجهاد، أو نجعل الجهاد فقط خاص في ذلك الزمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومع المشركين الذين آذوه، وبعد ذلك لم يبقى جهاد، بقي فقط التسامح وبقي السلام وبمفهومه الغربي. المفهوم الغربي للسلام هو أن يضرب متى يشاء، أن ينهب من مالك ما يشاء، يعني ما قاله يعني التيارات السلفية عن الأمير الظالم والمستبد، حتى لو أخذ مالك، حتى لو جلد ظهرك، حتى لو غصب أرضك، حتى لو فعل ما فعل، لا تواجهه بل اصبر عليه، بل ادعو له ولا تنكر عليه، فإن كما يقولون بأنه سلطان الله، وملعون من أهان سلطان الله في أرضه. فهؤلاء هم الذين يريدون أن يصوروا إبراهيم عليه السلام بهذه الصفة، يريدون أن يصوروا الأنبياء عليهم السلام بهذه الصفة، وأتوا طبعا يتصورون أنهم إذا فعلوا ذلك سيقضون على كل من يتحرك بالجهاد في سبيل الله، سواء حركة جهاد صحيحة أو حركة جهاد خاطئة مثل حركات الدواعش والقاعدة وغيرها. فهؤلاء جميعا لا يفهمون الإسلام ولا يفهمون إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو رمز الثورة على الاستبداد والطغيان وكل الأصنام، عندما واجه تلك الأصنام وحطمها هو في الحقيقة يعني شجاعة لا نظير لها. تلك الأصنام يعني مثل الآن المؤسسات الغربية، مثل هيئة الأمم المتحدة، مثل البيت الأبيض، يعني هذه المؤسسات كانت كالأصنام، فالذي يتجرأ ويذهب ويحطم رموزا لتلك الأصنام أو لتلك أولئك الذين يمثلون الطغيان ويمثلون الاستبداد، فهذه شجاعة. لأن عندما يأتي يذهب شخص ويحطم مثلا رمزا من رموز الطغاة فهذا، أو يرفع علما للمستضعفين، فهذا الشجاع. فلذلك الآن من يمثل الطغيان في عصرنا؟ أليست أمريكا؟ أليس الكيان الصهيوني؟ أليس أوروبا والمنظومة الغربية بمجموعها؟ هؤلاء الذين احتلوا الشعوب، نهبوا ثروات الشعوب، احتالوا وخدعوا الشعوب، أغروا الشعوب ببعضها حتى يبيعوهم السلاح وحتى ينهبوا ثرواتهم. فلذلك كيف نساكنهم؟ كيف نداهنهم؟ كيف نرضى عنهم؟ كيف نتولاهم بحجة أن إبراهيم عليه السلام هو الذي يمثلنا جميعا؟ لو كان إبراهيم عليه السلام في عصرنا لواجه هؤلاء كما واجه مشركي عصره. هؤلاء مشركون، هؤلاء يعتبرون أنفسهم أندادا من دون الله، فلذلك هؤلاء لا يعرفون إبراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أخبر قبل ذلك في القرآن الكريم في عهده عندما نزل القرآن، كان اليهود أيضا والنصارى يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام، الله تعالى كذبهم في ذلك. الله تعالى يذكر أن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أعظم الشرك هو الولاء للطغاة والسكوت عن الطغاة، والحنيفية يعني الشجاعة التي تجعلنا نبحث عن الحق وندور معه حيث دار ونميل معه حيث مال، ولا نخضع ولا نبيع ديننا بأي شيء، ولا نطبع ولا نداهن حتى لو وصلنا إلى الظهر. الذين الآن يداهنون ويطبعون يقولون نحن أصحاب ضعفاء فنداهن، المداهنة أعظم من الضعف. عندما يشعر العدو أننا لا نداهن حتى لو نزع من السلاح، حتى لو كان في موقف ضعف، هذا انتصار على العدو. العدو يريد كما فرض نفسه بالسلاح، يريد أن يفرض نفسه على قلوب الناس فيحبونه. لذلك راح يستعمل كل شيء بما فيها الجانب الديني، بما فيها محاولة اختيار شخصيات مهمة كإبراهيم عليه السلام لتحويله لرمز
للتطبيع وللميوعة وللمداهنة، مع أن إبراهيم عليه السلام لم يكن كذلك. هؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يحاربون الإنسانية لا علاقة لهم بإبراهيم عليه السلام، هؤلاء كاذبون مدعون. حتى أولئك المسلمين الذين وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء لا علاقة لهم بإبراهيم ولا علاقة لهم برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله وهؤلاء الأنبياء الطاهرين، هؤلاء شرفاء، لا يقترب منهم، لا يكون منهم إلا الصادقون المخلصون الذين ساروا على هديهم وصراطهم المستقيم. أما غيرهم فسيذادون كما ورد في الحديث: ليذادن أقوام عن الحوض أعرفهم ويعرفوني. فأقول يعني هؤلاء أصيحابي، فيقول: لا تدري ما الذي أحدث بعدك. يعني هكذا كل شخص لا يمثل الدين بمفهومه الصحيح هذا لا علاقة له بالأمة، ليس منا، من هذه، كما ورد في الحديث رسول الله يقول: ليس مني أو ليس منا. هذه الأمة أمة شريفة، الأنبياء يمثلون الطهارة، يمثلون الثورة، يمثلون الإيمان، يمثلون الشجاعة، يمثلون الصدق. فمن لم تتوفر فيه هذه الصفات فهو كاذب ومدعي ويحتال ويخادع عندما يتصور أنه يمثلهم أو أنهم يمثلونه. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون والإخوة المتابعون في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من العزم والبناء، في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي بأياد يمنية عبر إذاعة آفاق. مستمعينا الأعزاء، إن معركتنا اليوم ليست عسكرية وحسب، بل هي معركة وعي ومعركة بناء ومعركة جبهة اقتصادية نسعى من خلالها لكسر الحصار وتحقيق السيادة الكاملة. إن الاكتفاء الذاتي ليس مجرد شعار، بل هو خيار استراتيجي وواجب ديني ووطني يبدأ من الفرد والأسرة لينعكس على المجتمع والدولة برمتها. يؤكد السيد القائد يحفظه الله في خطاباته وتوجيهاته الحكيمة، حيث يقول: إن شعبنا اليمني اليوم معني بالتوجه الجاد والعملي نحو الإنتاج والاهتمام بالزراعة والتصنيع المحلي، فالبلد الذي لا يأكل مما يزرع ولا يلبس مما يصنع يظل مرتهنا لقرار أعدائه. نعم، إن الاكتفاء الذاتي هو الضامن الحقيقي لكرامتنا وحريتنا، وهو سبيل لقطع دابر الوصاية الخارجية. وفي هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، سوف نسلط الضوء على نماذج يمنية ملهمة أبت إلى أن تصنع بصمتها الخاصة بأيديها متحدية كل صعاب. أهلا بكم في بأياد يمنية.
1: لذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج، وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان، الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران بناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير لإيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وقرباتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبارات،

0: إذن مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. يسرنا ويسعدنا ويشرفنا في هذا الجزء من الحلقة أن نستضيف شابا يمنيا جسد معنى الإصرار والابتكار وحول المواد البسيطة إلى تحف فنية ومشاريع واعدة. نرحب معنا عبر الهاتف بالأخ العزيز محمود الزارعي المتخصص في صناعة الجبسيات والريزن. طيب الله أوقاتك أستاذ محمود أو أخي محمود. أهلا بك محمود، نهنئك ونبارك لك هذا المشروع ونرجو ونأمل لك التوفيق. محمود، حدثنا يعني عن اسم المشروع، كيف كانت البداية، ما هو هذا المشروع، عرفنا عن هذا المشروع يعني الذي حولته من مواد معينة إلى تحف فنية ومشاريع واعدة.
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله. أولا اسم مشروعي لومينا، هذا باللغة اللاتينية هي النور. فكانت الفكرة في المشروع أنه كيف الواحد يكون معه مصدر دخل خاص فيه لا يعمل له شيء معين. بحثت بنت كثير فطلعت مجموعة أفكار، فقلت أنه لو اشتغلت على شيء نوع معين واحد فقط ما يمكن يكون في مصدر دخل، يمكن لا. فحبيت أنني يكون معي أكثر من مكان، فتعلمت الريزون والكونكريت اللي هو الجبس والعطور وكمان الشمعيات وكمان موضوع البخور. حاولت أنني أجمع هذا الخمسة العناصر الأساسية في هذا المشروع، فقلت أنه اللي بنشتغل فيه بنشتغل والذي بنحاول نحن نقوي أنفسنا فيه، فالحمد لله توفقنا في الفكرة.
0: جميل، جميل جدا. يعني المشروع هذا متى بدأ، كيف كانت البداية، من اللي أعطاك هذه الفكرة وشجعك محمود؟
1: كانت البداية هي قبل شهرين ونص. كنت جلست أفكر شوية بالموضوع أنه إذا الواحد جلس يشتغل عند الغير لسنين طويلة ما يكون معه مشروع الخاص. يعني مثال لو جلست يشتغل محاسب في شركة معينة 50 سنة 60 سنة راح تضطر ان انت قاعد ما راح يكون معك مصدر دخل اخر. فقلت انا الان وهذا انا في العمر البكير هذا عمر الثلاثينات انه لو يكون واحد معه مشروع خاص في اساسي ليبني فيه من البدايه خطوه خطوه لنوصل عمر 50 او 45 ويكون واحد معه مشروع خاص ليشتغل فيه ويتقاعد ويكون هو المصدر الاساسي انه الواحد يشتغل فيه. فاللي شجعني بالفكره زوجتي حفظها الله. شجعتني بالفكره وكانت معي من اول خطوه في تصميم الشعار، في تصميم الاسم، في شراء القوالب، في نتعلم مع بعض، كسرنا اشياء كثير، عملنا اشياء كثير، فالحمد لله تعلمنا مع بعض واشتغلنا مع بعض.
0: طيب محمود، ما هي الاشياء الان اللي بتقوموا بعملها وبتشتغلوها؟ ما هي الاشكال الفنيه هذا؟
1: الان جالسين نشتغل على الاشكال الجديده، بنحاول قدر الامكان ان احنا ندخل السوق بفكرة جديدة، نحن ما نكون مثل الآخرين. كنت اشتغلت على فكرة اسمها لون وتعلم واستمتع، هذه نعمل أشكال بالكونكريت، أشكال بالجبس، طيارات، سيارات، بساتين، أطفال، أشكال معينة، ونضيف معها فرش ألوان مع ألوان معينة مع كفوف، فنحطهم كلهم تحت قالب واحد على أساس أنه هذه للأطفال يلعبوا فيها.
0: جميل، جميل جدا.
1: وكان معنا اشياء ثانيه ان احنا بنعمل اشكال معينه بالشموع لاول مره في اليمن، يعني ما بالرغم بحثي بالموضوع لاول مره في اليمن اوجدت اشكال جديده باهره مميزه لافته للنظر وباقل التكاليف بتكون، يعني بتكون الاسر اللي هي مصدر دخلها قليل جدا تستطيع ان تكون هذا الشموع متناول ايديهم بشكل سهل جدا.
0: طيب جميل. طيب محمود، هل هناك يعني صعوبات، معوقات واجهتك في بدايه هذا المشروع سواء في توفير المواد الخام او غيرها، وكيف تغلبت عليها؟
1: كانت العائق الكبير هو انني كيف اكتسب خبره في مجال جديد اول مره ادخله في السوق. يعني لأول مرة في حياتي أني أدخل في هذا المجال. فكان شوية تجربة صعبة، بس الحمد لله الإصرار والتشجيع من قبل الزوجة حفظها الله هي الذي خلتني أنها ندخل على هذا المجال ونتعلم. أنا يمكن حوالي شهر وشوي وأنا بكسر الأشياء، بكسر معي أشياء معينة ونحاول نتعلم مرة ومرتين وثلاث وأربع. فكانوا ما عندي خبرة، ما عندي الأماكن اللي أشتري منها الأغراض، ما عندي أشياء معينة. يعني تخيل أنه كنت أفطر أنني أروح من بيتي أنا لا مذبح خمس طاسات على روح أشتري المواد الأساسية اللي أشتغل المشروع. مع الوقت عرفت أنه في أماكن قريبة مني أنا بدي هذا المواد، بس ما كنت عارف. لا فمع الوقت تعلمنا كيف نشتري هذه الأشياء، ما كنت عارف أسعارهم. يعني أفترض أنني أبحث مثلا الأسعار، بعض الأشياء كنت أطلبهم من برا من هنا. بس هذه التجربة كلها والصعوبات الحمد لله تحولت إلى خبرة.
0: طيب جميل جدا ما شاء الله. طيب الآن يا محمود، ما يتعلق بالأشكال الفنية اللي بتشتغلوها، يعني هي يدويا أو قد معاكم معامل؟ يعني مثلا بتشكل نعم تفضل.
1: للأسف ما
0: بلقي
1: معمل،
0: هو
1: كلهم يشتغلوا في البيت أنا وزوجتي. يعني بيتنا هو عبارة عن ثلاث غرف، فاضطرينا نحط غرفة للشغل هذا اللي بنشتغله فيه، كله شغل من البيت إحنا. فقلنا نحاول قدر يمكن واحد يعمل له شيء. يعني حاولت اني استاجر خارج، كانت الايجار كثير مرتفعه وكذا، فقلت هذا لا بدايه المشوار، خلينا نشتغل من البيت ونشتغل لانه بايدينا لنرتب امورنا لنسوي امورنا. فالحمد لله شفت انه كان افضل خيار انني استمرت من البيت. يعني لا يخفيك سرا انني في البدايه كنت بدات استسلم شويه انه الموضوع صعب وكيف اشتغل من البيت، بس الحمد لله انه المساندة الزوجة في هذا الموضوع والتحمل والصبر واعطاء الفرص وكذا كذا، استطعنا ان احنا نخلق محمل صغير جدا في زاوية البيت.
0: ما شاء الله جميل جدا. يعني ناويين الان يا محمود يعني تتوسعوا في الانتاج، تعملوا لكم نقاط بيع او موقع ثابت بحيث انه يعني يجوا الناس يطلعوا على منتجاتكم ويشتروا منكم هكذا بشكل مباشر في السوق، او كيف الفكره عندك؟
1: لا الفكره موجوده. انا كنت خلال الايام الماضيه كنت اروح لاكثر من محل، اكثر مكان انه يكون بالنسبه لي نقاط بيع. للاسف كان يقولوا صعب ما بعرف كيف كذا. فالحمد لله الذي وفقنا الله بسوق الخميس الذي احتوانا. انا صراحه اقول انه سبحان الله بعض الأحيان إن تبدأ بفكرة معينة وتحتاج من يحتويك. فكان سوق الخميس ومثلت مؤسسة بنيان اللي احتوت المشروع الصغير جدا، وعطتنا خيمة وعطتنا طاولة وعطتنا مكان وعطتنا فرصة إن إحنا نظهر مشروعنا. وأنا جلس أقول الحمد لله إنه بالنسبة لي بإذن الله بيكون سوق الخميس هو المقر الدائم بالنسبة لي أنا بشكل مبدئي. وحتى لو تطورت بإذن الله وصار المشروع كبير جدا، أكيد ما راح انسى الفضل اللي أنا فيها الآن من بعد الله. سوق الخميس ومؤسسة بنيان اللي كان لها دور في إنهاض أو إظهار هذا المشروع الذي كان عملي كله من البيت، كنت أشتغل كل شيء من البيت. الآن الحمد لله بدأ إذا كل لي قدم في الحقيقة والواقع من هذا المكان الصغير. نقول لكم أنه بإذن الله كل خميس ممكن موجودين في سوق الخميس بإذن الله.
0: جميل جدا. إذا محمود لديكم نقطة في سوق الخميس، وأيضا إن شاء الله يكون لكم أيضا فيما بعد نقطة في بقية الأيام، لأنه سوق الخميس هو مقتصر على يوم واحد. ماذا عن بقية الأيام؟
1: أنا بقية الأيام أنا بحاول يكون شغلي
0: أونلاين.
1: أونلاين عبارة عن إنه معي صفحة في الفيسبوك اسمها لومينا آرت، الانستغرام صفحة اسمها لومينا آرت. أنا بحاول قدر الإمكان إنه أستغل مواقع التواصل الاجتماعي ليكون منها المصدر الأساسي. والحمد لله مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى متجر متنكل عند الناس كلهم. بس إنه بعض الحين يكون الزبون متخوف شوية إنه والله هذا موقع أو بشكل وهمي أو لا. بس وجودنا اليوم في سوق الخميس ونزلنا منشورات في الفيسبوك ونزلنا صور أظهرنا للناس جميعا أنه لا، هذا مشروع موجود وعاد وبدائي، وأكيد أن احنا نتطور ونكبر بوجود الناس اللي تدعم الأسر المنتجة وتدعم منتجاتنا وتشتري مننا. فبالاخير هذه اول خطوه خطوه بالنسبه لنا باذن الله ان شاء الله الايام القادمه نطلع معاكم في مداخلات قادمه ونقول لكم كيف معانا مئات النقاد باذن الله.
0: عظيم عظيم جدا اخي محمود. اذا الان اللي يشتي يطلب منتجاتكم ممكن يعني فقط عشان يسمع الجمهور ابرز المنتجات، مثلا انتم بتقدموا اشكال فنيه يعني للمنزل، تحف فنيه مصنوعه من ماده الجبس صح؟
1: الكونكريت، الكونكريت هذا هو الماده من الجبس بس ناعم، يكون افضل لصناعه الاشكال والاشياء هذه. صح انها تكلفتها شويه مرتفعه بس يكون افضل من الجبس، بس الحمد لله يعني انه لقينا في اليمن متوفر هذا الشيء ونعمل منه. ف معنا شموع معطره برائحه اللافندر، اشكال نادره واستطيع اقول لك اول مره في اليمن موجوده هذا الاشكال.
0: ما شاء الله.
1: كمان معنا كونكريت اشكال اضطريت اني اجيبها من برا، لا وجدتها في اليمن لا نوفرها بشكل دائم. اشكال الحدائق المتنقله او مثل الاحصنه هذا مش موجود نهائيا والحمد لله وفرته في اليمن. كمان معي الاشكال بالكونكريت اللي هي اشكال بحريه صدفه مع النجم البحر مع الحلزون، هذا كله قالب واحد للبيع. هذه الاشياء كلها واكثر بيلقوها في صفحتنا بالفيسبوك لومينا ارت، بالعربي او بالانجليزي لومينا ارت،
0: لومينا ارت
1: بالفيسبوك. ايوه بالفيسبوك والانستغرام. كمان قادرين انهم يطلبوا عبر الواتساب على الرقم 734
0: نعم
1: 497
0: 132
1: او عبر اليوم موبايل 77
0: نعم 601
1: 961
0: واحد. نعم اذا الجمهور
1: ايوه واحنا موجودين وفي عندنا خدمه توصيل، وحتى انا مركز على خدمه التوصيل انه يوصلوها بعنايه تامه، التغليف بشكل بعنايه تامه لانه هذا الاشياء قابله للكسر
0: نعم نعم. انا اريد ان اسالك هل انتو عد يعني طيب يا استاذ محمود، هل انتو ممكن تشتغلوا اشكال فنيه حسب الطلب؟ لو واحد يشتي اشكال زينة، مواد زينة مزهرية، مثلا لوحة في مكتوب فيها آية، فيها اسم، فيها شيء، حاجات ملونة، حيوانات، كائنات بحرية، أدوات للأطفال للعب، سواء أدوات مطبخ، أدوات كتب، أي شيء من الأشياء.
1: أيوة الأشياء اللي بيطلبوها بشكل خاص ومش متوفرة معنا الآن، بس يعطونا فترة معينة لنخلق هذا الشيء او لنعمل هذا الشيء احنا، لانه في الاخير لا تعمل قالب معين بدك حوالي اسبوعين لا ترتب المواد الاوليه وتعمل الشكل وترتبه وتعمله. فهم بس يعطونا صوره معينه للشيء اللي يحتاجونه
0: وانتو تصمموها. نعم جميل
1: بالضبط. ايوه بعض الاحيان بيكون في معاكم مفتاح قديم للبيت، هذا مثال بسيط، مفتاح قديم للبيت
0: ايوه،
1: وخايفين ان هذا المفتاح يحصل له شيء معين او كذا، بناخذ احنا المفتاح نعمل منه نسخ معينه بالكونكريت بالجبس اشكال معينه لتنحفظ معك للذكرى، لتنحفظ معك مكان معين.
0: الله جميل جميل جميل جدا. طيب محمود ممكن تذكر بالارقام مره اخرى عشان الجمهور يسمع واللي يحب يطلب مثل هذه المنتجات يعني اعد الارقام قراءه الارقام.
1: الرقم الأول 734 497 132. الرقم الثاني 77 601
0: نعم
1: 9611
0: نعم. وأيضا على فيسبوك وإنستغرام بالعربي والإنجليزي لومينا أرت،
1: لومينا أرت بالعربي أو بالإنجليزي.
0: نعم.
1: أيوة تكون الصفحة موجودة. أنا كل قالب بعمله أو كل فكرة جديدة بعملها بنزلها على طول بالصفحة ليكون المتابعين موجودين وعارفين إيش الجديد الموجود. ومثل ما قلت لك إذا معاهم إشكال معينة أو أفكار معينة يعطوني إياها، بس إنه إيش الفكرة اللي يشتوها وأنا خلال فكرة معينة بجهز لهم هذا الشيء وبإذن الله بالذوق اللي يحتاجوهم وباللون اللي يحتاجوهم. يعني الحمد لله أنا جيت أقول بعض الأحيان إنه الإنترنت بيعلم الواحد اللي ما بيعلم.
0: الله الله صحيح. جميل.
1: وهذا الفكرة إنه صح إنه الواحد يكون في صعوبة في البداية إنه ما بيعرف الأماكن، بس الحمد لله الواحد يكون عنده شوية إصرار ولا يتعلم هذا الأشياء.
0: عظيم.
1: وما في شيء صعب.
0: أنا فعلا يعني أحيي هذه الروحية المشرقة والمليئة بالتفاؤل والأمل أخي محمود، وأنت للعلم يعني زميل وإعلامي وصديق عزيز، وجميل واحد أنه يحاول يشوف له مشروعه الخاص بالإضافة إلى جنب مثلا الوظيفة أو العمل، لكن يحاول أنه يتحرر من قيود الوظيفة، لأنه الوظيفة زي ما ذكرت أنت مهما طالت معك أو كانت حتى مريحة يأتي يوم تتغير الأحوال، تتغير الظروف، وربما ما تقدرش تعمل لك حاجة، يعني ربما
1: بيكون فيها. أنا جيت أقول بعض الأحيان بيكون لك بصمة معينة، يعني بعض الأحيان جيت أقول الله ما خلقناش من عبد، خلق الله كل واحد كله بصمة معينة. فأنا أقول سبحان الله يمكن بصمتي أنني يكون معي مشروع للأسر المنتجة لأظهر للشباب كلهم أنه ما في شيء مستحيل. الواحد عظيم. بس انه يتوكل على الله.
0: نعم.
1: ويكون في عنده عزيمه ويكون بس عنده اراده معينه لا يفتح مشروع على الغاز. وانا استغل هذا المداخله الجميله جدا معكم، وانصح كل الشباب كلهم من 20 30 40 انه يا جماعه ابدوا من الان اعملوا لكم حاجه. انا جالس اقول والله العظيم المشاريع الخاصه اللي بيعملها الشخص حتى وابسط الاشياء، بعض الحين الواحد يشوف حلو مشروع بسيط بس بمبالغ كبيرة لما تضيع عليها الطاقة. لا، ابدأ بمشروع بسيط جدا بإمكانية بسيط جدا وابدأ اشتغل فيه يا أخي، تعلم، مش مشكلة إنه كسر يا أخي، حطم اعمل اللي تقدر عليه، على الأقل بتتعلم من هذا الأشياء كلها. بعض الناس يستسلموا من أول أسبوع يكسر يقول لك يا أخي خلاص هذه مش شغلة أو كذا. لا بالعكس، نتعلم نعمل شيء لنكون إحنا أشخاص مفيدين لهذا المجتمع. يعني أنا أجلس أقول بالله العظيم بدل ما أن الواحد يخزن لساعات طويلة بدون ما يعمل أي حاجة، يا أخي على الأقل اعمل لك شيء، سوي شيء. أيوة، لا تعمل لك حاجة معينة، تعلم يا أخي. والله العظيم أنا الآن في سوق أنا في سوق الخميس أشوف ناس أفكار جديدة، أفكار بسيطة، أشياء معينة لتعمل شيء. الجلسة في البيت وبدون أي حاجة متعبة للشخص نفسه، تجيب له اكتئاب، تجيب له شيء. بعض الحين يحس إنه هذا الشخص مش مفيد بالمجتمع. لا، من هذا الإذاعة الكريمة نقول لكل الشباب يا جماعة توكلوا على الحي القيوم وبادروا واعملوا اللي يقدروا عليه.
0: نعم.
1: وكمان إذا أي حاجة أي واحد يحتاج أي نصيحة أو يحتاج أي مساعدة، أرقام المشروع هذه بحاول أساعدكم باللي أقدر علي. أنا
0: عظيم.
1: كمحمود الزارعي كأخ صديق لكم جميعا، يعني
0: نعم.
1: بالأخير
0: ما شاء الله حفظك الله،
1: يحتاج شيء ولا شيء بالأخير أجلس أقول لك أنه لكل واحد له خدمة معينة في المجتمع، وأقول سبحان الله الذي أوجدنا الله لهذا الشيء.
0: عظيم جدا، كلام جميل وطيب ورسائل يعني ناصحة وصادقة تصل بإذن الله تعالى إلى الجمهور اللي عندها أي فكرة، اللي عندها أي طموح، عندها أي رغبة يفتح لها مشروعها الخاص، وبإذن الله تعالى ربي يوفقه مع إبداعه مع تدريب نفسه إن شاء الله يتوفق. نعم. أنا أشكرك. أحسنت، يعطيك العافية محمود، وأتمنى لك التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نشوف مشروعك يكبر ويتوسع ويوقع مشروع عظيم وتصل منتجاتك إلى كل بيت بإذن الله.
1: وانا جيت اقول ان شاء الله لنا مداخلات قادمه كبيره جدا معاكم
0: ان شاء الله،
1: لنظهر مشروعنا وتواكبونا بهذه الاشياء باذن الله.
0: باذن الله. اذا يعطيك العافيه الصديق والاعلامي رائد المشروع محمود الزارعي، اشكرك جزيل الشكر، وانت لديك يعني مشروع في صناعه الجبسيات والريزن، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا،
0: حفظكم الله. مستمعينا الكرام، سوف نواصل معكم بعد قليل، سينضم إلينا الزميل محمد عز الدين من ميدان التحرير من سوق الخميس ليطلعنا على ما يتم عرضه وتسويقه اليوم من الأيادي اليمنية المبدعة والرائعة. كونوا معنا بعد حضرات، نعود إليكم.

0: طيب الله أوقاتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الآن ينضم إلينا الزميل محمد عز الدين من سوق الخميس في ميدان التحرير. طيب الله أوقاتك محمد. محمد عز، يا محمد، محمد سمعنا؟ طيب سوف نعيد التواصل بالأخ العزيز محمد عز الدين لنسأله عن المنتجات التي تعرض في سوق الخميس لهذا اليوم. طبعا سوق الخميس يحتوي على كثير من المنتجات التي تبدعها وتصنعها الأيادي اليمنية. محمد تسمعني؟
1: أهلا أستاذ أيوب وبجميع مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة أثاث صوت الوعي والبصيرة، صباح جديد وحكاية جديدة في البحث عن عقد قناة في سوق الخميس.
0: نعم محمد، كيف الأجواء اليوم؟ كيف تشوف إقبال المواطنين على الشراء من الأسر المنتجة في سوق الخميس؟ كيف الأجواء؟ هل هناك أشياء جديدة لفتت انتباهك؟ حدثنا ونقول لنا الصورة عبر الصوت.
1: نعم، الجميع متواجدين هنا في سوق الخميس، المعروضات متواجدة، ينقصها فقط الحركة السوقية من قبل الوافدين، وهي دعوة نوجهها عبر تريد عطاء صوت الوعي والبصيرة بالحضور لسوق الخميس لتشجيع هذه المنتجات الوطنية وتشجيع أيضا بعض الأسر المنتجة هنا في سوق الخميس. للحديث عن هذا أكثر وعن الحركة السوقية في هذا اليوم بالتحديد، لدينا المسؤولة الإعلامية عن هذا السوق الأستاذة أمنة الناخدي. السلام عليكم.
2: نعم
1: أستاذة أمنة الناخدي، لا تحدثين عن الحركة السوقية الجديدة في هذا السوق اليوم الجديد، ما هو الجديد الحاصل في هذا السوق؟
2: السوق اليوم الحركة جيدة جدا، بالإضافة إلى الأسر المنتجة فمعنا ثلاث أسر منتجة جديدة، وأيضا معنا تسويق لبن مانجو، ومعنا أسرة يعني في المنتجات العناية بالشعر، وأسرة أيضا في مجال الكونكريت.
1: رسالة توجيه عبر تير إذاعة آفاق لكي ننتقل إلى اللقاءات الميدانية.
2: والله مدعوكم إلى الحضور في سوق الخميس لتشجيع الأسر المنتجة ودعم الاقتصاد المحلي.
1: شكرا لكم أستاذ أنا الناقدي. إذن أيوب، هذه كانت
0: الصورة
1: الإعلامية عن السوق في هذا التصريح. لدينا هنا بعض البصر المنتجة الجديدة والمتواجدة في هذا السوق. دعنا نعمل بعض اللقاءات الميدانية.
0: نعم نعم تفضل.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الله يدي لكم العافية.
1: ما شاء الله لديكم معروضات جميلة، دهانات، مواد تجميل، هكذا عرفينا عن مشروعك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أمت الخالق صلح، مشروعي كتب دانية للمنتج المحلي، أمتلك من أكثر من 120 منتج لحد الآن. الحمد لله احنا خريجة أكاديمية الديزاين مصر، الآن احنا الآن بنفعل أشياء تجميلية علاجية، أيضا بنعمل أشياء من الطبيعة، جميع كل منتجاتنا من الطبيعة، يخلو من المواد الحافظة تماما.
1: ترى ما شاء الله لديك منتوجات جديدة، على ما أعتقد سويت معك قبل 6 أشهر.
2: نعم.
1: هل لديك الجديد؟ ما هو الجديد حدثنا عنه منذ تصفي للمتابعين؟
2: والله احنا بالنسبة للمنتج حقنا احنا في تطور دائم وفي بحوث دائمة، حيث ان احنا الآن بننتج الآن أكثر من 45 عشبة طبية تعالج كثير من الأمراض، ومنها المعدة، القولون العصبي، منها كمان الكلى، مثل الكلبوية، البروستاتا، كثير من أمراض نعالج الآن احنا في مجال الأعشاب الطبية باحثين فيها.
1: كيف نتعمق أكثر في الحديث عن المنتج؟ ما شاء الله لديك معروضات كبيرة جدا، فن عنوانكم والرقم لكي ننتقل الحديث.
2: طبعا عنواني الجراف، سوق القديمي، أمام مبنى التلفزيون، خلف سوق النوم، جوار المدرسة الصفا الأهلية، على رقم 779-54-30.
1: المواطنين الأعزاء رقم 775-5-4-4-3. طيب نحن الآن في فصل الصيف، ربما هناك الكثير عن أمراض الجلدية.
2: نعم.
1: بسبب التعرض وشدة الحرارة الضغط، ما هي العلاجات المتوفرة لعلاج ذلك؟
2: طبعا احنا بننتج الكريم، كريم المورنجا للأكاديمية أيضا، وبننتج كريمات كثيرة للحكة للأكاديمية للبقاع للصدفية الكثير من الأمراض. كمان نحن عندنا الآن الفكس السائل وليس الجامد السائل، هذا الفكس السائل يعالج كثير من الأمراض أيضا الصيفية أو الأمراض العمود الفقري، ومعانا كمان أعشاب تعالج العمود الفقري وتعالج الشرخ المستقيم والبواسير، ومراهم كثيرة أيضا. عندنا المرهم الجلدي اللي هو مرهم الكبريت، وعندنا مرهم البواسير الذي يعالج كثير من أمراض البواسير سواء الداخلية أو الخارجية.
1: طيب أنتوا تصنعوا هذه الأشياء يعني خبرتكم الأكاديمية والطبية، ولديكم ترخيص وأيضا لديكم محل صيدلية لبيع الأعشاب الطبية عند بالضبط في الجراف؟
2: نعم، هي صيدلية عشبية في الجراف أمام مبنى التلفزيون خلف سوق النوم جوار مدرسة صفوة الأهلية على رقم 779-50-44-30.
1: نعيد ونكرر، ايش اللي بتعالجوه انتم اللي كان اسم هذا اللقاء؟
2: بنعالج كثير من الامراض مثلا بنعالج
1: باذن الله، يعني
2: باذن الله باذن الله اكيد كل شيء باذن الله. احنا بنعالج مثلا زي امراض الكلى، البواسير، المعده، الديدان او الفيروسات او البكتيريا، الامراض اللي هي الان شائعه بين الناس احنا بنقوم بالبحث وبطريقه طبيعيه بنعالجها باعشاب طبيعيه. ايضا بنعالج فروه الشعر باشكالها وانواعها، بنعالج الشعر نفسه، بنعالج القشره، والحمد لله في كثير من الناس بيجوا ويرجعوا لعندنا كثير، يعني منتجنا تقريبا ناجح بنسبه 90%.
1: اذا تحدثنا عن بطاقه الشعر ربما هناك علاج خاص بالنساء والرجال، هل هذه الروائح حقيقيه يعني؟ ايش الفرق يعني؟
2: لا شوف، الشعر القصير غير الشعر الطويل، واحنا بننتج مثلا زيت الثوم البلدي، واحنا كمان ننتج ايضا كريم او قناع الشعر اللي يعالج كثير من مشاكل الفروه او القشره او الفطريات او البكتيريا اللي على الفروه او الصدفيه.
1: اذا شكرا لكم دكتوره. اذا مستمع الاعزاء، هذه هي قيمه خطوطها دانيه فخر المنتج اليمني المحلي للأعشاب الطبية. من أراد التواصل معهم على الرقم 2-350-44-3 أو زيارتهم إلى الصيدلية اللي كان في مبنى التلفزيون السوق النوم جوار مدرسة الصفوة الأهلية. قادنا معكم مستمعي الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية التي تحدثكم عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة هنا في سوق الخميس، لننقل لكم هذه المنتجات والمعروضات المحلية التي عليها وتصريحا مع إذاعتنا. من لدينا أخرى أخرى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: حياكم الله، عرفنا عن اسمك وعن خبرك وش اللي تبيع. أنت هنا هنا شديدة صح؟
3: إيه.
1: لك أول يوم؟
3: أيوه أول يوم.
1: إيش اللي بتبيع؟
3: إحنا نبيع خلطة العناية بالشعر. معنا خلطة بودرة وخلطة مع الزيت، تستخدم للعناية بالشعر، تعطي طول وكثافة، تعالج القشرة وتفاقط الشعر، أيضا تعطي لمعان من أول استخدام طبيعية 100%.
1: كيف يعني عناية بالشعر من حيث التفاقط القشرة وتطويل الشعر؟
3: أيوة، تعمل على 6 الفراغات الذي موجودة في الشعر وتقوي الشعر، تمنع تفاقطه بما يؤدي إلى كثافة الشعر وتطويله مع تنعيمه وإظهار لمعة في الشعر.
1: جميل، أنا عاني من فراغات في الشعر، يعني هل بتطلع يعني بيطلع شعر كثير؟
3: أكيد، يعني هذا الشيء هو
1: هذا إيش الزيت؟
3: هذا مجموعة زيوت مكونة من 15 زيت.
1: زيوت طبيعية؟
3: زيوت طبيعية. وأيضا مخلوطة مع أعشاب طبيعية في علبة واحدة، يعني مجموعة الأعشاب مع مجموعة الزيوت للاستخدام الجاهز. فالآن هذه تكون مركزة وتخطط مقدار مرتين، واستخدام يكون يعني مرتين إلى 6 مرات في الشهر.
1: كم يطلع سعرها؟
3: 1500 ريال.
1: هذا منتج طلاب.
3: هذا الآن عشبة، عشبة تخلط مع الزيوت. أنت يعني اللي يخلطها مع زيت خاص مثل زيت الفروع ولا زيت الحشيش لحريت الاستخدام.
1: عشب مطحونة؟
3: هذا العشب مطحونة، أيوة، لكن هذا جاهز مع 15 نوع من انواع الزيت.
4: هذه كم سعر هذه العشاب القطعه؟
3: هذه العشاب تقريبا يكون وزنها 100 جرام وسعرها 3000 ريال.
4: جميل جدا. هذه الاكياس المتواجده داخل الطرف،
3: اكياس سدر حضرمي وحناء حضرمي رقم واحد، يعني بنتي من حضرموت شكلها هنا مباشرة، وسعر العبوة 500 ريال.
4: طيب الآن المستمع عندنا تواصل معك عن أي رقم، كم تتواجدون في المحلات؟
3: نحن نتواجد في سوق الخميس إن شاء الله كل خميس من الآن، وللتواصل على 7288-3206 7288-3206.
4: أتمنى لك التوفيق. إذا مستمع الأعزاء، هذه كانت منتجات سلطة للعناية بالشعب بكافة أنواعه، من هنا سلطة الجفرة والجفارة كما بعدان تعرف عليهم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أخبرنا عنك وعن منتجك، إيش اللي بتبيعه اليوم بس الجديدة بعد لقاء بعد سنة يعني؟
5: أيوه.
4: جديد عندك؟
5: والله الجديد ما شاء الله البهارات دائما في تجدد واصل، وموجود كل طلبات المطبخ بشكل عام.
4: جميل. هي تحديها
5: اللي هي بهارات الكبسة واللحمة والزربيان، البرياني، السمك، الكاري، بسباس حبشي، البسباس العدني الطافي كمان موجود، الزنجبيل، قهوة القشر البيضانية، السمسم والسمسم بأنواعه مع الزلزلان مع
4: السمسم هذه الأنواع
5: اللي معنا، السمسم المحمص والسمسم البني والسمسم الأبيض اللي هي ثلاثة مع السمسم بشكل عام مع الفقة السوداء كمان البلدي.
4: طيب إن شاء الله لديك قوات جميلة وملفتة في العرض والتسويق للجمهور، يعني من بيساعدك في عمل هذه المنتجات اللي بتشتغلها كلها؟
5: اللي اشتغلها بشكل عام ما الأساس يعني، وعيالي كمان حاجات بسيطة كده خفيفة بيساعدوني فيها.
4: طيب هذه أيضا لديك العشار صح؟
5: أيوة موجود معنا اللي هي العشار الليمون مع البسبوس العدني، معنا عشار البسبوس الأخضر والأحمر حبت تكون حارة، معنا المخلل كمان اللي هو الخضار اللي مع الجزر والخيار وال
4: عشر عدني أو عشر بعدني؟
5: والله كل واحد له طريقة. طب سبحان الله
4: عشر بعدني عشان نشكل
5: الطريقية عشر تمر بعدني شكرا. أيه.
4: هذا كمان جديد؟
5: موجود كمان معنا اللي هو البسات المحوج كمان زعتر بطريقة شامية، هو بلدي بس بطريقة شامية، معنا الزعتر اللي هو تبع المطيط كمان محوج وحاجة حلوة نظيفة. ايضا معنا برعي بلدي، بنفعل طبوخ برعي بلدي كمان بطريقه بهارتنا الخاصه، بخلطه بهارتنا الخاصه احنا.
4: توفروا كميات كبيره فقط هذه الكميات التي في العلبه الصغيره؟
5: على حسب الطلب يعني، احنا ناخذه بالكيلو بالعشره بالخمسه بالثلاثه على حسب الطلب. هذه الابوات البسيطه بتكون في سوق الخميس اللي طالبين اقل يعني اقل كميه تكون.
4: يتم عليك عبر تقريبا عسافر صح البقالة محلات تشكيل تواصل معك، هل بتذكري كميا بتشكيل بيعات البقالة كيف تسوي منتجات في البقالة؟
5: هي بنصرف منتجات في البقالات موجودة يعني على حسب الطلب على أي واحد الكمية اللي يشتيها بنوفرها بشكل عام.
4: المنتج
5: أي بالمنتج بالتغليف بالاسم بكل شيء.
4: طيب أنا سبع بعدها فقط متواجدة في سوق الخميس أم لديها نقاط أخرى للبيع؟
5: والله كان معنا عدة نقاط بس للأسف يعني مع القدرة الشرائية ضعيفة وكذا فما بيكونش هذاك الترويج حتى من قبل المحلات بشكل كامل يعني.
4: مش تعاون؟
5: ما بيكونش تعاون بشكل كبير، هذه مشكلة بالنسبة لنا احنا للدور نواجهنا بشكل كبير.
4: طيب كم كيف تواصل مع كم يرسل معلك بعض
5: موجود على رقمنا رقم اللي هو البهارات 7-9-8-6-3-9-2
4: توصل الله يعني.
5: أنا خدمة توصيل والكل موجودة بأي وقت.
4: كنا في بهارات تمام.
0: نعم محمد.
4: أنا عاد للاستديو ضمننا أيوب، هل ما زال لدينا الوقت الكافي لتعامل
0: أشكرك إلى هنا نكتفي، يعطيك العافية محمد. تحية لي
4: إن
6: ولو بنص دقيقة لدينا هنا أسرة أشارت إلينا.
0: نعم نعم نعم.
6: مداخلة بنص دقيقة.
0: تفضل.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
6: يا دبي هنا. شباب عندك عصارة عصير أكواب.
7: من بيع لب المانجو صار عصير من لب المانجو سكري.
6: يعني بيع مباشر الاشتي عصير الآن بتاع.
7: أيوه.
6: والكريمة شو طبيعي لازم؟
7: أيوه كريم طبيعي من المانجو بنفعل بالكريمة يعني بخلط مع الكريمة بخلط مع الحليب.
6: ايش المنتج حقك؟
7: كشفة.
6: وجدينا في طرق
7: أيوه.

0: رواد ورائدات الأعمال لكل يعني القائمين بهذه على هذه المشاريع من الأسر المنتجة اليمنية المبدعة والرائعة بأيديها ولمساتها التي تصنع الخير وتثمر وتزرع الطمأنينة وتنشر الأمل بهذا الكفاح بهذا النضال بتوكل على الله والثقة به لتكفي نفسها وتعمل على سد احتياجاتها وكذلك النهضة بمجتمعنا واقتصادنا الوطني بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر محمد عز الدين من سوق الخميس في ميدان التحرير.
1: الشكر لك ولجميع المستمعين الأعزاء.
0: يعطيك العافية.
1: أنا أوجه لجميع المستمعين أن يزوروا سوق الخميس ليش جروب خواطر حول اليمن.
0: نعم. إذن هي دعوة لكل المواطنين لكل المستمعين لكل المتابعين نروح جميعا نزور سوق الخميس نشتري من هذه الأسر يعني بدل ما نشتري منتجات جاهزة بعضها مستوردة من الخارج. يعني معلبة أو منتجات من الصين من الخليج من إلى آخره من الهند إلى آخره نشتري من هؤلاء اليمنيين واليمنيات هؤلاء اشتغلوا وخرجوا لل يعني من أجل إيش من أجل لا يوقعوا متسولين من أجل يعزوا نفوسهم من أجل يوقعوا كرام يعيشوا بحياة كريمة وطيبة. احنا ندعمهم نشجعهم نحفزهم نزورهم نشتري منهم تمام نعمل لنا زيارة كل خميس نشتري من أسرة نشتري شيء معين موجود معاهم كل شيء المأكولات المشروبات الملبوسات الإكسسوارات المقتنيات العطورات مواد التنظيف والتجميل والزينة تمام موجودة في سوق الخميس. الأسرة المنتجة هناك بتقدم كل شيء كل شيء أي حاجة تشتيه موجودة هناك. ما عاد بش معانا عذر إن احنا يعني ما قدرنا نشتري منتج قريب من البقال اللي جنبنا منتج خارجي منتج مش عارف ايش نشتري من هؤلاء ودعمهم واجب علينا واجب ديني واجب وطني واجب انساني. اذا نشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام على طيب الاصغاء وحسن المتابعه. كنت معكم ايوب ادريس. التحيه للزميل محمد عز الدين. التحيه لرائدات ورواد الاعمال. تقبلوا خالص التحيات من طاقم العمل من الإعداد بتول المنصور ومن الإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة وحتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيره.

0: الكريم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
0: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
0: ولن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار،
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين.
4: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
5: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد تقول شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام على ضوء الآيات القرآنية المباركة من عدة سور في القرآن الكريم إلى مشهد مهم في هذه القصة، وهو ذهابه مع أخيه هارون إلى قصر فرعون لإبلاغ الرسالة من الله سبحانه وتعالى. رسالة موسى عليه السلام هي إلى فرعون في المقدمة، باعتبار كما ورد في القرآن الكريم التأكيد على أنه إنه طغى بما هو فيه من طغيان والسيطرة على الوضع كله في مصر فيما يتعلق بقومه وملئه وأعوانه، هم معه يتجهون معه كل الاتجاه إلى درجة العبادة له والتأليه له، الخضوع المطلق له. أما وضعية بني إسرائيل فكانوا أمة مستضعفة مستعبدة مضطهدة مظلومة مجهورة مغلوبة على أمرها في حالة اضطهاد واستعباد وامتهان شديد ومصادرة لحرياتهم ولقرارهم لأي إرادة لهم. ولذلك اتجهت الرسالة في البداية إلى فرعون لمخاطبته لإقامة الحجة عليه، ولكن ستصل هذه الدعوة وهذه الرسالة إلى المجتمع بكله، سواء مجتمع فرعون أو بني إسرائيل كما سيتضح لنا من خلال القصص القرآني المبارك. ذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون بمفردهما، ومع موسى عصاه الخشبية التي يتوكأ عليها، وهما ينتميان إلى فئة مستضعفة مضطهدة مقهورة مغلوبة على أمرها، ويذهبان إلى قصر فرعون بأبهة سلطانه في ذروة تسلطه وطغيانه وإمكاناته وأبهة ملكه وما يمتلكه من إمكانات وقدرات، وحوله الملأ كبار دولته من قادة ووزراء ووجهاء وغير ذلك. ولأنهما موسى وهارون عليهما السلام ولأنهما محاطان بالرعاية من الله سبحانه وتعالى كما وعدهما الله، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فقد تمكنا من الدخول والوصول إلى فرعون. وحين وصل كان حوله الملأ كما في الآيات القرآنية، يعني كبار رجال دولته. في بعض السير والتواريخ أنهم كانوا بقدر 500 شخص من القادة والوزراء والمسؤولين والوجهاء كانوا حاضرين معه في ذلك اللقاء. حين وصل موسى وهارون عليهما السلام قام بإبلاغه بالرسالة، وقد تضمنت الرسالة في محتواها الذي بلغاه عناوين أساسية، ونركز على ما ورد في بعض من السور القرآنية، سورة طه وسورة الشعراء وسورة الأعراف، لأن الآيات القرآنية كثيرة عن هذا الموضوع، ولكن بهدف الاختصار. العنوان الأول كان هو التذكير له بربوبية الله له وللعالمين، أن الله هو ربه ورب العالمين جميعا، وهما مرسلان من الله سبحانه وتعالى من رب العالمين. والتذكير لفرعون أنه عبد لله وهما رسولان إليه من الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه. ولهذا أتى بالتعبير القرآني إن رسول ربك، خاطبانه بهذا الخطاب، إن رسول رب العالمين. وفي بعض الآيات رسولا، لكن لأن دورهما واحد وهما في مهمة واحدة، أحيانا يأتي التعبير بعبارة رسول وأحيانا رسولا رب العالمين. لذلك هما يوضحان له أنهما في رسالة من الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين، وتركيزهما كان على التعبير بمفردة رب. رب تكرر هذا كثيرا، وهناك أهمية لهذا الموضوع في هذا السياق نفسه. أولا في الربط ما بين الربوبية والألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، خلق هذا الكون بكله وبكل ما فيه من كائنات ومخلوقات، وهو سبحانه وتعالى المدبر لشؤون هذا العالم بكل ما فيه، فهو الرب المالك الخالق المنعم الرازق، فهو وحده من يستحق العبادة، وله الكمال المطلق، ما عداه مخلوق ضعيف مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ليس في مستوى أن يكون إلها لغيره من المخلوقات، وهو كمثلها في الافتقار إلى الله، في الحاجة إلى الله، لأنه مملوك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكرانه بهذه الحقيقة. وأيضا مما يذكر في السير والتواريخ أن فرعون كان قد اتخذ قرارا بمنع أي ذكر لله باسمه، يعني منع ذكر اسم الله. الله هناك حظر ومنع في مستوى طغيان فرعون وكفره وإلحاده وشركه، وصل إلى هذه الدرجة من الطغيان، ادعى لنفسه الألوهية والربوبية، ومنع حتى من الذكر باسم الله سبحانه وتعالى. فتركيزهما على عنوان رب هو مما يفيد فيما يتعلق بالآخرين الذين سيؤمنون وسيتجهون معهما في إطار الدعوة، في إطار الاتباع للرسالة الإلهية. وسيأتي لنا أيضا الإشارة إلى مقام أو إلى مرة واحدة ذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة الله في هذا السياق نفسه. على العموم هما ركز على هذا العنوان، عنوان الربوبية، لأنه كما ذكرنا أيضا أساس في موضوع الألوهية، أن الرب وحده رب العالمين، رب هذا العالم بكله. وفرعون لا يستطيع أن يدعي لنفسه أنه رب العالمين، لأنه حتى على مستوى سلطته كانت مقتصرة على مصر بحدودها الجغرافية آنذاك، ربما كانت تمتد إلى بعض المناطق أيضا في جهات خارجة عنها في هذا العصر، لكن حتى سلطته ونفوذه وسيطرته كانت محدودة على مستوى منطقة معينة. كذلك لا يستطيع أن يدعي لنفسه أنه الذي يخلق أو يرزق أو يدبر شؤون السماوات والأرض أو يحرك الشمس والقمر أو يدير شؤون النجوم أو أي شيء، ولا يستطيع حتى أن يدعي لنفسه أنه خلق نفسه أو أوجد نفسه أو منح نفسه ما أعطاه الله من الحواس، أنه الذي أعطى لنفسه حاسة السمع أو البصر أو أي شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين، الذي خلق وهب هذه المخلوقات ما وهبها من خصائص، من مدارك، من حواس، من إمكانات، وهو سبحانه وتعالى الذي يدير حركة هذا الكون بنجومه وبشمسه بقمره بكل ما فيه، فهو رب العالمين ووحده الذي له الكمال المطلق، وهو وحده المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء من المخلوقات، فهو الجدير وحده بالعبادة، بالعبادة له وحده الإله الحق. فهما يذكرانه بهذه الحقيقة ويبينان له أنهما لا يقدمان ما يقدمان له من تلقاء نفسيهما، يعني موسى مثلا يتكلم من تلقاء نفسه أو بصفته الشخصية، فهما في مهمة رسالية من الله سبحانه وتعالى الذي هو الرب والإله. التذكير لهم بهذه الحقائق فيها أيضا دعوة له إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العبادة لله، إلى التوجه وفق الحقائق الثابتة بأنه مجرد عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، الذي خلقه والذي وهبه ما وهبه من قدرات ومدارك وحواس، وأنعم عليه بما أنعم عليه من غذاء وغيره كغيره من المخلوقين. فهي دعوة له إلى الله كما في الآية القرآنية في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أيضا دعوة له إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كان هو العنوان الأول في ما قدماه له في الرسالة إليه: إن رسول ربك، إن رسول رب العالمين. العنوان الثاني في الرسالة هو: أن أرسل معنا بني إسرائيل، إنقاذ الأمة المستضعفة المضطهدة التي كان يستضعفها ويستعبدها. يعني كان يرغم بني إسرائيل في ظل استضعافهم إلى أن يعترفوا بأنهم عبيد لهم، ثم يمتهنهم أسوأ الامتهان، يعني يشغلهم في الأعمال الشاقة كعبيد، كعبيد في أشق الأعمال وفي المهن المسترذلة وفي أشكال الخدمة التي يعتبرهم فيها كعبيد ويرغمهم على الاعتراف بذلك، وأن يؤلهوه، أن يؤلهوه وأن يعترفوا به كإله، ويضطهدهم أشد الاضطهاد، الممارسة معهم بكلها ليس فيها أي شيء من العدل، كلها قائمة على الظلم، على التعسف، على الإدلال، على القهر، على الاضطهاد بكل أشكاله. ولهذا في الآية الأخرى: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لأنه كان يمارس معهم التعذيب، يستعبدهم مع احتقار وعداء، هو يعاديهم ويكرههم، مثلما يسعى له الآن من يقومون بدور فرعون في الطغيان، اليهود الصهاينة هم الآن في هذا المقام الذي فيه فرعون في مستوى الطغيان والتكبر والإجرام، هم يريدون أن يستعبدوا أمتنا الإسلامية مع الحقد عليها والاحتقار لها والعداوة الشديدة لها، والحالة هذا حالة خطيرة جدا. هذا أمر من الله لخلاص أولئك المستضعفين، تلك الأمة المستضعفة، وأبلغاه بأن معهما آية من الله سبحانه وتعالى: قد جئناك بآية من ربك، آية تدل على صدقهما وعلى الحق، والسلام على من اتبع الهدى. وهذه بشارة، لأن الرسل يأتون بالبشارة والإنذار، فهم يبينون له أنه إذا اتبع الهدى فسيحظى بالسلامة والأمن، وكذلك يرفق مع ذلك الإنذار له والتحذير من عاقبة التكذيب: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذا الإنذار في رسالة الله سبحانه وتعالى بشارة لمن يؤمن، لمن يقبل بالحق الواضح، بالهدى الذي ينبغي للإنسان أن يقبله، لأن فيه الخير له. هدى الله سبحانه وتعالى هو خير، هو نور، هو كرامة للإنسان، ليس لدى الإنسان ما يبرر له تكذيبه بهدى الله وبآيات الله وبالحق الذي من عند الله سبحانه وتعالى. لأن الحق والهدى أصلا هو لكرامة الإنسان، للخير للإنسان، لفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. فذلك إنذار أيضا ما قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بغير العادة استمع لهما فرعون وأصغى لهما حتى أكمل كلامهما. وهذا أيضا من مظاهر الرعاية الإلهية وما أعطاهما الله من الرعاية والحماية في مقابل ما كان عليه فرعون من طغيان وتكبر وغطرسة وإجرام. هذا الكلام من أكبر ما يمكن أن يستفزهم، يعني كان من المتوقع لو كانت الأمور بدون رعاية من الله ولا حماية من الله أنه أول ما سمع بمجيء موسى وأبلغ بأنه خارج القصر يريد أن يدخل إليه أن يأمر بقتله على الفور، لأنهم كانوا في الأساس يريدون قتلهم وأن يجعلوا من الحادثة التي حصلت سابقا مبررا لقتله، وهم حاقدون عليه وفيما هم عليه من طغيان لا يبالون بالشيء ولا يتحرجون مثل ذلك. ثم عندما دخل موسى وهارون بمفردهما تلك الوضعية التي هما فيها، كان من الممكن أن لا يوصي لهما فرعون أصلا، لكن الله أحاطهما برعايته وحفظه وحمايته. فرعون بعد أن سمع كلامهما اتجه إلى التعامل بسخرية وتمنن، ويريد أن يقول أنه من المستحيل أن يكون موسى رسولا وفي هذا المستوى من المقام ليأتي ليوجه مثل هذه الدعوة ويقدم مثل هذه الرسالة ويخاطب بمثل هذا الكلام فرعون الذي يعتبر نفسه ليس فقط ملكا وإنما إلها. ولذلك كيف كان رده على موسى عليه السلام؟ قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ يعني كيف تقدم نفسك بأنك رسول وأنت ذلك الإنسان الذي كان حتى في طفولته بدون أسرة تؤويه وتربيه، وإنما نحن من قمنا بتربيتك ونحن نعرفك إنسان عادي مسكين قمنا بتربيته لأنه لم يكن له من يربيه. وبهذا أيضا يتمنن من جهة، يحاول أن يقدم شخصية موسى شخصية مسكينة مستضعفة، من حاله حال أي إنسان مستضعف ليس في مستوى أن يكون له هذا الدور وأن يأتي ليخاطب فرعون بهذا الخطاب. يعني كما لو يقول القائل: من أنت يعني حتى تكلمني بهذا الكلام وحتى تخاطبني بمثل هذا الخطاب؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني ولم يكفك أنك كنت مجرد إنسان قمنا بتربيته وأحسننا إليه بهذا الإحسان حتى كفرت بذلك الإحسان إليك والنعمة عليك بما فعلته، فعلتك التي فعلت. وهو يشير إلى حادثة القتل التي لم تكن مقصودة في القصة السابقة التي تحدثنا عنها في محاضرة ماضية. وهنا يظهر كيف كان موسى عليه السلام محاطا برعاية الله، لأن فرعون هنا يذكر تلك الحادثة ويشير إليها بهذا التعبير: فعلت فعلتك التي فعلت، ويقصد حادثة القتل، وهي حادثة كان من الممكن أن تستغل لقتله على الفور، ولكنه كان محفوظا من الله. وإلا فرعون قد تذكر الحادثة وانتبه لها، وإنما هنا يوبخ موسى عليه السلام على أنه بما فعل كفر النعمة ولم يشكر نعمة فرعون مثلما يتصور فرعون أنه أنعم عليه بتربيته. وهذا أيضا مما يعتبره قادحا في أن يكون موسى عليه السلام في مستوى من يأتي ليدل فرعون على الهدى والحق ويخاطبه بالرسالة الإلهية أقول له أنت صاحب مشكلة وقضية وحادثة جنائية ومطلوب بها ولم تقدر الجميل والإحسان إليك، يعني أنت مستوى أقل من أن تكون مؤهلا مثل هذا الدور، تأتي لتنصح وترشد وباسم الرسالة الإلهية. كان من خبث فرعون يحاول حتى في مقابل الملأ المحيط به والمستمعين فيما يجري من نقاش أن يصنع حاجزا بينهم وبين التقبل من موسى عليه السلام. يريد منهم أن ينظروا إلى موسى هذه النظرة، أنه بهذه الشخصية التي هي شخصية ليس بيدها شيء، لا تمتلك شيئا، أتت من واقع استضعاف وإنما حظي بالتربية عند فرعون، ثم شخصية أيضا أساءت إلى ذلك الجميل ولها قضية جنائية ولها هذا التصرف بالتنكر للإحسان، يعني ليس بمستوى أن يكون من يقدم مثل هذا النص وهذا الهدى وهذا الحق وباسم الرسالة. فهو يريد أن تكون النظرة أيضا من الملأ ومن الآخرين إلى موسى بهذه النظرة، لأنه شخصية بعيدة عن أن تكون في مستوى هذا المقام وهذا الدور. نبي الله موسى عليه السلام رد عليه، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أجاب أولا عن قضية الحادثة، حادثة القتل، وأنها حادثة ليست عائقا ولا مانعا ولا محسوبة على موضوع الرسالة، لأنها حادثة حصلت بالخطأ في زمن ماض، وموسى عليه السلام في تلك المرحلة لم يكن لديه مشروع عملي متكامل، كان يواجه حالة المظالم والجرائم التي يرتكبها الفراعنة كحالات كحوادث، حادثة هنا، مشكلة هنا، قضية هناك، لم يكن لديه البرنامج والمشروع الجامع الذي يعالج المشكلة من جذورها ويواجه القضية بشكل عام. ولذلك يقول أنا في تلك المرحلة لم يكن لدي مشروع أتحرك فيه، وهي قضية حصلت بالخطأ ونتج عنها متاعب لي أنا شخصيا، اضطررت إلى الفرار منكم والخروج من البلاد بكلها والتشرد والغربة لفترة طويلة، ولكن أنا الآن أتيت في إطار مشروع عظيم من الله سبحانه وتعالى الذي وهب لي حكما، أعطاني الحق والهدى الذي فيه الخير والخلاص بكله، فعلا فيه الخير والخلاص لكل ذلك المجتمع لو آمن، وحتى لفرعون لو آمن. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، فهو أدي مهمته باعتباره رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس هناك مبرر في أن تحسب تلك الحادثة التي حصلت في زمن ماض بطريقة الخطأ وفي إطار وضع كان قائما، وكان كان وضعا أيضا ناتجا عن طغيان فرعون وقومه، فهو يقول أنه لا مبرر لهم في أن يحسبوا تلك المشكلة على موضوع الرسالة التي يبلغهم بها في تلك اللحظة. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذا جواب عن تمننه بالتربية له. يقول ما حصل هو كان نتاجا لظلمك ولاستعبادك لبني إسرائيل، هذا هو مضطر أم موسى عليه السلام إلى أن تلقيه، تقذفه في التابوت ثم تقذفه في اليم ثم وصل إلى فرعون، هذا كان بسبب ما يمارسه من ظلم وطغيان ضد بني إسرائيل إلى درجة الاستعباد الكامل لهم والذبح لأبنائهم، فهي مغمورة بالظلم والعدوان الذي هو سببها، يعني أن السبب فيما حدث كان هو ظلم فرعون وطغيان فرعون وإجرام فرعون، لم يكن جميلا أسداه من باب خير ومعروف، بل في ظل وضع مأساوي مليء بالظلم والإجرام من صنعه، من صنع فرعون. وهنا أفحم فرعون وتلقى الجواب الكافي على محاولة أن يثير قضايا هنا وهناك للقدح في رسالة موسى عليه السلام. فانتقل إلى المواضيع الرئيسية التي وردت في إبلاغهما بالرسالة، إبلاغهما له بالرسالة ليثير حولها الجدل والنقاش. العنوان الأول عنوان الربوبية، واستخدم فرعون أسلوب الاستفهام والتساؤل، قال: فمن ربكما يا موسى؟ هذا التساؤل بهذه الطريقة، هو يعرف نسبة له أنهما عندما تحدثهما يتحدثان عن الله سبحانه وتعالى، ولكنه يتعمد أن يجعل الموضوع موضوع تساؤل وجدل ونقاش. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. وجه الكلام إلى موسى لأنه يعرف أن دور موسى هو الأساس، وأن هارون معاون لموسى عليه السلام. فأجاب عليه موسى قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل المخلوقات وأعطاها في خلقه لها ما زودها به من جوارح وأعضاء وحواس وطاقات وقدرات ومشاعر وما يميز كل منها على كثرتها وما يخصه وصورها وأشكالها، صورها وأشكالها مع الهداية لها في أسباب معيشتها ومصالحها ومنافعها ومضارها بأنواع الهداية، من غرائز، من فطرة، من مدارك، من إلهام، إضافة إلى أنه بالنسبة للبشر أعطاهم أيضا الهداية التشريعية والهداية أيضا بالتعليمات مضافة إلى كل ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المنعم المربي الرازق المالك، فهو من له الكمال المطلق، أما كل المخلوقات فهي مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، تجر إلى ما يعطيها الله سبحانه وتعالى. والله وحده هو الجدير بالعبادة، وله الحق وحده في العبادة له، والذي يستحق العبادة وحده، وله في خلقه وعباده حق التصرف، وفي البشر والكائنات التي يكلفها الله سبحانه وتعالى حق الأمر والنهي. هناك أيضا في نفس التساؤلات سؤال آخر: وما رب العالمين؟ يعني ما هي حقيقته؟ هناك من هو ربكما، وهنا ما هي حقيقته، ما أصله؟ وأجاب عليه موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال له موسى قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالسماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية كالموجودات المخلوقات المصنوعات يعرف بها ماهية الشكل أو ماهية الصورة أو أي ماهية مما تختص بها المخلوقات من دلائل الخلق فيها، ولكنه يعرف بآياته، وهذه آياته الكبرى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالسماوات والأرض وما بينهما، هذا الكون بكل ما فيه، هو خلقه وتحت ربوبيته وتدبيره، والله سبحانه وتعالى بهذا هو وحده الذي تحق له العبادة. فرعون يعرف هذه الحقيقة، يعني يعرف أنه ليس له ربوبية على السماوات والأرض، وفقط يسيطر بالغلبة والقهر والسلطة والحكم على منطقة واحدة والساكنين فيها هي مصر آنذاك. ولذلك هنا في احتجاج موسى عليه السلام يحتج علي بأن موضوع الربوبية والألوهية هو ليس موزعا مفرجا بين من لهم سلطة على منطقة هنا أو هناك، إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي هو رب السماوات والأرض بكلها، رب العالمين، رب هذا الكون بأجمعه، ووحده الذي تحق له العبادة. ليست المسألة بهذه اللعبة أن توزع الألوهية والربوبية لأصحاب السلطات، فهذا رب في تلك المنطقة وهذا رب في تلك المنطقة، لأن كل المخلوقات هي مربوبة مملوكة لله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين أجمعين ورب السماوات والأرض وما فيهما. وهذا دليل واضح ومقنع. فرعون أيضا كان سأل موسى عن المعاد، يعني عن الآخرة، وقال فما بال القرون الأولى، يعني الأمم الكثيرة التي قد بادت وهلكت على كثرتها، كيف يمكن أن يبعثها الله ويحاسبها؟ وجاب عليه موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يغيب عن علمه شيء ولا يشتبه عليه شيء ولا ينسى أحدا من البعث ولا في الحساب على الأعمال. فرعون بعد هذه التساؤلات حول الربوبية والألوهية وبعد الإجابات القوية بالبراهين الواضحة والدلائل البينة أن أمر الربوبية والألوهية هو لرب السماوات والأرض، رب الخلائق أجمعين الذي يدبر شؤون هذا الكون بكله، ما عداه مخلوق ضعيف مربوب مملوك مقهور وجد ويفنى ويعدم محتاج إلى الله فيما يعطيه الله سبحانه وتعالى. لكن فرعون اتجه بأسلوب آخر بدلا عن النقاش في هذا الموضوع، اتجه إلى السخرية والاستهزاء من كلام موسى عن الربوبية. قال لمن حوله الملأ الذين قد أحاطوا به ألا تستمعون، يعني تظاهر بالاستهزاء والسخرية وكأنما يقوله موسى عليه السلام كلام سخيف، كلام غير منطقي، كلام غير مفهوم. ولكن موسى واصل دعوته وتبيينه واحتجاجه، قال ربكم، يعني هو الذي خلقكم وأحياكم وهو المالك لكم. وهم يعرفون هذه الحقيقة لأنهم يعرفون أن فرعون ليس هو الذي خلقهم ولا هو الذي منحهم ما فيهم من حياة، من حواس، من مدارك، من جوارح، من أعضاء، وليس هو المربي لهم، وليس هذا العالم عالمه ولا أرضه، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ذلك وهو الذي خلق فرعون. فرعون بنفسه يعرف هذه الحقيقة تجاه نفسه، ليس هو الذي خلق نفسه ولا زودها بشيء من حواسها. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم، هو المالك لهم والأولى بهم، آبائكم الذين أنتم منهم وأنتم نسلهم. وهذه أيضا من الحقائق الواضحة الدامغة البينة البديهية التي يعرفها الإنسان بالضرورة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، اتجه إلى الدعاية السخرية والاستهزاء والاتهام بتهمة الجنون، يعني هذا يهذي، هذا مجنون ويهذي بهذا الكلام، لا تصدقوه، أي رسول هذا، هذا يهذي بكلام لا قيمة له. وموسى عليه السلام استمر في الاحتجاج بهذه البراهين والدلائل الواضحة، دلائل كبرى ودلائل واضحة ودلائل بديهية، يعني ليست أدلة معقدة وغامضة لا يستطيع أن يفهمها إلا الفلاسفة، يفهمها الإنسان بكل بساطة من دون عناء، وهي في نفس الوقت دلائل كاملة، دلائل تامة في حجيتها وبرهانتها على الحق. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني المدبر لحركة الشمس في شروقها وغروبها ومنازلها المنتظمة، وفرعون يعرف أنه ليس له أي علاقة بهذا الموضوع. لا يستطيع فرعون أن يدعي لنفسه أنه من يدير حركة الشمس في شروقها، في غروبها، في منازلها، إلى غير ذلك. أيضاً هو مخلوق في هذه الأرض كغيره من البشر، كسائر الناس مثل أي واحد منهم. خلقه الله سبحانه وتعالى عبد مخلوق ضعيف، لا يستطيع أن يتدخل في تدبير شؤون هذا الكون وأمور هذا العالم حتى يدعي لنفسه الألوهية والربوبية. إن كنتم تعقلون، يعني فالله وحده هو الرب المدبر المنعم الخالق المالك الجدير وحده بالعبادة والألوهية، الذي له الكمال المطلق وبيده ملكوت كل شيء. إن كنتم تعقلون، يعني هذه دلائل واضحة. إذن فمن الذي يهذي كهذيان المجنون؟ من هو إنسان كغيره من الناس، ولد في زمن معين ونشأ كغيره من المخلوقات، كغيره من البشر، إنسان ضعيف، ثم في مرحلة معينة لأنه ملك مسيطر على منطقة معينة يدعي لنفسه الربوبية والألوهية ويريد أن يتحكم في الناس ويمنعهم حتى من عبادة الله، ويريد من الناس أن يؤلهوه وأن يطيعوه في كل شيء، الباطل والضلال والطغيان والإجرام. أو من يأتي ليقول أنت عبد مخلوق، والذي هو جدير بالألوهية هو الله مدبر شؤون هذا الكون بكله، الذي خلقك وخلق كل الناس، خلق كل هذا العالم، خلق هذه الأرض، خلق هذه السماوات، الذي يدبر شؤون هذا الكون، الذي يحرك هذه الشمس في منازلها، في شروقها، في غروبها، هذه الأرض في دورانها، في حركتها، كل هذا العالم بكل ما فيه. من الواضح عندما قال إن كنتم تعقلون، يعني أنها دلائل بديهية واضحة. ولذلك من يهدي هذيان المجنون هو فرعون المتغطرس. بقية المخلوقات هي تعتمد على الله في وجودها، في حياتها، على نعمه. فموسى يدعوهم إلى الله الخالق المدبر لشؤون السماوات والأرض. أفحم فرعون واتجه بمنطق آخر، انتقل إلى لغة الطغيان، لغة التهديد والوعيد. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني ليست هذه المسألة مما يخضع للنقاش ولا للاختيار، المسألة إجبارية، ليست مسألة مبنية على الحجة والبرهان وهل هو بالفعل يستحق الألوهية أو لا يستحقها. واجد قرر ذلك وألزم الناس بذلك، ومن يخالف يسجن. فالموضوع لا يتعلق لا بالحجة ولا بالبرهان ولا بالحق، بل بالقرار والطغيان الذي يمارسه. لأجعلنك من المسجونين، وكان إما يعدم أو يسجن من يتخذ إلها غيره، كان يمنع حتى من ذكر اسم الله. ذلك نجد مثلا في سياق النقاش في ذلك المقام، ورد في آية واحدة الحديث، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وما بعدها ركز على عبارة رب. بعد هذا التهديد من فرعون واجه موسى عليه السلام تهديده بالمعجزة، الآية العجيبة، قال أولو جئتك بشيء مبين. وهذا الأسلوب ألجأ فرعون إلى طلب ذلك، وهذا من مظاهر والله غالب على أمره أن يتيح الفرصة أن يقول أو أن يتجه ليطالب ليقول. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، يعني شيء مبين يبين لك الحقيقة ويثبت صدق هذه الدعوة وهذه الحقائق. اتجه فرعون لأن يطالب موسى أن يأتي بهذه الآية التي معه، بهذا الشيء الذي يبين ويثبت هذا الحق وهذه الدعوة. فألقى عصاه، وهنا كانت المفاجأة، العصا الخشبية التي في يده. فرعون لا يتوقع أصلا لم يكن قد عرف ما قد حصل لموسى عليه السلام. كانت مفاجأة كبرى لفرعون ولملئه، وأثارت الرعب والفزع في قلوبهم. فإذا هي ثعبان مبين، لأنه فور أن ألقاها جعلها الله سبحانه وتعالى ثعبانا، يعني أفعى عظيمة كبيرة، ثعبان مبين بشكل واضح، لأن الله جعلها كذلك، أحياها لتكون ثعبانا عظيما. ثم ما بعد هذه الآية وما أثارته فيهم من الرعب والفزع، وبالتأكيد بعد أن أخذها موسى عليه السلام فأعادها الله إلى سيرتها الأولى، عصا خشبية، أضاف إلى ذلك أراه الآية الثانية، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني جميلة المنظر في بياضها الناصع النوراني. هنا نجد أن موسى عليه السلام أقام الحجة بالاستدلال والبراهين والدلائل، ثم مع ذلك بالمعجزات، ولكن طغيان فرعون وتعنته واستكباره كان سببا لخذلانه، فلم يقبل بالحق واتجه إلى العناد والتكذيب. رغم ذلك واختلق دعاية باطلة، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يعني لديه علم كبير بالسحر، خبرة كبيرة به. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
2: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها. يقال: صلى يديه بالنار، بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية السابعة منها: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق، أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء، ولم تكن النار تحرقها.

0: إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: سلام الله عليكم أعزائي المستمعين، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. حل الصيف ضيفا ثقيلا على المناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال السعودي، موجات حر قوية وانقضاء على الكهرباء طوال اليوم. السعودية التي وعدت بإعمار عدن وتفعيل المؤسسات وبنائها وتشغيل خدماتها خاصة بعد صراعها مع الانتقالي والقوات الإماراتية.
9: وتطرق اللقاء إلى الدعم المقدم من المملكة للقطاعات الحيوية وأهمية استمرار دعم قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفات عدن لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد المحلي.
10: المحافظ شيخ أشاد بالدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للعاصمة عدن، مثمنا مواقفها الأخوية الصادقة قيادة وحكومة وشعبا.
8: ايوه تمام، وما عاد باقي.
11: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
12: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
13: زي ما ذكرت قبل قليل انه موضوع المشتقات النفطية لتشغيل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
8: هذا الظاهر في الإعلام، لكن الواقع في عدن كيف؟ وفي حضرموت والمكلا وتعز وكل المناطق الجنوبية، ما هو الذي قدمته يا سعودي لهم؟ ما هو؟
14: بسبب مملكة الخير، مملكة الأشقاء، المملكة العربية السعودية. إحنا بفضل السعودية اليوم نايمين بالشارع، والله بالشارع، إحنا وأولادنا حتى العجيز نايمين بالشارع كبار السن. يعني أبسط حقوقنا وهي الكهرباء حرمنا منها. إن كنتم
8: يا عيبة، هذا هو الواقع. أصبح المواطن اليمني بدل ما يحلم ويطمح يرجع يدور حقوقها الأساسية من ماء وكهرباء وما إلى ذلك. طيب أين حكومة النفاق والفنادق من هذا الوضع؟ وينهم؟
2: عدن تفترش الشوارع وسلطة الارتزاق تتغطى بالفشل، مدينة تلقى إلى الجحيم بينما تتفرج سلطات الارتزاق ببرود يثير السخط.
15: ولا نشتري واحد منهم، لا تعالوا، لا شرعية، لا انتقالي، كلهم برا.
16: ما هو كهرباء
15: ومن؟
2: ثورة الفرشان كما أطلق عليها المحتجون ليست محض احتجاج هامشي.
8: وفوق هذا كله لبوا مطالبهم؟ لا، قاموا ايش؟ قاموا باعتقال المحتجين وجمعهم للاسف. احبت لكن المستمعين الأحرار قد بصرته محتل يعمر الأرض ويبنيها ويطورها ويرتقي بها، قد بصرته مثل هذا المحتل؟ أكيد لا. هدف الاحتلال السعودي وأدواته هدم البلاد وتخريبها وتفريقها وتشتيت ناسها وأهلها، فوق هذا كله يأكلوا خيراتها ويتنعموا بثرواتها وأموالها، وجزء من الإيرادات والأموال أين بتصير؟ بتصير يا أصحابنا للراقدين في الفنادق في مصر والسعودية ودول الخليج والمنطقة.
17: ويدفع له حاجة اسمها إعاشة تصل 8,000 دولار، 5,000 دولار، 2,000 دولار، 3,000 دولار، كل واحد بشطارته يعني. هذه الإعاشة تكلفنا في السنة أو كلفتنا العام الماضي 2023 كلفتنا 815 مليار، 115 مليار ريال يمني، 25% من الميزانية،
1: 25% من ميزانية الدولة
17: تذهب
1: للراقدين في الخارج. من يقف وراء هذا الكارثة؟
17: والله أنا ما أقدرش أقول لك إنه جهة معينة. تم إقرار هذه المبالغ بطريقة أو بأخرى، ما أعرفش من أقرها، مجلس النواب طبعا لم يقرها، لا أدري من أقرها بصراحة يعني. لكنهم الآن يعني عدد كبير جدا يعني يستلمون يعني 25% من الميزانية تذهب. أنا أقول بالشهر 12 مليون دولار عندي وثائق، وهو يعني
1: بالشهر كم؟
17: 12 مليون دولار
1: بالشهر.
8: ونعم، والشعب ما بيش معك كهرباء يشغل له مكيف ولا مروحة. هذا هي سياسة الاحتلال السعودي. والحل أيش؟ الحل بيدكم يا أبناء مناطقنا الجنوبية، استعيدوا حريتكم واستقرالكم وثرواتكم وانفضوا ثوب الوصاية السعودية. فلا خير في محتل يعبث بثروات أرضنا، ولا خير في جار سوء يدعي حرصه علينا وسلامتكم.
7: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقية المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر أو تهادى؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حاتوحنا وضربحنا ودمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نتشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا آمنوا. وبمثل قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم الوعود المهمة من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: مصدر دبلوماسي للمسيرة: مشكلة اليمن مع السعودية ليست محصورة في مطار صنعاء، بل مرتبطة بكافة الملفات والاستحقاقات الإنسانية. إيران توسع نطاق الرد على العدوان، عمليات مكثفة على القواعد الأمريكية، وإسقاط 3 مسيرات، ومنع تام لعبور السفن المخالفة من هرمز. مدفوعة بخسائرها في الأردن، واشنطن تحشد طائرات تزود إضافية، وانتقادات غربية لتهور ترامب دون مراعاة مخزونات الطاقة. تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي في غزة، وإخطارات إسرائيلية تهدد سلة جنين الغذائية في سهل أرابابل بالضفة. رئيس السلطة اللبنانية إلى واشنطن في أول زيارة رسمية منذ 17 عاما تحت وطأة التصعيد الصهيوني في الجنوب اللبناني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تصعيد أمريكا وحلفها يدفع المنطقة مجددا نحو انفجار جديد وربما كبير، فالأمريكي الذي وقع ورعى ووجه التفاهمات بات يضع كل التفاهمات تحت نير التصعيد، من غزة إلى إيران ولبنان وقبلها اليمن، يوقعون الاتفاق ويمضون في جنازته. وفي قلب التصعيد المتسارع لا يبدو التركيز الأمريكي على استهداف جنوب إيران مجرد تفصيل عابر، بل قراءة لمشروع أكبر ترسم ملامحه بالنار. لكن إيران تؤكد بالنار أيضا أن جنوبها ليس هامشا جغرافيا، وفي القلب منه هرمز، حيث ترسم طهران خطوطها الحمراء وخطوطها السيادية، لا عبور ولا قطرة نفط ما دام العدوان مستمرا. والتصعيد الأمريكي يضع أمن الطاقة من جديد على المحك، محدثا قفزة فورية في أسعار النفط، وتلك رسالة لمن يحاولون القفز على استحقاقات اليمن أو حصرها في مطار أو رحلة، كما تصور بعض المزايدات، على أن مشكلة اليمن مع السعودية ليست محصورة بمطار ولا مقيدة برحلة، بل مرتبطة بجميع الملفات الإنسانية والحقوق السيادية، ولا سيادة والمحتل يعربد في مساحة واسعة من جغرافية اليمن من دون انسحاب، ويستحوذ على ثرواته وينهب عائداتها ويحرم شعبها من حقوقهم، ويحاول تكريس الوصاية حيث هو واستعادة الوصاية حيث هزم، ومن صعد بالحمار عليه أن ينزل به، ومن شكل العدوان ودمر وحاصر عليه أن يتحمل التبعات. وفي حال الإصرار على التجاوز سيصطدم بالمعادلات التي أرستها صنعاء: الحصار بالحصار، وقد يكون من أوراقها باب المندب، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
1: لأننا مستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد.
0: من الاستهداف للمطارات والموانئ إلى فرض الحصار عليها وصولا إلى نهب الثروة النفطية وحرمان الشعب اليمني من عائداتها، شكل النظام السعودي رأس حربة في المشروع الأمريكي الصهيوني لاستهداف اليمن ودوره الناهض. في التقرير التالي نتوقف عند جانب من الاستهداف السعودي وتداعياته على قطاع النقل الجوي والبحري وصولا إلى القرار التاريخي للقيادة المدعوم شعبيا على نحو غير مسبوق.
2: للأسف تم التواصل مع الطيار ولكنه لم يستجب للنداءات التي وجهت له بعدم التوجه إلى مطار صنعاء، واستمر في التوجه إلى مطار صنعاء. تم التواصل معه عبر الوسائل المتاحة لهذا الغرض، لم يتجاوب مع السلطات سواء في مطار جدة التي تقوم بعملية التنظيم أو في من خلال مطار مسقط، واستمر إلى أن اضطرت القوات الجوية في هذه الحالة أن تقوم بتدمير المدرج المعد للهبوط في مطار صنعاء لمنعه من الهبوط.
3: كان ذلك في أسابيع العدوان الأولى، وما تلاها من عمليات استهداف ممنهجة للمطار أدت إلى إغلاقه لسنوات. وبعد 12 عاما لا يزال النظام السعودي يمارس غوايته وجريمته، وصيا على الشعب اليمني ومتحكما في تنقلاته، متجاوزا حتى سنوات خفض التصعيد الأربع واستحقاقات الملفات الإنسانية فيها.
1: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا.
4: توقف حركة الملاحة.
3: كان مطار صنعاء الدولي يشهد نحو 50 رحلة يوميا بما يزيد عن 80,000 رحلة في العام الواحد، لكن ما سمح به سعوديا خلال العام الأول بعد خفض التصعيد لم يصل إلى 200 رحلة في العام، أي أقل من 0.3% من الحركة الطبيعية. وهذا يعني أن أكثر من 99% من فرص السفر والعلاج والدراسة ولم شمل الأسر ظلت موصدة بوجه ملايين اليمنيين بقرار سعودي ودفع أمريكي إسرائيلي. أما موانئ الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين، فتواجه قيودا سعودية تمنع دخول أكثر من 490 صنفا وسلعة، كما منعت سفن الحاويات لسنوات واحتجزت ناقلات الوقود لفترات متفاوتة، عدا عن استمرار قيود التفتيش بما تخلفه من تكاليف الدمرج الباهظة على التجار وما يخلفه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق. هذا الامتهان السعودي امتد إلى ملف الرواتب، ففي الوقت الذي يعيش فيه الموظفون بلا مرتبات تقدر عائدات النفط الخام المنهوبة بنحو 300 مليون دولار شهريا، وهي أموال تكفي لدفع المرتبات لثلاثة أعوام. لكن حرمان النظام السعودي لليمنيين من مواردهم السيادية حول الراتب من حق طبيعي إلى حلم مؤجل، ودفع ألاف الأسر إلى الفقر والجوع والعجز عن شراء الغذاء والدواء. هكذا تكاملت غارة الحقد السعودي المدفوع أمريكيا وإسرائيليا مع الحصار الجوي والبحري والاقتصادي. فلم تستهدف الحرب البنية التحتية وحدها، بل استهدفت حياة الإنسان اليمني اليومية في تنقلاته ورواتبه ودوائه وغذائه وحقه في العيش الكريم، وهو ما دفعه للخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، تدشينا لمرحلة لا مكان بعدها للوصاية السعودية على حقوق الشعب اليمني مهما كلف الأمر من تضحيات.
0: أكد مصدر دبلوماسي للمسيرة أن فريق التفاوض الوطني أبلغ الوسطاء أن كسر الحصار لا يقتصر على مطار صنعاء الدولي، بل يشمل كل الإجراءات العدوانية التي تستهدف الشعب اليمني، بما في ذلك سرقة العائدات النفطية والغازية للبلاد.
4: الحصار لا يعني مطار صنعاء الدولي، وإن كان يتجلى فيه بشكل لافت وواسع، إنه يعني الكثير من الوجوه، تبدأ من حصار الموانئ الجوية والبرية والبحرية. الوجه الأكبر والأكثر تأثيراً يكمن في سرقة السعودية وأدواتها للثروات الرئيسية في البلاد: الطاقة، النفط والغاز ومشتقاتهما، والتي تتجاوز 90 مليوناً في العام، ولربما الرقم أكبر. تعتمد اليمن في تمويل موازنتها العامة، والتي منها رواتب الموظفين والإنفاق الحكومي، على مبيعات النفط والغاز ومشتقاتهما بنسبة 90%. وحرمان اليمن من عائدات الدولة الأساسية تسبب في انقطاع المرتبات. رغم ذلك تحاول الحكومات المتعاقبة في العاصمة صنعاء توفير نسبة معينة من المرتبات، وتسعى لأن تكون منتظمة. من حق اليمن الآن أن يحصل على عائدات نفطه وغازه وثرواته السيادية، وإيقاف السرقات السعودية، وهو أحد أركان عملية كسر الحصار. يسعى العدوان السعودي الأمريكي أن يقود الحصار إلى تعميق الأضرار بملايين اليمنيين لصناعة فوضى في الداخل وتذمر وانسحاق في البيئة الشعبية، يسمح له بالسيطرة والتوجيه والتحكم. لكن الشعب اليمني وجه صفعة قوية بالتعبير عن إدراك ورؤية لمن يقود الحصار. إعادة الثروات السيادية مطلب شعبي لا بديل عنه. في المنظومة البنكية أحدث العدوان إخلالا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، من نقل وظائف البنك المركزي إلى استهداف التشبيك البنكي مع الخارج، وصولا إلى استهداف البنوك والقطاعات المصرفية بهدف نقلها وتخريب سلاسة التعاملات اليومية والإضرار بالعملة المحلية وسحب النقد الأجنبي. إيقاف هذا التخريب مطلب شعبي ووطني، وضمن عملية كسر الحصار وإسقاط كل الإجراءات التي تؤدي إلى الإضرار باليمن واليمنيين اقتصاديا. ومن شأن ذلك بالإضافة إلى النجاحات الوطنية في الحفاظ على تماسك العملة المحلية، أن يرفع سقف الحركة النقدية في البلاد وينعش الاقتصاد الوطني. تلك بعض وجوه الحصار، وتطلب معركة اليوم هزيمته بالحسم مع العدوان السعودي الأمريكي كمعركة استحقاق وسيادة.
0: إلى النفير القبلي المتواصل، حيث خرجت قبائل مديريات مربع البيضاء إلى لقاء قبلي مسلح واسع أعلنت خلاله النفير وتفويض السيد القائد في كافة القرارات لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: مديريات مربع البيضاء بكامل ثقلها التاريخي والاجتماعي والوطني تسجل حضورها المشرف في لحظة فارقة ومرحلة مفصلية، خيارها الحرية والكرامة والعزة الإيمانية ورفض استمرار الحصار.
1: وقد أسدت البيضاء الإشارة الأولى للنصر بإسقاطها للطائرة التجسسية في محافظة البيضاء، وكانت هذه إشارة كبيرة وعظيمة على أن الشعب اليمني لهم بالمرصاد، وأن أبناء البيضاء لهم في المرصاد وهم في المقدمة وفي مقدمة الصفوف بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
3: لبينا القول السديد،
4: لبينا القول السديد.
0: احتشدت القبائل ولبت، وإلى ساحة التحذير والنفير هبت بهامات عالية لا تعرف الانحناء إلا لله. أحضرت السلاح والعدة والعتاد، واستحضرت الهيبة والقوة والشدة والبأس، وأظهرت الثبات عند الملمات والوفاء عند النداء. حذرت العدو السعودي المجرم الباغي، وأعلنت النفير والتفويض المطلق للسيد القائد في اتخاذ الموقف والخيار والقرار.
5: السعودي يجب أن يأخذ دروس من الماضي، يعني كم ضغط على الشعب اليمني لكن اليوم خلاص انتفض، فيجب عليها أن يدرك هذا الشيء، وإن لم فبيصلهم المدد بإذن الله، بيوصلهم عن قريب.
6: نقول السعودي ما هي كل مرة تسلم القرن، ما هذه المرة لأن هي حرب لا تبقي ولا تذر، إذا تجرأت عليها.
7: عليكم أن تعلموا أنه انتهى عصر الوصاية، فوفروا لأنفسكم ما وفرتوا، وأن رهانكم على المرتزقة فاشل فاشل فاشل.
8: أيها السعوديين، اليمن يمن والحكمة يمانية، لا تشلوا خف باليمنيين، فأنا إن شاء الله ناصر من فوق.
9: تلبيت سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأننا صامدين حتى للدين، أرواحنا في سبيل الله من قف السعوديين وأمريكا وإسرائيل.
10: ونقول يا سيدي، ها هي قبائل البيضاء الصخرة التي تتكسر عليها جماجم العدا، قد أتت وهي على أهبة الاستعداد للنفير، وهي على أهبة الاستعداد لما تأمرهم به.
0: وبيقين تام وإيمان راسخ وثقة لا تتزعزع، تؤكد القبائل أنه لم يعد للمجرمين من خيار إلا الإذعان للحق، فالظلم مهما طال أمده إلى زوال، والطغيان مهما تعاظم إلى أفول.
11: لا حصار بعد اليوم، وعلى العدو السعودي ألا يغلق أذنيه عن صوت الحق، ما لم فإن الشعب اليمني سيفتح عليه أبواب العواقب. نفذ الصبر، القائد حذر، والشعب استنفر، وقد أعذر من أنذر. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
12: وتواصل القبيلة في محافظة عمران لقاءاتها القبلية المسلحة، حيث خرجت قبائل مديرية ثلا في وقفة قبلية مسلحة استجابة للسيد القائد وإعلانا لجهوزيتها لكسر العدوان والحصار.

0: استجابة للسيد القائد، القبيلة على قلب رجل واحد. قبائل مديرية ثلاء بمحافظة عمران تصل وفودها تباعا إلى ساحة لقائها القبلي المسلح وتسلم القبيلة. دفت القيادة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نعلن أن في بلعاء استجابة للرحمن وتلبية لعلم الهدى سيدنا ومولانا عبد الملك بن بدر الدين يحفظه الله،
2: تأييدا لسيدي ومولاي الشيخ عبد الملك الحوثي من خيارة التي تقضى ضد العدوان السعودي.
3: هذه القبائل التي تخرج بعتاتها وبسلاحها لتؤكد جهوزيتها لتنفيذ كل التوجيهات التي تصدر لانتزاع الحقوق.
4: هنا القبائل من فلا تعلن كل الجهوزية والاستعداد، فوق السعودي حرب أو يذعن ويبطل الكبرة والاستبداد.
5: اليوم في هذا الموقف العظيم النكب القبلي الذي خرجت فيه أبناء قبل مديرية تلاع تعلن النكب والنفير العام واستجابة الدعوة.

0: الحصار وإنهاء العدوان يمثل البوصلة التي تحرك القبيلة اليمنية، وتشدد قبائل ثلاء على جاهزيتها لإفشال المخططات التي تستهدف اليمن والأمة.
1: رسالة قبائل العدو السعودي.

0: الرجال والسلاح، يؤكد عزمنا مع بقية قبائل اليمن على انتزاع حقوق اليمن المغتصبة.
1: جئنا مع جميع قبائل ثلاث ملبين نداء السيد القائد تحرك من الدفاع إلى مرحلة التقدم والهجوم،
2: ونحذر دول العدوان من أي استهداف لأي منشآت حيوية أو مقومات حيوية، وأن يرفعوا حصارهم عاجلا.
3: العدو السعودي ومن إليه ومن عاونه؟
4: أيوة.
3: ما يدرك وصل الرسالة أن احنا جاهزين نحتل السعدة،
5: وإننا نعاهد الله أننا ماضون خلف العلم القائد في مواجهة هذا العدوان والحصار.
0: هذه طلائع جيش شعبي مقتدر بعون الله على خوض أي مواجهة عسكرية مقبلة، وتقول قبائل مديرية ثلاء للعدو الأحمق: كذب عيناك اليوم وستبكي في القريب العاجل. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
6: نلفت مشاهدينا ومستمعينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن متحدث القوات المسلحة، حيث أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن يوم غد سيكون هناك بيان مهم للإعلان عن موقف مهم يليق بتطلعات شعبنا العظيم. إذن متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان يوم غد للإعلان عن موقف مهم يليق بتطلعات شعبنا اليمني العظيم. وفي الخروج المليوني غير المسبوق، كان ميدان 70 قد فاض بالحشود في جمعة كانت الكلمة الفاصلة للحشود الجماهيرية التي أكدت نفيرها وتحذيرها الأخير لقوى البغي والطغيان.
7: بحرارة الإيمان وبأس القرآن وأصالة الموقف، اكتظ ميدان 70 بالعاصمة صنعاء بحشد مليوني مهيب في جمعة التحذير والنفير. والرسالة هنا: الحرية دين ومبدأ وقضية، أما أن يكون اليمن تحت رحمة أي كان فهذا هو المستحيل، يؤكد المحتشدون.
8: ولا عن رضا ولا عن نقول لا لعبيد لا للسعودية ولا لأمريكا ولا لأي إسرائيل. خلقنا أحرار نموت أحرار ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من أبا.
9: لن نخضع لكم ولن نستسلم ولن نخضع لكم أبدا مهما فعلتوا مهما جيتوا مهما مكرتوا. ورسالتي لكم أن أنتوا تعطفوا أدوانكم، ولا جلدنا والد والديكم ولحقناكم إلى دياركم.
10: أن كرامتنا ليست ملكا لأحد.
11: لا أرضى أن أكون عبدا لسعودي.
12: أنكم لن نخضع إلا لله ولن نعبد إلا لله.
13: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لن نعبد للسعودية.
14: لأننا قوم لا نخضع ولا نركع إلا لله.
15: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.
16: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا من أن نكون عبيدا تحت أوامر السعودي أو أذنابه في هذا الكون.
17: إن الحرية دين، الحرية قيم، الحرية أخلاق، الحرية انتبتت في أجزاتنا نباتا.
18: هي واحدة، ما هي معنا ثاني كلمة. لو المولود من بطن أمه يعود ما بقى نسلم للقوة الشيطانية.
7: لم يكن هذا الاحتشاد عاديا أو اعتياديا، بل هو رسالة أخيرة لقرن الشيطان وأسياده: إما أن ترفعوا أيديكم عن اليمن، وإلا فاليمن في أعلى درجات الجاهزية لقطع تلك اليد خلف القائد الكرار.
19: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية وصواريخنا انشطارية ومسيراتنا نوعية والأهداف مسمية والتفويض القادات المسيرة القرآنية، عسى أن تفهموا قبل فوات الأوان والبيان الهام.
20: ورسالتنا لآل سعود: والله لا نذوقكم الفرض الصوتي جرعات، والله لا نقلع عيونك يا سعودية يا ما تدي حقنا الأول والآخر. ورسالتنا للسيد القائد: سربنا نحن رجالك أينما شئت.
21: يبكوا الحصار وإن ما لبينا وبينهم الحرب الفاصلة الذي لا تبقي ولا تذر.
22: سعودي حكم على نفسه بالإعدام، إحنا جاهزي نتحرك الآن ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود. ونقول سيدي عبد الملك: أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله. والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه، ما تخلف منا رجل واحد.

0: أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد للجيش الأمريكي في الكويت وتدمير رادارات يستخدمها العدو الأمريكي في عدوانه على إيران. وأوضح الجيش الإيراني أنه نفذ هجمات واسعة بطائرات مسيرة متفجرة استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري ورادار باتريوت ورادارا جويا تابعين للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت. وأكد أن استهداف القاعدتين جاء ردا على العدوان واستهداف الجسور والبنية التحتية والمناطق المدنية في إيران، مؤكدا أن قاعدة علي السالم الجوية في الكويت هي مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا. وأعلنت قوات الجمهورية الإسلامية إسقاط 3 طائرات مسيرة من طرازات متعددة خلال الساعات الماضية جنوب وغرب إيران. الجيش الإيراني أعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز لوكاس بنيراني دفاعات القوة البحرية للجيش في جنوب البلاد، فيما أفادت وكالة فارس عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في همدان غرب إيران بعد ساعات من إعلان حرس الثورة إسقاط طائرة مسيرة من الطراز نفسه MQ-9 تابعة للعدو الأمريكي في سماء الأهواز. وأظهر صور بثها الحرس لحظة إصابة المسيرة الأمريكية بصاروخ دفاع جوي، وشهدت المسيرات الأمريكية من نوع MQ-9 انتكاسات كبيرة خلال العدوان على إيران واليمن، حيث جرى إسقاط العشرات منها، وانعكس ذلك انخفاضا في قيمتها السوقية وإلغاء صفقات بيع تتعلق بهذا النوع من المسيرات. وأعلن حرس الثورة الإسلامية عن تعرض سفينتين لحادث في مضيق هرمز بعد دخولهما مسارا غير آمن وتراجع سفينتين أخريين. وأضاف أن 4 سفن خالفت تعليمات الملاحة في مضيق هرمز، سفينتان تعرضتا لحادث وسفينتان عادتا عن مواصلة المسير، موضحا أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز بيد الجمهورية الإسلامية ولا عبور من خلاله إلا من المسار الآمن المحدد. كما أكد أنه لن تعبر أي شحنة نفط أو غاز أو أسمدة كيميائية مضيق هرمز دون تنسيق مسبق والحصول على إذن من إيران، مؤكدا أن السفن التي تدخل المسار غير الآمن في هرمز ستتعرض للحوادث. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده استعدت جيدا للحرب مع الولايات المتحدة وكانت تتوقع نكث الولايات المتحدة باتفاق إسلام أباد. وقال عراقجي في لقاء مع منصة إيرانية: الحرب الأولى رفعت مستوى الجاهزية العسكرية الإيرانية لأية مواجهة لاحقة، وقرار وقف حرب 12 يوما كان صائبا ومهد لانتصار إيران في حرب 40 يوما. وأشار إلى أن منظومة الصواريخ الإيرانية شهدت خلال الأشهر 8 بين الحربين تطويرا كبيرا مكنها من مواصلة الإطلاق دون استنزاف القدرات، وأن القوات المسلحة الإيرانية كانت في حالة استعداد كامل ما مكنها من بدء الرد العسكري بعد 2 ساعة فقط من اندلاع الحرب، كاشفا أن الجمهورية الإسلامية أعدت منذ اليوم الأول خططا لإغلاق مضيق هرمز في حال استهداف القائد الأعلى. ولفت عراقجي إلى أنه ورغم تضرر المنشآت النووية خلال 12 يوما وتوقفها قسرا، رفض الوفد الإيراني القبول بتعليق تخصيب اليورانيوم معتبرا الملف النووي يمس بكرامة إيران. يبدو أن التركيز الأمريكي على توجيه الضربات العسكرية على جنوب إيران يعكس اهتماما بمنطقة تتجاوز أهميتها البعد الجغرافي لما تمثله من ثقل استراتيجي في معادلات الأمن والطاقة.
1: في قلب التصعيد المتسارع لا يبدو التركيز الأمريكي على استهداف جنوب إيران مجرد تفصيل عسكري عابر، بل قراءة لمشروع أكبر ترسم ملامحه بالنار. فالجنوب الإيراني ليس هامشا جغرافيا، بل شريان نابض يمتد إلى العمق الداخلي.
2: العدو يراهن على تقطيع أوصال البلاد بفصل الجنوب عن بقية البلاد عبر استهداف مركز على الجسور ونقاط الاتصال لمنع إيصال الإمدادات للمحافظات الساحلية لما تمثله من قاعدة متقدمة للدفاع عن البلاد وبسط السيطرة على مضيق هرمز.
1: إنها محاولة لخنق إيران وإرباك دفاعاتها من خاصرتها الساحلية، لكن ما يغيب عن حسابات الأعداء هو أن الجغرافيا ليست مجرد خطوط على الخريطة، بل منظومة ارتكاز حيوية وشبكة متماسكة يصعب تفكيكها.
3: إضعاف الترابط الجغرافي بين جنوب إيران الذي يطل على مضيق هرمز ويضم موانئ ومنافذ بحرية حيوية مع بقية أجزاء البلاد لا يمكن أن ينجح، لأن العوامل الجغرافية والبنية التحتية وقدسية التراب تتخطى الأبعاد التكتيكية التي ينتهجها العدو ومهما كانت.
1: في جنوب إيران تتحول الجغرافيا إلى جدار صلب يحمي استقلال البلاد، وتتحول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أوراق قوة قادرة على قلب التوازنات وإعادة رسم معادلات المواجهة.
4: لن يتغير عنوان المرحلة، ولا يمكن فصل شرق إيران عن غربها وشمالها عن جنوبها، فكل شبر من التراب سيكون حصنا لصون استقلال البلاد. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: يضع تجدد العدوان العسكري الأمريكي في مضيق هرمز أمن الطاقة العالمية على المحك، مخلفا ارتدادات فورية وهيكلية على أسواق النفط والغاز والاقتصاد الدولي. وتتلاقى التحذيرات والتقارير الغربية عند توصيف السياسات الأمريكية بالمتهورة التي تستنزف مخزونات الأمان العالمية، وتنذر حلفاء واشنطن والمستهلكين بأزمة تضخمية حادة.
3: يضع تجدد التصعيد العسكري الأمريكي والعدوان على إيران ومضيق هرمز على وجه الخصوص أمن الطاقة العالمية على المحك، ويخلف انعكاسات مباشرة وهيكلية على الأسواق والأسعار والاقتصاد العالمي. فعلى مستوى الغاز والنفط، تسبب التصعيد الأمريكي بقفزة فورية في الأسواق المالية وعقود الطاقة الآجلة، حيث قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز 85 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 11% في غضون أيام قليلة، فيما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي بأكثر من 14% نتيجة مخاوف تعطل الإمدادات القادمة من الخليج، وسط مخاوف من ارتفاعات مستمرة مع استمرار التصعيد الأمريكي. ويؤكد الخبراء بأن التصعيد الأمريكي رفع أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا في رحلة صعود جديدة، وتجددت معها مخاوف التضخم والضغوط على البنوك المركزية، خصوصا أن التصعيد تزامن مع نقص في معروض الديزل عالميا بعد القرار الروسي، مما يرفع الفارق السعري بين النفط الخام والمنتجات المكررة إلى مستويات قياسية. وعلى مستوى النقل وحركة الملاحة، فقد تسبب التصعيد الأمريكي بشلل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن، ووضعت شركات نقل النفط والغاز أمام تحديات صعبة وخيارات مكلفة بين تعليق الرحلات أو إجراء التفافات أو الانتظار خارج مضيق هرمز، وهو ما يرفع تكاليف التأمين وينعكس مباشرة كزيادة على السعر النهائي للمستهلك. وفي سياق ارتدادات التصعيد على المخزون والأسواق، تحذر وكالات مختصة من زيادة تآكل هوامش الأمان والاستنزاف الاستراتيجي وتراجع القدرة على امتصاص الصدمات. وفي هذا السياق يؤكد صندوق النقد والوكالات الدولية أن الأسواق باتت تمتلك مساحة مناورة أضيق، فالقدرات الإنتاجية الفائضة تم استهلاكها، والمخزونات تم سحب جزء كبير منها، حيث تراجع الاحتياطي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما نتيجة عمليات السحب المستمرة للحد من آثار التضخم واضطرابات هرمز خلال الفترة الماضية. وتجمع التقارير الاقتصادية الغربية على أن الإدارة الأمريكية تصرفت بتهور دون مراعاة لوضع مخزونات الطاقة العالمية، حيث نقلت Financial Times عن تجار الطاقة ومحللين قولهم إن الأسواق اليوم تواجه التصعيد وهي فارغة تماما بعد أن استنزفت وسائل الأمان والمخزونات، محملين واشنطن مسؤولية تعريض أمن الطاقة الأوروبي والأسيوي لخطر داهم. وتؤكد صحيفة الجارديان البريطانية أن الخطر الأكبر على العالم ليس إيران بل دونالد ترامب نفسه، بعدما جر الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة لا يعرف كيف ينهيها، وأدخل الاقتصاد العالمي في مستنقع واسع بفعل سياساته المرتجلة. صحيفة البايس الأسبانية أشارت إلى أن واشنطن تدير الصراع انطلاقا من اكتفائها الذاتي نسبيا من الطاقة، بينما تدفع أوروبا الثمن الأكبر نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغاز المسال، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام شبح الركود التضخمي واستنزاف القطاع الصناعي. وقالت مجلة فورين بوليسي إن البيت الأبيض وقع على مذكرة التفاهم مع إيران ثم تصرف لاحقا وكأنه لم يفهم ما وافق عليه. يثبت التصعيد الأمريكي في هرمز أن السياسات العدوانية لواشنطن تعرض أمن الطاقة العالمي مجددا لخطر داهم، وينذر استمرار هذا التصعيد بمشكلة اقتصادية حادة وكساد عالمي يدفع حلفاء الولايات المتحدة على وجه الخصوص والمستهلك النهائي فاتورته الباهظة.
0: نشرت وسائل إعلام إيرانية صور أقمار اصطناعية تظهر تدمير حظيرة طائرات حربية أمريكية في قاعدة موفق السلطي في الأردن، وذلك بعد إصابتها بشكل دقيق من قبل القوات المسلحة الإيرانية. واعترف العدو الأمريكي بمصرع عسكريين اثنين وفقدان ثالث وإصابة عشرات الجنود وتضرر عدد من المروحيات في هجوم إيراني هو الرابع خلال الخمسة الأيام الماضية على قاعدة أمريكية في الأردن، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين. وسط مؤشرات على امتلاك إيران مخزونا كبيرا من الصواريخ وقدرة متزايدة على تجاوز الدفاعات الجوية الأمريكية، وشملت الضربات قاعدة الملك فيصل الجوية في السعودية وقاعدة في شرق الأردن، إضافة إلى قاعدة الأزرق الجوية في الأردن أيضا التي تعرضت لهجومين متتاليين. وأظهرت صور الأقمار الصناعية خسائر كبيرة في حظيرة لتجهيز طائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق. نشر جيش العدو الأمريكي 14 طائرة تزود بالوقود إضافية في مطار اللد بفلسطين المحتلة وسط خلافات داخل حكومة العدو. ونقل موقع والا العبري عن قادة في جيش العدو الصهيوني أن الأمريكيين يعتزمون نشر نحو 100 طائرة للتزود بالوقود في أنحاء فلسطين المحتلة. واحتدمت الخلافات بين قادة كيان العدو مع نشر الجيش الأمريكي مزيدا من طائرات التزود بالوقود وتحول مطار اللد بشكل جلي إلى قاعدة عسكرية وهدف عسكري بامتياز.

0: في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 5 آخرون في قصف صهيوني على حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد ساعات على إبادة عائلة كاملة ووالدان مع أطفالهما 3 بقصف صهيوني على شقة في الحي ذاته. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل الجريمة نتجت عن استهداف مدفعية العدو لخيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع كشكو شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وفي خان يونس سجلت 5 إصابات بينهم طفلة في بئر 19 والمواصي، كما تعرضت مناطق وسط القطاع لنيران صهيونية.
1: في 30% ما تبقى من مساحتها، في 2 مليون نسمة من نجوا مؤقتا من إبادتها ويموتون يوميا جراء الحصار عليها. كل ما على أرضها من نسل وزرع يهلكه اليهود إهلاكا، وكل ما تحت سقف فيها هدف مرصود لأجل قريب. وبإنذارات إخلاء تحمل من المتعة الكوميدية لليهود ما تلقي به التراجيديا السوداء على الفلسطينيين من وجع وترويع.
2: اللي صار امبارح بعد قبل ما العشاء قالوا لنا إخلاء المنطقة، منطقة اللحام كلها إخلاء، بدنا نضرب دور مربع كامل. فإحنا يعني إخلينا طلعنا، قالوا معكم 10 دقائق. العشر دقائق ما قدرنا ناخذ لا جرة غاز ولا نطلع برا ولا ناخذ حاجة ولا عواعينا، وطلعنا نجري من الخوف واللي صرخ واللي يجري.
1: في الأيام الأخيرة صعد اليهود إجرامهم على قطاع غزة، يتفننون في تنفيذ آخر صراعات الموضة في الإبادة. دقائق معدودة ينذر القاتل قتلاه بإخلاء منزلهم قبل وصول طائرته، وثوان محدودة يحار المقصوف فيها أي شيء بعد الأرواح يخرجه من بيته.
3: وين هدنة؟ والله ما شفنا الهدنة، والله ما شفنا الهدنة، كل يوم قتل وكل يوم قصف.
1: غارات ليلية على وسط غزة استهدفت ليلة الجمعة عدة أحياء ومباني فلسطينية، وليلة أمس السبت منزل مواطن بدير البلح. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يواصل فيه اليهود حشدا عسكريا أوسع، مع إصدار المزيد من أوامر الإخلاء للمزيد من غارات النصف والقتل.
4: هذا بذكرني بالدمار بالموت، إنه إسرائيل مستمرة على هذا الوضع، على هذا الدمار، على هذا الموت. لما يموت آخر واحد في غزة، هاي الرسالة اللي بدها توصل. يعني
1: الدم الفلسطيني المسفوك يوميا أمام كل العالم، أي حديث بعده عن هدنة لم تحدث؟ وأي هذيان على جريانه عن قمة دعقت أو أمة تستنكر وتندد؟ وأي سخرية أمام المأساة الجارية على الهواء مباشرة بالحديث عن حوار واتفاق وعن وسيط وضامن وعن تفاوض وتفاهم؟
0: خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن لمطالبة رئيس الوزراء الجديد أندي بورنهام باتخاذ إجراءات حازمة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. المتظاهرون نددوا باستمرار العدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعوا لافتات وأعلاما فلسطينية مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفرض عقوبات على كيان العدو الإسرائيلي ووقف صادرات الأسلحة البريطانية. ووصف المشاركون في المسيرة ما يقوم به العدو الإسرائيلي بالإبادة الجماعية، وأحثوا رئيس الوزراء البريطاني على اتخاذ موقف إزاء ذلك. يواجه مزارع سهل عربة جنوب جنين خطر فقدان مصدر رزقهم بعد اختارات العدو الإسرائيلي بهدم البيوت البلاستيكية والمحميات الزراعية، ويضطر أصحابها إلى تفكيكها تفاديا للهدم والغرامات الباهظة وسط مخطط صهيوني يهدف إلى السيطرة على الأراضي في هذا السهل الذي يعد من أهم المناطق الزراعية، من أهم المناطق الزراعية التي تزود جنين ومدن الضفة الغربية بالمحاصيل الزراعية.
5: أحد أهم مصادر رزق الفلسطينيين في بلدة عرابة قضاء جنين، والذي يشكل سلتها الغذائية، بات تحت أنظار الاحتلال، فلم يسلم من عمليات الهدم والتدمير. هذا نبيل الضمائر وشقيقه جودة، يعملان على جمع ثمار الخيار من داخل محميتهما الزراعية في بلدة عرابة، لكنهما يدركان أن هذا المحصول هو الأخير، ففي الوقت الذي يجمعان فيه الثمار يفككان المحمية خشية تدميرها بعدما هدمت جرافات الاحتلال 2 للعائلة ومنحتها مهلة أيام قليلة لتفكيك الثالثة.
6: مصدر رزقي من وراء الحاموت أنا وإخواني وعايشين تقريبا 20-30 واحد عايشين وراء مصدر رزقي هالحاموت. يعني أنا وين شو أسوي؟ أنا خسرت 40-50 ألف شيكل بحاموتي. يعني أنا بدور يعني إذا أنا ديش أزرع وهذا دوش أزرع ونرد عليهم شو نصير بينا إحنا؟ نروح نجيب خيار وبندورة ومواد تموين إلنا، نظل نشتري من الدول المجاورة نستورد.
7: صعبة حياة المزارع، بس بالرغم هذا بالرغم اللي قاعد يصير فينا والاحتلال بيضيق علينا وبهد منشآتنا، إحنا بدنا نظلنا نبني وبدنا نظلنا مستمرين في أرضنا وإحنا صامدين.
5: لم يقتصر الهدم على محميات عائلة الضماير فقط، إنما أخطر الاحتلال البيوت البلاستيكية في سهل عرابة بالهدم والتدمير، وأعطى أصحابها مهلة أسبوع واحد قبل هدمها بالقوة وإجبارهم على دفع تكاليف الهدم الباهظة، وذلك ضمن مخطط استيطاني توسعي يسعى الاحتلال من خلاله إلى مصادرة الأرض وطرد أصحابها منها بعد إقامة معسكر جديد في تلك المنطقة.
8: صبح الساعة 9 كانوا فاتوا على الجيش معهم الإدارة المدنية معهم الضابط المسؤول وقالوا لي إخني بدنا نهدم. بقول شو نهدم؟ طب أنت في معاك؟ أنا معي تمديد أسبوع، يعني أنا تواصلت مع المحكمة قال لي ما في، أنت جاي قرار هدم. هسا لما قال لي أنت جاي قرار هدم قلت له طب انطيني مهلة 10 دقائق ربع ساعة بس أجيب أولادي أجيب يعني أهلنا الشباب أصحابنا يساعدونا. رفض.
9: أنا في عدة منشآت زراعية وصناعية وتجارية تهددت، في عدة منشآت تم هدمها وفي منشآت مخطرة. حقيقة نحن بنعاني من وضع اقتصادي صعب، الوضع زراعي صعب، ونحن المخاوف حاليا كمان على سهل عرابي اللي مساحته 33 ألف دلم اللي الآن المستوطنين بيعيدوا فساد بيعملوا مضايقات على المزارعين وعلى المواطنين.
5: في الوقت الذي يفكك المواطنون محمياتهم الزراعية في سهل عرابة قضاء جنين، تهدم جرافات الاحتلال أخرى لا تبعد عنها كثيرا، فتلك المنطقة تعتبر السلة الغذائية لجنين وتغذي باقي مدن الضفة الغربية بالمحاصيل الزراعية، ويعد سهل عرابة من أكبر وأهم السهول الزراعية في فلسطين، تبلغ مساحته 33 دونما يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بشكل كامل. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في لبنان حيث يستمر العدو الإسرائيلي في عدوانه على الجنوب اللبناني وتتقاطع النار مع السياسة وتتحرك الضغوط الأمريكية تحت عناوين الاتفاقات والتسويات في محاولة لإعادة صياغة المشهد بما يخدم مصالح العدو الإسرائيلي، بينما يبقى الميدان حاضرا في رسم حدود الممكن والممنوع. وقد نفذ جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات في بلدتي دير سريان وحداثة جنوبي لبنان وفق مصادر ميدانية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، فيما أشارت مصادر إلى تفجيرات مماثلة في بلدتي دير سريان وحداثة في الجنوب بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن.

0: أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجهود السلطة اللبنانية الحازمة حد وصفه لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله والمضي نحو ما أسماه بالسلام، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح لما أسماه بالإطار الثلاثي. جاء ذلك في بيان صدر عقب لقاء روبيو بالرئيس اللبناني جوزيف عون في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الجانبين بحثا تنفيذ ما يسمى الإطار الثلاثي. وكان عون قد وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية للاجتماع بروبيو مستهلا بذلك لقاءاته الرسمية، حيث من المقرر أن يلتقي بدونالد ترامب قبل ظهر يوم غد الثلاثاء في البيت الأبيض.
1: تحت وطأة النار والعدوان الصهيوني المستمر على قرى الجنوب اللبناني، وصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي. محطة في العاصمة الأمريكية تعقب جولة مفاوضات في روما لم تلمس نتائجها الميدانية حتى اللحظة، في ظل إصرار العدو على مواصلة حرب الإبادة والتدمير الممنهج. القمة المرتقبة بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الأولى لرئيس لبناني منذ 17 عاما، تأتي في وقت تحاول فيه واشنطن تسويق ما يسمى اتفاق الإطار لوقف إطلاق النار، اتفاق يرى فيه مراقبون محاولة أمريكية مكشوفة لفرض شروط استسلامية وتبديل هوية لبنان السياسية وتجيير المكاسب الدبلوماسية بالكامل لمصلحة تل أبيب على حساب السيادة الوطنية اللبنانية.
2: لا أعتقد أن هذه الزيارة يمكن أن تقدم أي شيء، يعني هي ربما أكثر شكلية وليست بالمضمون، وخصوصا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي معلومات تتحدث عن ما يمكن أن يقدمه ترامب أو ما يمكن أن يناقش في هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني.
1: عشية وصول عون إلى واشنطن، صعد العدو الصهيوني من عدوانه العسكري ميدانيا عبر عمليات تمشيط وتفجير في حاريص وبنت جبيل والخيام، في محاولة مكشوفة للضغط بالنار وتعديل شروط التفاوض لصالحه. مراقبون في بيروت يرون أن هذا التصعيد يعكس مأزق العدو الذي يسعى لانتزاع تنازلات سياسية لم يحققها في الميدان، ويؤكد عبثية المفاوضات المباشرة وعدم التزام العدو بأي تفاهمات مع السلطة اللبنانية والحرص لدفع الداخل اللبناني نحو حرب أهلية.
2: هناك مطلب واحد للإسرائيلي والأمريكي، هو انسحاب المقاومة أو تسليم سلاح المقاومة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق. أنا أعتقد بأن المسألة مرتبطة كذلك بمحاولة ولو إيجاد مخرج معين لكيان الاحتلال الإسرائيلي لعملية تثبيت بعض النقاط في المناطق التي احتلها، وهذا الأمر كذلك بالمقابل لن تقبل به لا المقاومة ولا محور المقاومة.
1: أمام هذه الوقائع تبقى المعادلة في بيروت واضحة وثابتة، فأي حديث عن تثبيت وقف إطلاق النار لا يمكن أن يمر عبر بوابة الشروط الأمريكية الصهيونية المجحفة. مع الرفض المطلق لمخرجات أي تفاهم يتمخض عن مفاوضات الذل ولا يحقق مطالب الشعب اللبناني بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى. أياً بلغ الحراك السياسي والدبلوماسي اللبناني، فإن الثابت يبقى في صمود الميدان ومقاومته التي لن تسمح بالالتفاف السياسي على الهزيمة العسكرية للعدو. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض أن موافقة السلطة اللبنانية على اتفاق الإطار شرعنت ذرائع الاحتلال الإسرائيلي، واتهمها بالتصرف بمنطق المهزوم والتفاوض على شروط استسلامها. وأكد فياض أن السلطة اللبنانية كرست الاحتلال وعمقت الانقسام بين اللبنانيين وهددت الاستقرار الداخلي، مقدمة صورة عن لبنان كألعوبة تجمع بين الغباء والارتهان للخارج، وذلك بالرغم من تبريرات هذه السلطة بأن مواقفها تسعى لإخراج البلاد من تداعيات العدوان. وحذر فياض من تعقيد المشهد الإقليمي بعد تنصل الجانب الأمريكي من تعهداته في مذكرة التفاهم مع إيران وتحوله إلى دمية بيد الإسرائيلي، مؤكدا في المقابل أن استمرار الخروقات الإسرائيلية يقابله ثبات في الموقف الإيراني واليمني والعراقي الداعم للمقاومة في لبنان لمنع الاستفراد بها. في سوريا، واصلت قوات العدو الصهيوني توغلاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا وعمدت إلى تفتيش المارة. وأفادت مصادر سورية بأن قوة تابعة للعدو توغلت مكونة من 6 آليات توغلت في محيط سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق الاعتداءات المتكررة، أطلقت قوات العدو المتمركزة في قاعدة الحميدية قذيفة باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة. وفي وقت لاحق أطلق العدو قذيفة ثانية سقطت في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.yi. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.

إمامنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خيارة. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكماً به؟ مستحيل أن نقبل به. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، خسر أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد.

الكره

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.

القوات المسلحة جاهزية عالية وقدرات عسكرية قادرة على انتزاع حقوق الشعب اليمني وفرض المعادلات. وجوه الحصار من المطارات والموانئ إلى نهب الثروة، اليمن يخوض معركة السيادة. لبنان بين نار العدوان والحسابات الخاطئة، معركة مفتوحة على القرار الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. حين يفشل الحصار في كسر الإرادة، يتحول إلى اختبار لمن يملك القدرة على الصمود وصناعة المعادلة، من بوابة الاقتصاد إلى ميادين الردع، ومن الموانئ والثروات إلى القرار السيادي. تتكشف اليوم معركة تتجاوز حدود الجغرافيا، معركة عنوانها من يملك حق تقرير المصير ومن يسعى لفرض الوصاية بالقوة. لم تنتج سنوات العدوان والحصار استسلاماً، بل راكمت تجربة وقدرات أعادت رسم حسابات المواجهة، لتظهر معادلة الحصار بالحصار كرسالة بأن استهداف الحقوق والثروات لن يبقى بلا رد، وأن السيادة الاقتصادية جزء من معركة السيادة الوطنية. لا تقتصر المسألة حول مطار صنعاء أو رحلة يتيمة أو حتى فتح جميع الوجهات للسفر، بل تعالوا لنعدد استحقاقات شعبنا معا. الوقف الشامل للعدوان، خروج قوات الاحتلال السعودي ولفيفه من المحافظات والجزر اليمنية، رفع الحصار على المطارات والموانئ بالكامل، استعادة الثروة النفطية للبلاد وصرف المرتبات من عائدات النفط والغاز، دفع التعويضات وإعادة الإعمار. إذن الأمر أكبر من مطار تحت الحصار، إنها مسألة حياة بعزة وسيادة واستقلال وكرامة وانتزاع للحقوق، أو موت تحت التجويع والإذلال والاستعباد. وأما الثانية فهي المحال بعينه، وكما قالها السيد القائد أرواحنا له الفداء، في اليمن هذا غير وارد.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج ملفات. إذا يضع اليمن اليوم معادلة الحصار بالحصار، ويحدد أيضا المنشآت النفطية السعودية والمصالح الحيوية مقابل أي تصعيد شامل يقدم عليه العدو، ويتجه إلى ذلك مستعينا بالله عز وجل. وقد أعد لهذه المرحلة من القوة العسكرية المستندة إلى قوة الحق، ما يجعل العدو يندم على مماطلته وتعنته عن الالتزام بحقوق اليمنيين كاملة دون مساومة. وإذا كان العدو يراهن على أن المعركة مع الولايات المتحدة وكيان العدو قد أدت إلى إضعاف قدرات اليمن فهو واهم، فكل معركة يخوضها اليمن تكسبه المزيد من القدرات وتسهم في تطوير أسلحته أكثر فأكثر. إذن مشاهدينا الكرام، نلقي نظرة على أبرز القدرات العسكرية اليمنية في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير والدفاع الجوي والبحري، والتي جرى تصنيعها وتطويرها رغم العدوان والحصار. البداية بمنظومة فلسطين واحد وفلسطين اثنين، الفرض صوتية، المدى أكثر من 2000 كيلومتر، السرعة 15 ماخ، الوقود الصلب وحمل رؤوس متشظية واستخدامها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، كلها مميزات أثبتت قدرة هذه المنظومة على تجاوز طبقات الدفاعات الجوية. إذن أيضا منظومة حاطم واحد وحاطم اثنين الفرط الصوتية، التي تتميز بنظام تحكم ذكي، القدرة على المناورة، الوقود الصلب، وتمتلك أيضا عدة أجيال بمدايات مختلفة، واستخدم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. صاروخ ذو الفقار أيضا، وهو باليستي بعيد المدى، يملك محركا بوقود سائل، له دقة عالية في الإصابة، واستخدم أيضا في استهداف مواقع لكيان العدو الإسرائيلي في يافا وبئر السبع. صاروخ طوفان الاستراتيجي بعيد المدى، والذي يعمل أيضا بالوقود السائل، والذي يتميز بدقة الإصابة، سلاح تمتلكه القوات المسلحة اليمنية. فلق أيضا، وهو سلاح بعيد المدى، يعمل بالوقود السائل ويحمل رؤوسا حربية متعددة تمتلكه القوات المسلحة اليمنية. منظومة تنكيل، وهي باليستية متوسطة المدى، تعمل بالوقود السائل، وهي أيضا مزدوجة الاستخدام، حيث يتم استخدامها أرض أرض وكذلك أرض بحر. هذه المنظومة التي تتميز بأنها تعمل بالوقود السائل وهي مزدوجة الاستخدام، لها قدرات أيضا على الإصابة بدقة. منظومة بدر واحد واثنين وثلاثة وأربعة بأجيالها المختلفة، إذا تعمل أيضا بالوقود الصلب، ولها رأس حربي شديد الانفجار. إذا كذلك في المنظومات، هناك منظومة قدس بأجيالها المتعددة التي تصل إلى الجيل الرابع، وهي مجنح أرض أرض بعيد المدى متخف عن الرادارات. أما الجيل الثالث فهو مجنح بعيد المدى، يعمل بالوقود السائل، وهو كذلك متخف عن الرادارات. وقدس واحد واثنان وهما مجنحان. بالنسبة للقوات البحرية وكذلك الدفاع الساحلي، فهي تمتلك أيضا قدس مجنح بعيد المدى مخصص للأهداف البرية والبحرية، سواء تلك الثابتة منها أو المتحركة. وفي إطار أيضا ما تمتلكه القوات المسلحة، عاصف، وهو باليستي يتجاوز مدى 400 كيلومتر، ووزن الرأس الحربي له 500 كيلوغرام، وله نظام توجيه وتحكم ذكي. بالنسبة أيضا لصاروخ البحر الأحمر الذي تمتلكه القوات البحرية، وهو مطور عن صاروخ سعير، وهو متوسط المدى ويعمل بنظامي توجيه حراري ورادارية. إذن مشاهدينا، هذه القدرات التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية، جزء منها تحدثنا عنها في هذا الاستعراض، وكذلك أيضا هناك ما لم يتم الحديث عنه من قبل القوات المسلحة اليمنية والإعلان عنه إلى هذه اللحظة، وما تمتلكه أيضا في جعبتها. للنقاش حول ذلك ينضم إلينا في هذه الأثناء هنا في الاستوديو الأستاذ زكريا الشرعبي. أهلا وسهلا بك أستاذ زكريا.
1: أهلا وسهلا بكم جميع المشاهدين الكرام، حياكم الله.
0: حياكم الله أستاذ زكريا. بداية، المعادلة واضحة، القوات المسلحة اليمنية أعلنت جاهزيتها بامتلاكها أيضا القدرات العسكرية التي تمكنها من فرض المعادلات، كيف تقرأون ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن القوات المسلحة اليمنية واليمن من جانبها الشعب اليمني بشكل عام وتنفيذ لتوجيهات قائد الثورة يحفظه الله، فإنها مستعدة وعلى جهوزية عالية لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار، وذلك لانتزاع حقوق الشعب اليمني التي ينهبها هذا العدو السعودي المجرم. ذلك لأننا خلال الفترة الماضية ظل السعودي يماطل بشكل كبير.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبدا أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي

0: إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
5: بس لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
7: لحظه، انت رقمك 7-4؟
5: ايوه.
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-4، أصالة وتواصل.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تشتكي.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
11: قال اليماني يا رجال قبيلة شب النكف يا كل حمال السلاح، شب النكف يا اهل الشروع الطايله، يا اهل القرون المرجيه المرجبه يوم النطاح، الشل يا اهل الحيشده والبيكله، يا ارباع مدحك من عبيد اهل ملاح، يا فرع همدان الرجال الصامله، ناديتكم يا غمار صبيان الفلاح، يا اهل الوجيه الوافيه والجامله، لا عق يوم الثار والصياح صاح، حي القبائل ذي ترد الغايله، بالروم ذي تنعدي بها ضو الصباح، القبيله واعرافها المتناقله بين القبائل شرعها شرع الكفاح، صلت عليها فرضها والنافلة وربابها صاروا على درب الفلاح، ذي ما يلحم معبره من قاتله بين القبائل عاش مكسور الجناح، لكن فما دام القبائل كاملة متحزمين الحضرميات الملاح، ما بايحم منهم سعودي باطلة، ما بايحم منهم سعودي باطلة، لو بايحش ضدنا الكون الفساح، معبر نقى كلين يشعف زاملة، يهل المهاري في الغدية والرواح، فوق التحالف فوق التحالف جر منه ناولة، نرق النعوش اليهودة من كل ضاح، نحكم عليهم بالعيوب الكاملة، حكم المحكم في المشرط والمتاح، وبان قاتل من سعاب الخاملة، لو يرفع المصحف على رؤوس الرماح، نقلب عليه العالية والسافلة، نقلب عليه العالية بالسافلة، وبيننا يوم اللقاء بنقال اح باش اللي حكي قرش ولا باولة، لا يقفل بوابه ولا يفعل شقاح، والعاقلة نحكم بها في العاقلة، واحكامنا في الدم ما فيها سماح، الملك زايل والممالك زايلة، يا ولاد كذاب اليمامة من سجاح، ولا النظام العائلي والعائلة، وأهل العمالة في زمان الانبطاح، في البحر الأحمر معركتنا الفاصلة ضد البوارق ذي جرت عكس الرياح، الحاملة ترجع وغير الحاملة، لو ما تبدي لليمن عقد النكاح، يا شوقنا للحرب ذي نشتاق له، يا شوقنا للحرب ذي نشتاق له، شوقه لغزة للشفاء بعد الجراح، شعب اليمن كلها أيادي عاملة، ولا كتائب جاهزة للاجتياح والتعبية في معركة متواصلة، مجهودها الحربي تكلل بالنجاح، في ظل قايد ناس راجل قافلة ما بايضر القافلة كثر النباح، في ظل قايدنا سراج القافلة ما بايضر القافلة كثر النباح، اليوم بنبعث رسالة عاجلة، اليوم بنبعث رسالة عاجلة، يا أحفاد مرحب عرضنا ما هو مباح، يا أحفاد مرحب عرضنا ما هو مباح، تحية الشعب المجاهد نشوال غولي.

سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى فترتكم المسائية آفاق هذا المساء عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و 98.5.

0: جاهزين؟
1: نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.
5: سيدي حضر ويعلن قرار بذل رب الناس العودين يا سابر. يا ما نحن يا وحلن رفينا.
1: توجيهاتك يا سيدي توجيهاتك. ندخل اليوم ندخل اليوم جاهزين.
6: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك.
1: أعلن الحرب ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
7: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
8: ضجنا ما عبش نفس خلاص.
9: حرام قطاقة تنقل احنا شاب عندنا.
1: قطع الكيل
10: من أبوه.
11: من أبوه السعودي ومن هو بالبلاد. والله لا نذويها الويل.
12: لن نخضع لهم.
11: لن نخضع لأبناء سعود.
13: لن نخضع لكم.
14: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
15: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية
16: إلا لله الواحد القهار.
1: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
17: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.
18: أما سلام مشرف وعيش بحرية وكرامة وعزة وشموخ واستقلال، أو فهي المعركة التي ينتزع فيها الشعب اليمني حقوقه كاملة غير منقوصة ويطهر فيها كل ذرة رمل من ترابه العزيز والغالي عليه من دنس الغزاة ومرتزقتهم وحثالاتهم العملاء والخونة. إما سلام مشرف والعيش بحرية وكرامة، أو معركة تخضع النظام السعودي المعتدي لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال والعدوان على اليمن. وكما قال الشاعر: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا.
19: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: بحرارة الإيمان وبأس القرآن وأصالة الموقف اكتظ ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بحشد مليوني مهيب في جمعة التحذير والنفير. والرسالة هنا الحرية دين ومبدأ وقضية، أما أن يكون اليمن تحت رحمة أي كان فهذا هو المستحيل يؤكد المحتشدون.
1: ولا عن رضا ولا عن نقول لا لعبيد لا للسعودية ولا لأمريكا ولا لإسرائيل، خلقنا أحرار نموت أحرار ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من أبا.
2: لن نخضع لكم ولن نستسلم ولن نخضع لكم أبدا مهما فعلتوا مهما جيتوا مهما مكرتوا. ورسالتي لكم إن أنتوا تعطفوا أدوانكم ولا جلدنا والد والديكم ولحقناكم إلى دياركم.
3: أن كرامتنا ليست ملكا لأحد.
4: لا أرضى أن أكون عبدا لسعودي.
5: أنكم لن نخضع إلا لله ولن نعبد إلا لله.
6: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لن نعبد للسعودية.
7: لأننا قوم لا نخضع ولا نركع إلا لله.
8: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.
9: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا من أن نكون عبيدا تحت أوامر السعودي أو أذنابه في هذا الكون.
10: إن الحرية دين، الحرية قيم، الحرية أخلاق، الحرية انتبتت في أجزاتنا نباتا.
11: هي واحدة ما هي معنا ثاني كلمة لو المولود من بطن أمي يعود ما بنسلم للقوة الشيطانية.
0: لم يكن هذا الاحتشاد عاديا أو اعتياديا، بل هو رسالة أخيرة لقرن الشيطان وأسياده. إما أن ترفعوا أيديكم عن اليمن، وإلا فاليمن في أعلى درجات الجاهزية لقطع تلك اليد خلف القائد الكرار.
12: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية وصواريخنا انشطارية ومسيراتنا نوعية والأهداف مسمية والتفويض القادات المسيرة القرآنية. عسى أن تفهموا قبل فوات الأوان والبيان الهام.
13: ورسالتنا لآل سعود، والله لا نذوقكم أرث الفرض الصوتي جرعات، والله لا نقلع عيونك يا سعودية يا ما دتي حقنا الأول والآخر. ورسالتنا للسيد القائد، سربنا نحن رجالك أينما شئت.
14: يبكوا الحصار وإن ما لم بيننا وبينهم الحرب الفاصلة الذي لا تبقي ولا تذر.
15: سعودي حكم على نفسه بالإعدام، إحنا جاهزي نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك ابشر بعزك، إحنا جنود جنود تحت أمرك في سبيل الله، والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخوضناه، ما تخلف منا رجل واحد.
0: وجاء التحذير الأخير، إما رفع للحصار أو تثبيت لمعادلة الحصار بالحصار، وعلى الباغي تدور الدوائر. من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، إسماعيل المضاحي، المسيرة.

صنعاء تتوعد بجعل حرائق نفط السعودية مرئية لكل المنطقة. توعدت حكومة صنعاء السعودية بدفع ثمن غالي من منشآتها النفطية نتيجة استمرار مراوغتها وسعيها لإعادة حصارها على مطار صنعاء الدولي وعلى الشعب اليمني. وقال عضو مجلس الشورى عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد في تدوينة على إكس: يتحمل النظام السعودي عميل أمريكا تبعات التلوث البيئي الذي سينتج عن اشتعال الآبار وخطوط النقل والصهاريج والمصافي وموانئ التسطير والمحطات ومصانع البتروكيماويات، والذي سيرى سكان المنطقة أدخنته ولهيبه. وأضاف قائلا: سننتزع بعون الله تعالى حقوقنا وسنكسر الحصار المفروض على شعبنا وسنثأر لدماء شهدائنا الطاهرة وللعيون والقلوب الحزينة والحائرة التي أثقلتها سنوات العدوان وبؤس المعاناة والحصار.

0: ولكنه لم يستجب لي. للأسف تم التواصل مع الطيار ولكنه لم يستجب للنداءات التي وجهت له بعدم التوجه إلى مطار صنعاء، واستمر في التوجه إلى مطار صنعاء. تم التواصل معه عبر الوسائل المتاحة لهذا الغرض، لم يتجاوب مع السلطات سواء في مطار جدة التي تقوم بعملية التنظيم أو في من خلال مطار مسقط، واستمر إلى أن اضطرت القوات الجوية في هذه الحالة أن تقوم بتدمير المدرج المعد للهبوط في مطار صنعاء لمنعه من الهبوط.
1: كان ذلك في أسابيع العدوان الأولى، وما تلاها من عمليات استهداف ممنهجة للمطار أدت إلى إغلاقه لسنوات. وبعد 12 عاما لا يزال نظام السعودي يمارس غوايته وجريمته، وصيا على الشعب اليمني ومتحكما في تنقلاته، متجاوزا حتى سنوات خفض التصعيد الأربع واستحقاقات الملفات الإنسانية فيها.
2: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي مشروعة في كل الدنيا.
1: كان مطار صنعاء الدولي يشهد نحو 50 رحلة يوميا بما يزيد عن 80,000 رحلة في العام الواحد، لكن ما سمح به سعوديا خلال العام الأول بعد خفض التصعيد لم يصل إلى 200 رحلة في العام، أي أقل من 0.3% من الحركة الطبيعية. وهذا يعني أن أكثر من 99% من فرص السفر والعلاج والدراسة ولم شمل الأسر ظلت موصدة بوجه ملايين اليمنيين بقرار سعودي ودفع أمريكي إسرائيلي. أما موانئ الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين، فتواجه قيودا سعودية تمنع دخول أكثر من 490 صنفا وسلعة، كما منعت سفن الحاويات لسنوات واحتجزت ناقلات الوقود لفترات متفاوتة، عدا عن استمرار قيود التفتيش بما تخلفه من تكاليف الدمرج الباهظة على التجار، وما يخلفه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق. هذا الامتهان السعودي امتد إلى ملف الرواتب، ففي الوقت الذي يعيش فيه الموظفون بلا مرتبات تقدر عائدات النفط الخام المنهوبة بنحو 300 مليون دولار شهريا، وهي أموال تكفي لدفع المرتبات لثلاثة أعوام، لكن حرمان النظام السعودي لليمنيين من مواردهم السيادية حول الراتب من حق طبيعي إلى حلم مؤجل، ودفع ألف الأسر إلى الفقر والجوع والعجز عن شراء الغذاء والدواء. هكذا تكاملت غارة الحقد السعودي المدفوع أمريكيا وإسرائيليا مع الحصار الجوي والبحري والاقتصادي. فلم تستهدف الحرب البنية التحتية وحدها، بل استهدفت حياة الإنسان اليمني اليومية في تنقلاته ورواتبه ودوائه وغذائه وحقه في العيش الكريم، وهو ما دفعه للخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، تدشينا لمرحلة لا مكان بعدها للوصاية السعودية على حقوق الشعب اليمني مهما كلف الأمر من تضحيات.

0: إلا العين بعيني، ونأخذها ونرد الثأر بإذن الله تعالى. وعلى العالم أن يضبط ساعته غدا بتوقيت العاصمة صنعاء، ويترقب بيانا مهم للقوات المسلحة اليمنية عبر ناطقها الرسمي بشير النصر العميد يحيى سريع، في بيان للقوات المسلحة اليمنية، وذلك للإعلان عن موقف مهم يليق بتطلعات شعبنا العظيم.
1: عاجل عاجل
0: عاجل
2: صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

الراجل بيان للقوات المسلحة اليمنية في يوم غدر اثنين بإذن الله تعالى للإعلان عن موقف مهم يليق بكم يا شعبنا اليمني العظيم وبتطلعاتكم وآمالكم بإذن الله. فلنكن جميعا على الموعد ولنرتقب ساعة الإعلان وعلى العالم أجمع وخصوصا الأعداء أن يضبطوا توقيتهم على توقيت عاصمة الصمود والثبات والتحدي والشموخ، عاصمة الأحرار صنعاء.

لم يعد خافيا على أحد حجم العدوان الذي ارتكبه السعودي بحق اليمن دون أي مبرر. فمنذ 11 عاما تحمل شعبنا أحمالا كالجبال نتيجة هذا العدوان والحصار المفروض عليه، حتى بلغ الجوع مستوى لا يطاق، وتفاقم الفقر، وانقطعت المرتبات، ودمرت البيوت والبنية التحتية والمتاجر والمصانع. ومع ذلك صبر شعبنا 11 عاما، لعل وعسى النظام السعودي يعود إلى صوابه. وعندما قرر شعبنا كسر هذا الحصار الجائر، اشتاطت السعودية غضبا أو اشتاطت السعودية غضبا، فعادت إلى الاعتداء مجددا، وقصفت مطار صنعاء لمنع وصول أي طائرة يمنية تنقل العالقين والجرحى والمرضى. ولم يكتف النظام السعودي بذلك، بل تجاهل أيضا أصوات الملايين التي خرجت إلى الساحات مطالبة بحقها في رفع الحصار وإنهاء العدوان، فلم يبدي أي اكتراث بمطالب شعبنا، وظل ينظر إليه باستعلاء واحتقار، ويسعى إلى تحويل الجميع إلى مرتزقة، فلا ينال المال إلا من يخدمه. والمؤسف أن ذلك ليس حتى لمصلحة السعودية نفسها، بل لمصلحة الولايات المتحدة. فالسعودية لا تحمل مشروعا مستقلا، وإنما تريد أن يتحرك شعبنا وفق الإملاءات الأمريكية وبما يخدم تهيئة المنطقة للمشروع الصهيوني. وأنتم تعلمون يا أبناء شعبنا أنكم لو سلكتم طريق التطبيع والولاء لأمريكا وإسرائيل والعمالة لهما لما استهدفكم السعودي بطلقة واحدة. إن معادلة السيد القائد سلام الله عليه وحفظه الله التي أطلقها كانت واضحة: المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وضرب المنشآت الحيوية بضرب المنشآت الحيوية. ولذلك نبشركم بأن النصر قريب، وأن الفرج بعون الله سيكون من نصيب هذا الشعب المظلوم. فقد وعد الله بنصره المظلوم المظلوم إذا دافع المظلوم عن حقه. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. بقلم الأستاذ محمد الفرح.

0: لقد كانت خياراتنا واضحة منذ البداية. موقفنا موجه ضد السعودية باعتبارها الطرف الذي اعتدى على بلدنا دون مبرر، وفرض الحصار على الشعب اليمني بأكمله، وسعى إلى التحكم بمصيره، وقتل اليمنيون في مختلف المحافظات الجنوبية منها والشمالية، وفي المحافظات الشرقية والغربية وفي الوسط. ومن هنا فإن كل من يختار أن يورط نفسه ويقف في صف المعتدي فإنه يتحمل تبعات خياره، ومن يربط مصيره بمصير المعتدي فلن ينعم بالأمن أو الاستقرار ما دام يشارك في استمرار العدوان ويقف في صف من يفرض الحرب والحصار على شعب كامل. هكذا قالها عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح، وهو لسان حال كل الشعب اليمني. من يقف إلى جانب المعتدي فليتحمل تبعات موقفه. الشعب من الآن وصاعدا لن يسكت على طول الحصار، صبر لهدنة هشة دامت 4 سنوات، والعدو السعودي يماطل، وتحمل الشعب الأزمات والكوارث والحصار والجوع والمرض في موقف شهد له بذلك العالم، وهو يقف متحملا لكل الآلام إلى جانب إخواننا في غزة في موقف ديني ومبدئي وقومي وعروبي. حين تخلى العالم واستمر العدو السعودي في حصار هذا الشعب، بل وكما قال سيدنا القائد سلام الله عليه وأكد على ذلك أن العدو السعودي فتح مطاراته لطائرات مسيرة صهيونية غير قادرة على الطيران من الأراضي المحتلة لتتجسس على اليمن، فعمل السعودي على تسهيل تلك المهمة بفتح المطارات لطائرات العدو الصهيوني لتتجسس على بلدنا، بدل أن يقف إلى جانب اليمن في موقف إسلامي عروبي للدفاع عن إخواننا في غزة. لم يكتفي بذلك، بل استمر في حصاره لشعبنا، في التنكيل بشعبنا، في ممارسة المؤامرات على شعبنا. واليوم عندما خرج الشعب في ميدان 70 وفي كل الساحات الحرة والشريفة في أكثر من 1400 ساحة بزخم بشري لم يسبق لليمن أن خرج في تاريخه بمثل هذا الزخم، رفضا للحصار، استجابة لدعوة السيد القائد الذي رفض الحصار على هذا الشعب، ورفض أن يجوع هذا الشعب، ورفض أن يستعبد هذا الشعب، ورفض أن يهين هذا الشعب كائنا من كان. فما بالك بعبد لأمريكا أن يهين هذا الشعب أو أن يجعل هذا الشعب تحت وصايته. قام يلتف هذا السعودي الجبان المتصهين بدعوة وسطاء ليلتف على قراراتنا وعلى مطالبنا بتسيير رحلات أو بالدعوة إلى تسيير رحلات من الأردن ومن عمان ومن بعض الدول. لا يمكن الالتفاف علينا. نحن نعلم بمؤامراتك أيها الصهيوني، نعرفك ونعرف من أنت ومن أين قراراتك ومن أين بتأخذ التوجيهات. نعرف هذه الالتفافات، هذه الالتفافات الأموية نعرفها، هذه المؤامرات الأموية. ثم إن مطالب الشعب اليمني ليست فك الحصار عن المطارات فقط. لا يا سعودي، لا، اعقل يا سعودي، اعقل يا ابن اليهودية. ما اجل فك المطارات، نشي مرتبات، نشي ثرواتنا ترجع إلينا، نشتيك تخرج من أرضنا نهائيا يا أخي. اترك شعبنا وحاله، وإحنا نسد بيننا. إحنا شعب نستطيع أن نحل مشاكلنا فيما بيننا، وخذ عملاءك ومرتزقتك وأحذيتك ومن تلطخت يداه بدماء هذا الشعب، خذهم إليك أو ارميهم في البحر. لا يلزموننا نهائيا، لا يلزموننا. شعب اليمن كالبحر يلفظ كل جيفة وميتة، واحنا قال مثال عندنا في اليمن يقول من خرج من جلده جيف، من خرج من جلده جيف، فما بالك عندما يخرج من جلده ويرتمي في حضن عبد امريكا، عند عبد الصهيونية، عند عبد الصهيونية، لان الامريكي عبد للهو الصهيوني، والسعودي عبد عند عبد الصهيوني. شعبنا لا يريدكم، اتركونا وحالنا، فكوا أذاكم عنا. المعادلة اليوم ليست معادلة مطار أو أن احنا بنطالب بمطار، لا، مطالبنا أكبر، مطالبنا حقوقنا كاملة كاملة، تعرف كاملة كاملة. معنا تقرير أعتقد محمد بهذا بشأن هذا الموضوع، نستمع إليه مستمعينا الكرام ثم نعود إليكم.
1: الحصار لا يعني مطار صنعاء الدولي، وإن كان يتجلى فيه بشكل لافت وواسع، إنه يعني الكثير من الوجوه، تبدأ من حصار الموانئ الجوية والبرية والبحرية. الوجه الأكبر والأكثر تأثيراً يكمن في سرقة السعودية وأدواتها للثروات الرئيسية في البلاد، الطاقة، النفط والغاز ومشتقاتهما، والتي تتجاوز 90 مليوناً في العام، ولربما الرقم أكبر. تعتمد اليمن في تمويل موازنتها العامة، والتي منها رواتب الموظفين والإنفاق الحكومي، على مبيعات النفط والغاز ومشتقاتهما بنسبة 90%. وحرمان اليمن من عائدات الدولة الأساسية تسبب في انقطاع المرتبات. رغم ذلك تحاول الحكومات المتعاقبة في العاصمة صنعاء توفير نسبة معينة من المرتبات، وتسعى لأن تكون منتظمة. من حق اليمن الآن أن يحصل على عائدات نفطه وغازه وثرواته السيادية، وإيقاف السرقات السعودية، وهو أحد أركان عملية كسر الحصار. يسعى العدوان السعودي الأمريكي أن يقود الحصار إلى تعميق الأضرار بملايين اليمنيين لصناعة فوضى في الداخل وتذمر وانسحاق في البيئة الشعبية، يسمح له بالسيطرة والتوجيه والتحكم. لكن الشعب اليمني وجه صفعة قوية بالتعبير عن إدراك ورؤية لمن يقود الحصار. إعادة الثروات السيادية مطلب شعبي لا بديل عنه. في المنظومة البنكية أحدث العدوان إخلالا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، من نقل وظائف البنك المركزي إلى استهداف التشبيك البنكي مع الخارج، وصولا إلى استهداف البنوك والقطاعات المصرفية بهدف نقلها وتخريب سلاسة التعاملات اليومية والإضرار بالعملة المحلية وسحب النقد الأجنبي. إيقاف هذا التخريب مطلب شعبي ووطني، وضمن عملية كسر الحصار وإسقاط كل الإجراءات التي تؤدي إلى الإضرار باليمن واليمنيين اقتصاديا. ومن شأن ذلك بالإضافة إلى النجاحات الوطنية في الحفاظ على تماسك العملة المحلية، أن يرفع سقف الحركة النقدية في البلاد وينعش الاقتصاد الوطني. تلك بعض وجوه الحصار، وتطلب معركة اليوم هزيمته بالحسم مع العدوان السعودي الأمريكي كمعركة استحقاق وسيادة.

0: واليوم وفي الذكرى السنوية لعملية يافا نذكر السعودي هذه ذكرى أول ضربة لعمق الاحتلال بطائرة يافا المسيرة والمتطورة وتدشين المرحلة الخامسة وكانت الإصابة مباشرة وأسفرت عن قتيل وجرحى. نذكرك يا سعودي أن طائراتنا المسيرة وصواريخنا البالستية والفرط الصوتية كانت يعني تصيب أهدافها بدقة عالية في أراضينا المحتلة على مسافة 2000 وشوية 2200 2300 كيلو متر. والله ما أنت عطسة يعطس طالق الصاروخ وطائرة المسيرة وصلت عندك. إذا أنت بتهتم بشعبك ومصالح شعبك وما أظن ذلك لا أظن ذلك أنك تهتم بهم فحافظ على المنشآت. أقل شيء حافظ على ما بتديه العمولة الذي بتديها الحليب الذي بتديها لترامب. لأن لو طفينا وقطعنا الضرع خلاص عايز يضبطك حتى ترامب. ترامب ونتنياهو عايز يضبطوك لأن ما عبيش فيك فائدة. لا قدم بيبسر الدخان من كل المنطقة لمصانعك البتروكيماوية وللمنشآت وللصهاريج وللمصافي ولخطوط الأنابيب النفط. أحد عايشتيك تصبح عبء عليهم. حافظ عليها حافظ عليها لهم ما عاد يخليك ولا تقبل ما عاد النقاية الذي قال أي منعك ما عاد توصلش إليها ما عاد يقبلش والله ما عيد عسك لا دعس ما عيقبلك تقبل ولا حذاه وانت حراف انتف. سلم جلدك وجلد شعبك لحتى تخليش يعاني. يكفي خرجته من دين الإسلام خليه يتمتع بالرفاهية من أموالك قده لا داخل الجني المدبر ما بش آخرة خليه يترفه في الدنيا وفي الآخرة به رفاهية ثانية برفاهية من نوع آخر في جهنم. ما احنا الشعب اليمني الآن بنذكرك بواحدة عملية من عمليات اليمن بطائرة من طائرات اليمن يافا اللي صنعناها خصيصا لاستهداف أهداف للعدو الصهيوني في أراضينا المحتلة خصوصا في يافا. يافا اسم على مسمى قد تقول يافا دعوني أبدأ بهذا المعتوه لأنه السبب في احتلال السمية يافا وبعدها ما عاد يردها مرد خلاص لقد انطلقا وغدا بيننا غد بيجي القرار غدا بيجي الموقف وبإذن الله تعالى وكما قال العميد يحيى سريع أنه سيلبي تطلعات الشعب اليمني. بس علينا احنا واجب يا شعب اليمن بما أننا غدا والعالم كله سيضبط ساعته بتوقيت صنعاء احنا نضبط أنفسنا ل ماذا سيقوله البيان ماذا سيحدد أي المواقف ما الواجب علينا ونحن نعرف ما الواجب علينا. نفير واستنفار وجاهزية عالية ورفض الجبهات بالمال وبالرجال ومن أهم تلك النقاط الحفاظ على الجبهة الداخلية وعدم السماح لكائن من كان أن يخل أو يخلخل الجبهة الداخلية بافتعال مشاكل أو إثارة نعرات أو افتعال أزمات أو أي شيء يؤثر على تماسك جبهتنا الداخلية لأن العدو يسعى دائما بعد أن تكسرت كل مؤامراته على صلب موقفنا وصمودنا وثباتنا يسعى العدو لأن يفتت هذا الصلب لأن يحيله إلى فتات لكي يتمكن حتى ولو أحدث لهذا الصلب شرخ ليتمكن من اختراقنا في الجبهة الداخلية. لا لن نسمح لهذا العدو نهائيا ولن نكون آذان صاغية لأقلامه وأبواقه وإعلامه. عرفناه وخبرناه على مدى 11 عاما بكذبه وزيفه وتدليسه ومؤامراته ضد هذا البلد، ضد هذا البلد الذي وقف موقف لم يقف أي بلد في العالم، لا عربي ولا إسلامي ولا بلدان حرة، وقف إلى جانب إخواننا في غزة الذين بالأمس يستهدفهم العدو الصهيوني وهم في عزاء، وهم في تشييع. لم يسلم أبناء غزة من استهداف العدو الصهيوني وهم في تشييع، ولا دول ضامنة ولا جوار ولا عربية توسطت وتنقذ العدو الصهيوني من من من من المستنقع الذي دخل فيه في غزة. بعد أن دخل في مستنقع ونكلت به المقاومة، سارعت الدول العربية لانتزاعه من ذلك المستنقع، واليوم يتفرجون الأنذار على ما يفعل في غزة. لا دواء ولا غذاء ولا إيواء يدخل إلى غزة، ولم ينفذ من الاتفاق شيء، ويتفرجون. اليمن هو الوحيد الذي وقف من موقف، وبالأمس ويوم الخميس صرح السيد أن احنا مستعدون لجولة قادمة، مستعدون لجولة قادمة. لأن احنا بنقول للسعودي: يا سعودي، احنا هدفنا أكبر منك، أنت لا شيء. واجهنا أسيادك وأذليناهم وأرغمنا أنفهم ورمغناهم في البحر، في البحر الأحمر، وأذلينا العدو الأمريكي والصهيوني. ولا ما أنت حذاء، أنت حذاء أنت مرتزقتك. بعون الله وبقوة الله وبتأييد الله وبنصر الله وبتوكل هذا الشعب على الله سينتزع حقوقه هذا الشعب، وسيفك حصاره، وسيذلك بإذن الله كما أذل أسيادك. ما احناش حانبين عندك، ورانا عمل، ورانا مسؤولية أكبر وأهم من أن نجلس نتاحس احنا وأنت هنية. بنتخلص منك بإذن الله تعالى. القدس يا عين، مساجد المسلمين تحرق، يمنع الأذان من مساجد بيت الله في المكبرات في فلسطين. أذان الله، الله أكبر، تمنع. وانتم بتفرجوا يا ما بتدعوا أنفسكم أنكم حامل حرمين وقائد الأمة الإسلامية، أنتم الأردوغان الذي استقبل هو وزوجته ترامب وصافحته مصافحة سنية على السنة والجماعة، مصافحة جائزة بفتوى، وقدم لها المزز الإبستيني ابن الإبستيني. غزة وفلسطين تأن، وانتم تجلسوا تحاصرونا لأجل أن نقبل موقف؟ لا، بعيد على ميتيكم، بناخذ حقنا بإذن الله ونفك الحصار وندعس أماتيكم وننطلق للعدو الصهيوني بإذن الله تعالى. وطوفان أقصى بنكهة يمنية، طوفان أقصى بإذن الله اثنين بنكهة يمنية بإذن الله.
1: فراغة ومفراغة ولا فيها نتيجة مسمرة، ولا سفنا وصلت المينا ولا فتحوا مطار، صحنا ونشدنا دول لكنها مستهترة. الطفل يمرض في اليمن ويموت ما لقى عقار، والفقر جاوز ذروته والتغذية مدهورة. قفل المنافذ، حظر الأجواء، قرصنا فوق البحار، حصار شامل، قص واصل، مجزرة في مجزرة، مأساة ومعاناة يتفطرها سم الحجار. لا دانها مجلس ولا شوف للمن مستنكرة، حاصرتنا قتلتنا، واليوم تدعو للحوار؟ فيكم غبا، فيكم وقاحة راسخة متجذرة. هذا الوجع، هذا الوجع ما بطيب النفس بعده باعتذار. يلعن عبدكم لا تجي دولة تدور معذرة، أوجعنا ما بيطفي هالزمان إلا بثار. لا نسمع ابن أمه يقول العفو عند
0: المدينة، لا نسمع ابن أمه
1: مرمى. وحذرنا الدول حسب الخيار تسحب رعاياها مع شركاتها المستثمرة. نصيحتي يا كل مستثمر، تروح بالضمار، روح مناسك في بلادك واحمد الله واشكره. لا تنقذونا فاض كيل الصبر والتنور ثار. ما كان عذبنا السعودية وهي مستغفرة، إما العدو بايوقف العدوان ويفك الحصار، ولا وصبرنا العمل اللي ما قد أحد صبره،
0: إلا
1: وباي الاحتلاله واحترم حق الجوار، ولا وباي رجع يدور قيمة القرص الذرة. إما وعوضنا ويبني ما تدمر دار دار، ولا وخلينا بلاده دار دار مدمرة.
0: أيوة، إلا وخلينا بلاده دار دار مدمرة. وابو ضيف الله الله حجي بيقول: ارواحنا واموالنا وابناءنا فدا لروحك سيدي عبد الملك. ان السعودي با يسلم حقنا ولا طحنا كل ما هو يمتلك؟ ما بقول عند بالله حجي.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار، وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
11: يا سيد حتى الماء،
9: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
11: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
8: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
12: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
1: ولعب العبودية نقول ثواقي الأرض.

عاجل وزارة الخارجية لوكالة الأنباء اليمنية سبب تحت عنوان العقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجدى من العدو السعودي بل ستنتزع منه بإذن الله تعالى. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المظلومية التي يعاني منها الشعب اليمني من قبل العدو السعودي لا مثيل لها في هذا الزمن إلا ما يحصل في قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أنه وطوال 12 عام من العدوان والحصار من قبل النظام السعودي حرصت صنعاء على التوضيح والتبيين للمجتمع الدولي ولكن لا حياة لمن تنادي. وأشارت الوزارة إلى أن المال السعودي والضغوط الأمريكية والإسرائيلية أجهضت كل المساعي لإنهاء حالة المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب اليمني. ولفت البيان إلى أن النظام السعودي حرص طوال السنوات الماضية على مساطرة السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية مبينا أن هذا النظام المجرم لا يفهم إلا لغة واحدة وأن الحقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجدى منه بل ستنتزع بإذن الله. وكما أكدت وزارة الخارجية أن على جميع دول المنطقة أن تقرأ المشهد القادم بإنصاف وبدون تأثر بالمال السعودي أو بضغوط أسياده الصهاينة، مشيرة إلى أن من أراد أن يجعل من نفسه أداة لقوى الشر والإجرام والطغيان سيكون مصيره الحتمي بإذنه تعالى الخسران.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم ويروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك، إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذلك اليهود والنصارى، هل يبدو تستبدحنا يا نصر أو جهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن، خلاص كفالنا كفالنا، انتهت عندنا، خلاص يا نصر لا جهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة، الآن كل قرية متعدة في العريف حشديدة. هل يعني تعبنا احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حتروحنا وضربوا حنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله، نحن ندافع عن عرضنا وعن وطننا وعن ديننا وعرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. الله نكفي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا بعد هذا الفاصل الاعلاني. بنستمع واياكم لتقريرين، التقرير الاول منه دقيقتين وشويه حدود ثلاثه، يعني عن احصائيه صادمه بالارقام لبعض من جرائم وانتهاكات العدو السعودي على اليمن، والثاني احصائيات ايضا عن القتل والجرائم التي ارتكبها السعودي في اليمن. هذه الفيديوهات وهذه المقاطع يجب ان نتداولها جميعا، يجب من المهم تداولها خصوصا من الناشطين ومرتدي التواصل الاجتماعي ليستحضرها الشعب بكثرة لتذكير بالمظلومية الكبيرة وغير المسبوقة للشعب اليمني. احنا بنواجه عدو مجرم لا يقل اجراما عن العدو الصهيوني، لانه تربية العدو الصهيوني كلهن. والاول يا محمد إذا ليس الصوت وإنما جرافيكس. نعم، إذا هناك مستمعين الأكارم فيديوهات يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن أرقام صادمة، نستذكر يا خبرة حتى ما نحتاج إلى هذه الفيديوهات. لو نرجع نحن بالذاكرة منذ أول غارة، الغارات التي استهدف بها العدو الصهيوني قبل أيام لمطار صنعاء لمنع الرحلة الإنسانية التي تحمل جرحى ومرضى ووفدنا الوطني أن تهبط في مطار صنعاء، ذكرتنا بأول غارات العدو المجرم على مطار صنعاء ومنطقة بني حوات الذي سقط فيها الكثير من الجرحى والقتلى، وهدمت البيوت والمنازل على رؤوس ساكنيها، وشردت الكثير من الأسر والتي أصبحت بلا مأوى، ثم تتالت وتوالت الجرائم البشعة للعدو الصهيوني وأرعد وأزبد، وقال خلال أسبوع أنه تم تدمير أكثر من 98% أو 90% من القدرات العسكرية للحوثيين، ثم بعد ذلك تكررت هذه بعد شهر وإحنا ما ردينا عليه إلا بعد 40 يوم. أقمنا الحجة على العالم بأكمله وكلنا نقول له هذا السعودي ومن يقف معه من الدول العربية التي كل دولة تفاخرت أنها شاركت. المصري تفاخر أنه شارك بعدد من الطائرات وبقطع بحرية، والكويتي تفاخر أنه معه كذا كذا طائرات، والمغربي والبحريني والإماراتي وكثير من الدول عربية وأجنبية، أكثر من 20 دولة، يعني 17 دولة أو 20 دولة التي كانت ظاهرة في في في في في الصورة، وغيرها أيضا كان هناك من كان يدعم، حتى الصهيوني والأمريكي هو الذي كان يقود، والفرنسي وغيرهم كانوا في غرف عمليات وصدقوا قتلى بطائراتنا المسيرة وصواريخنا في غرف العمليات في أبها وغيرها من المواقع التي استهدفتها القوى الصاروخية. بعد 40 يوم ردينا على العدو السعودي، وانطلق الشعب اليمني مجاهدا وبدأ بصاروخ زلزال، وتطورت الأمور واتكل الناس على الله سبحانه وتعالى، وأيضا من ساند ساند ومن دعم دعم، وتوكل الشعب اليمني على الله، وهزم العدو السعودي وهو يتفاخر بقواته أنه ما أصبح على أبواب صنعاء. نحن هنا أين أنتم؟ نتذكر هذا الغراب الناعق الذي كان يقول نحن هنا أين أنتم، إني أرى ميدان 70 من هنا من جبال خولان. محمد العرب محمد الأبستيني، يعني أين نحن هنا أين أنتم من جبال خولان وطالعوا ميدان 70، والذي قالت أنا بتزوج مدبرة 12 سنة وهي جالسة بلا زواج ترمل، من يدخل العسكر الذي يدخل ميدان 70 أول واحد قحش. والله عز وجل أعز هذا الشعب ورفع قدر هذا الشعب ونصر هذا الشعب، لأنه وقف، لأنه توكل على الله واتكل عليه ووقف موقف مشرف، لأنه على حق، لأنه مظلوم، شعب مظلوم ظلمته جارته السوء بإعاز من العدو السعودي من الأمريكي والصهيوني. يا جماعة، الصهيوني يدرك أن الخطر المحدق عليه هو من يمن الأنصار، الأنصار الذين إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طهروا المدينة المنورة من دنس أجداد هؤلاء الصهاينة. طهروا المدينة يثرب من دنس اليهود. اليمنيون الذين كان لهم السبق في نشر الإسلام في كل أصقاع العالم، ويشهد لهم وجود العديد من اليمنيين بل العرب بالملايين في أندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا وفي غيرها من الدول التي تتواجد بها أسر يمنية عريقة، ذهبت إلى نشر الإسلام واستقرت في تلك البلدان. اليمن الذي كان له الدفاع عن الدين وعن الإسلام، الذي وقف إلى جانب أهل البيت عليهم السلام مناصرا لهم ومعازر، وقف إلى جانب قرناء القرآن، وهو اليوم يقف إلى جانب قرناء القرآن. هؤلاء الذين يرفضون أن يذلوا العباد، أن يهانوا العباد، أن يستعبدوا لغير الله، وقف هذا الشعب إلى جانبهم رافضا الذلة، رافضا المهانة، رافضا أن يستعبد لغير الله. والذي أثبت ذلك بالخروج في جمعة التحذير والنفير، جمعة التوحيد لله سبحانه وتعالى. تذكروا الكثير من الجرائم، من سيان إلى أرحب، إلى صالة العزاء، إلى صالة الأفراح، إلى باص الأطفال، إلى مدرسة السعوان سنبان، نعم مجزرة سنبان، عرس سنبان، ما حدث أيضا في حجة في المزرق، ما حدث في كثير من المحافظات من تدمير للجسور، للطرقات، لاستهدف محطات الكهرباء والاتصالات، واستهدف مستشفيات منها مستشفى الثورة بالحديدة، المراكز الصحية. نتذكر تلك المجزرة في رازح، في صعدة، في حق المركز الصحي، في الأسواق، سوق الرقو. الإحصائية يخبر 250,000 غارة، 250,000 غارة شنها هذا العدو المجرم على الشعب اليمني.
1: لن ننسى مشاهد المجازر البشعة، لن ننسى مشاهد أطفالنا حين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، لن ننسى مشاهد نسائنا، لن ننسى الجرائم المروعة، لن ننسى ما حدث لنا ويحدث لنا، لن ننسى أبدا الجرائم البشعة بحق القرى والمدن، بحق الأطفال والنساء، بحق وطننا الكريم الأبي العزيز الشامخ، بحق اليمن، بحق اليمن، بحق تاريخنا وهويتنا وثقافتنا، بحق اقتصادنا، بحق بنيتنا التحتية. لن ننسى أبدا دموع أمهات الشهداء، لن ننسى كبرياء اليمن الصابر الصامد، لن ننسى من استشهدوا وهم يدافعون عن هذا البلد الذي لا يستحق منا إلا كل الوفاء، فلن نتخلى عن هذا البلد، وكما ندافع عنه اليوم فلن نموت إلا على أرضه، أوفياء أعزاء شهداء إن شاء الله تعالى.

0: يقتلون.
1: لن نسمح للعدو السعودي بأن يهنأ العيش بينما هو مستمر في حرمان 171,600 معلم ومعلمة في اليمن من رواتبهم التي يعيشون عليها لعشر أعوام متتالية. فإما تصرف الرواتب للجميع أو تنقطع عن الجميع. هذا جزء واحد، هذا مطلب واحد. والرواتب مش للمعلم فقط، هؤلاء جزء من من من ممن يطالبون برواتبهم. صبرنا ولهنية ويكفي. السعودي عجبه الله يماطل ويراوغ، ومقصوده أن الناس لا نسيوا، لا والله ما نسينا حقنا، لا القيادة نسيت ولا الشعب نسي. يعلم الله ما غير هناك مواقف مهمة ولها الأولوية في أن نقفها، اعتبرناها الأولوية على حقنا وحقوقنا ومصالحنا، وهو ما يهم الأمة. لأننا نعرف أن العدو الصهيوني يريد أن يقحش الوطن العربي بأكمله، أن يستعبد الناس جميعهم. فكانت الأولوية المواجهة لهذا العدو وما زال خارج الحدود وما زال في الأراضي المحتلة قبل أن يصل إلينا. ما لقد وصل عاد الناس يقولوا بالله يرحبوا وما عاد يفعل، وقد وصل عند بابه. كذب أبوه الذي يقول أنه بيقاتل، لقد وصل عنده ما عاد تفعل، لقده جنب باب بيتك ولا في حارتك ولا في قريتك ولا قد دخل المديرية، ما عاد تفعل. موضوعك بيكون ضعيف وتضحياتك بتكون أكبر إذا عزم الواحد أن يفعل شيء. بعد كانت التضحيات أكبر والإهانة أكثر، لكن عندما الناس تسطوا للعدو وما زال خارج حدودهم أو بمجرد أن يعلموا بسوء نيته تجاههم يبادلوه، لأن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. بتكون مواقف ما قل

0: الآن إذا التواصل معنا مستمعينا الكرام يمكنكم الاتصال على الرقم 7288-2088 للاتصال وللرسائل. ومعنا أول متصلين. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما الذي على الإنسان مواقف الشوق وكلها أوجاع
0: يا خبير
1: ومكاويس في القلب
0: أها
1: أنساها
0: يا عباه.
1: من أول ما قامت السعودي أول طلعة قامت السعودي لا حتى توسع وإحنا غرب نرد يعني بنتشطى ما قدرت تشرش مننا ولا حاجة. والحمد لله الذي جعل الله لليمن كلم النافذ في العالم. جا وقت كلم النافذ وإرادة قوية. من هي السعودية هذا؟ ما دشت السعودية. قلنا والله ما مرضي للناس إلا التسليم للقيادة القيادة الثورية السيد عبد الملك. حرام يا ذاك لو نفعل جسر بشري من أنا لا أستراليا
0: قوة.
1: نعم بيقول لحق لها المغفل هذا ابن المغفل هذا هو شب على انذا الهاتف شب على انذا وجوع على الطاء. هو إحنا جوع الطال هو جوع الطاء. أرجال 12 سنة كما يسطرونا فمثل لي حين يسوانا صابري صبرنا واحكمنا وظننا النذل افتجعنا والله ما احنا اسفين به والله لا نفكه والله وصدق ورجال اليمن هم لها وعن التحرم لا نقلع كبد من داخل جسد
0: بإذن الله
1: طال الزمن والله قصر مواقف السعود كلها مسافر واليوم وقتها مجازر. هذه الدولة السعودية من زمن ما وصل من اليوم. اليوم جاء الرؤية السعودية من هو الشعب اليمني بعد هذه التسليم موجود والقيادة موجودة والقوات المسلحة حاضرة ما عتاق الله نتغير. لكن احنا ما احناش دارين ما هي نظرة القيادة. خلاص رازين الناس مش هم ناسي. من اللي قال انهم ناسي
0: مفوضي
1: غافلين ولا هجعتنا تسليم للقيادة وهم اخبار بعملهم.
0: احنا مفوضي وقد خبرنا القيادة على مدى 10 سنوات وانتهى وقت الاختبارات
1: ومستعدين لأي حاجة ولأي خيارات.
0: يا عم نبيل وخطاب السيد سلام الله عليه يوم الخميس دليل واضح لكل الشعب اليمني والشعب اليمني واثق كل الثقة بهذا القائد العظيم. لكن دليل واضح على أن المعاناة هي في رأس القيادة لم تنسى معاناة هذا الشعب. لكن هناك أولويات ويعلم أن العدو الصهيوني يستخدم هؤلاء الأنذال ليحقق مآربه. فلذلك كانت الأولويات لدق رأس العدو الصهيوني ليعرف من هما الشعب اليمني. ولعل هذا النذل يعرف أنه قد أهين سيده فيرعوي. لكن ما نذل
1: لو فيهم رجال عقلاء السعودية أنهم اتخذوها فرصة عندنا وقفنا المعركة معهم ونزلنا البحر مع أسيادهم أمريكا وإسرائيل ويعتبروا من المواقف الذي وقعت أمريكا وإسرائيل في البحر وخرجوا مكسورين مهزومين. المفروض أنهم يلفلفوا فضائحهم ويصلحوا جرائمهم ومواقفهم ويصلحوا نفوسهم مع الشعب اليمني.
0: الله
1: حاجة تبان طيبين يا أخي قبال العين قدوا يفهمها الحمار. هذا لم يكن معه هذا ما ذلك هذا ولا والله ما يخطو الطريق إلا
0: يا عم نبيل عبيد العبد ما يستمع لها لسيده.
1: والله ما يخطو الطريق ومن عش بيننا خبر إن ما عيسبره وإن ما يخطو الطريق إلا بضربة إنما ضربة لا أولها تعرف ولا آخرها توصف.
0: يعلم الله أن القيادات الخليجية لن ترعوي ولن تهتم بمصالح شعبها الذي بيحز في النفس أن الشعوب الدول الخليج شعوب نجد ونجد والحجاز وأيضا شعوب الدول الخليجية يعني لماذا لا تتحرك وترى يعني أسيادها يبيعونهم لا يهتمون بمصالحهم أكثر اهتمامهم بإسعاد وإرضاء العدو الصهيوني والأمريكي. هذا الذي بيحز أن هذه الشعوب المدبرة بدل ما تتحرك والثور يا أخي التضحيات التي سيضحونها اليوم ستكون أقل بكثير من أن يكونوا تحت حذاء ورحمة الصهيوني والأمريكي.
1: ما عثرش الشعوب احنا وجهنا رسائلنا احنا كشعب يمني بنقول الشعوب العربية والإسلامية ثوروا على حكامكم ثوروا على الرؤساء ثوروا قوموا بثورات. هذا ما الإحساس، ما تتوقع من شعب حاكم مستعبد وهم في نفس المطار مستعبدين، أي هنا أدي لهم كلمة نافذة ما بيش ولا حاجة. يا رجال اليوم 12 سنة كان عايشبروا الناس، احنا ما عبش معانا ما نختلف إلا كرم كرامتنا، ما بيش فيها مساومة. والشيء الثاني على ما عاد يفاوض على ما عاد يساوم وكلها مبالغ حد، ما عاد تحتاج لا نقاش ولا جدا، مرتبات صرفة وعلى الإعداد ما عاد تش منك فضل
0: مش بالحقابه
1: البلاد، وعلى العفاق ماشي قطعناها، مشي في حالك وخلي الناس في حالهم، على ما عاد يساوم على ما عاد يفاوض، وكل هالنقاط حساسات ما عهنش قابلات للنقاش. الله الله يا رجال، الله الله يا رجال، الفتحة والقيادة الثورية شروع على قايد معانا يضرب يضرب هالمثل في العالم.
0: واحنا بإذن الله تعالى على موعد غدا مع بيان عسكري يحدد فيه الموقف لهذا الشعب، موقف بإذن الله تعالى يليق بتطلعات شعبنا اليمني العظيم بإذن الله.
1: قالوا ما صبر قدر ومن عجل عثر مع المدى يقطع الحبل الحجر.
0: اي والله في أمان الله.

0: الشاعر محمد الغيلي ارحب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارحب حياك الله.
1: محال اليوم يتنصل المعروف مكره والعيال الشعب لم يقبل وصاياها البغاء وممنوع نتكبل عرضها الأهبال يا المعتوه ما سخجل خيالك ما نباه قلنا يا أستاذ محمد مقترع مختل من عابد هبل كلام ما يقبل وهذا من غواه كل المزارع تتشكل وحدث إلى كل الدول والحقوق تتوصل وما هدم يعيد
0: بناء والنصر من عند الإله. صح ربي لسانك صح ربي لسانك مع الله مع الله. الأستاذ نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة سبا للأنباء، الأمور تسير كما ينبغي دون أي تراجع أو تردد، وما بعد الخروج الشعبي المليوني حتما ليس كما قبله، والحصار لن يبقى على الشعب اليمني ولو كلف الأمر ما كلف، لأنه جريمة فظيعة لا يجوز السكوت عنها لا أمام الله ولا أمام خلقه، وما ينبغي أن يخرج للعلن سيخرج في حينه بإذن الله.

0: اتصال، يا مرحبا. حياكم الله.
1: كيف
0: انت
1: يا اخي محمد؟
0: كيف الحمد لله، انا صلى عن حالكم. تفضل بإذن الله.
1: الضربة الموجعة إن شاء الله، لأن قد صبرنا فيما الكفاية، ولن عد نصبر فوق ما قد صبرنا بإذن الله تعالى.
0: يكفي
1: يكفي، لأن احنا الآن وصلنا إلى مرحلة مفصلية، أن نكون أو لا نكون
0: إلى هنا ويكفي.
1: نعم، فنقول لهم كفاكم عبد، ليس اليمن ساحة تعبثوا بها ولا هي سبزها، إنما نحن خلقنا أحراء وسنعيش أحراء وسترون ما لا ترونه. فنقول لهم للشعب السعودي أن يلتفوا حول كلام السيد عبد الملك، ولا يلتفوا حول الملعون يزيد هذا محمد بن سلمان الذي هو بضاعة أمريكية إسرائيلية. فنقول لهم اليمن هو يمن الإيمان ويمن الحكمة، هو الذي ناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نقول لهم نحن قادمون لكم، ونحن لن ننتظر إلا قرار العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإذا وجهنا فنحن سيوف بتارة أن نكون في نحوركم بإذن الله تعالى. فلهذا يا أخي نكتفي ونهدي سلامنا وتحياتنا لك والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل الأحرار في الشعب اليمني.
0: والتحية لك يا غالي. التحية لك يا ابن السباعي ولكل الأحرار في خولان الطيال.
1: الزامل
0: حبر الصحف. إيش اسم الزامل؟
1: حبر الصحف.
0: حبر الصحف.
1: أيوة.
0: يلا يلا. بإذن الله.

0: اتصال الو.
1: يا مساء الخير والعزة والكرامة.
0: ارحب يا ابن بيش.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: والتحية لك. ارحب يا بشير.
1: حياك الله حياك.
0: كيف المعنويات؟
1: المعنويات عالية وصحة الله لسانك حظ الله انك جبهة كلك.
0: حفظك الله ورعاك.
1: وإن شاء الله إن نستنونك في كل دقيقة وفي كل لحظة بشير العميد يحيى سري.
0: نعم.
1: إن شاء الله إنها تكون ما تشفي صدورنا في أعدائنا.
0: ما دامه قال إنه للإعلان عن موقف مهم يليق بتطلعات الشعب اليمني فبإذن الله تعالى القوات المسلحة والقيادة لم تخيب ظننا خلال السنوات الماضية أبدا، وكل ما قالته يعني كان واقعا بالفعل وحسب ما يليق وبحسب تطلعات هذا الشعب العظيم. ولن يكون إلا ما يرفع من شأن وعزة وكرامة ويرفع أيضا من معاناة هذا الشعب، وبما يكون بحجم تطلعات هذا الشعب العظيم وقبائله الأبية.
1: ونحن كشعب وهم مجاهدين وأتدين كل الثقة، لأننا متوكلون على الله، وإن لنا قائد عظيم شجاع حيدر لا يخضع ولا يركع إلا لله الواحد الأحد
0: لله الحمد،
1: والنصر قادم لا محالة
0: بإذن الله.
1: والله لو نصير ذرات في الهواء فلا نفرط في شبر من أرضنا ولا قطرة من قطر شهداؤنا وأبطالنا ونساؤنا، ونحن بادلون كل غيل ونفي.
0: نعم.
1: لأجل تضحية هذا الشعب، وإن رسالتنا للعدو السعودي فوالله لو تحشد الإنس والجن فوالله لا نتراجع ولا نقل ولا نمل ولا نفرط في حق من حقوق أبناء هذا الشعب
0: بإذن الله تعالى.
1: والسيد عبد الملك نطلب منه قائد علينا يا سيدي، فوالله لا خيار علينا ولا أمر علينا إلا قولك، وصر بنا أينما شئت فوالله لا نتراجع. وتحياتي لك ولجميع المستمعين وللعميد يا سيدي.
0: والتحية لك ابن بيش في أمان الله. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وقربي

0: من الأخبار العاجلة التي وردتنا الآن، الولايات المتحدة القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي في شمال العراق يوم أمس من جراء هجوم إيراني بمسيرة إلى جهنم. القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق خلال العمليات القتالية يوم أمس. العثور على رفات يحتمل أنها للجندي الأمريكي المفقود في الهجوم الإيراني على الأردن. لا تصدقوا هذه الإحصائيات، هذه إحصائيات كاذبة، والله بيوقع لهم قتل بلا بلا بلا بلا حساب. والدليل على ذلك أن ما قاله ترامب تعليقا على من انزعجوا من القتلى في الأردن وفي العراق، أنه قال ما قد وصلناش إلى القتلى الأمريكيين في فيتنام أو في أفغانستان، يعني يريد أن يوصل قتلى إلى ما وصل إليه القتلى في فيتنام وأفغانستان. يبشر يبشر يبشر بإذن الله تعالى سيكون زوالة، بيجوا عموديا يعني بشكل قائم وردتهم عمودي بإذن الله. يا محمد معنا تقرير جاهز، نستمع إلى هذا التقرير عن القدرات العسكرية اليمنية، لأن العدو السعودي بيراهن على أنه سيستنزف القدرات اليمنية. لا يعلم بأن لدى الشعب اليمني، لدى الجيش اليمني الحر الباسل، قدرات عسكرية لم يعلن عنها حتى اللحظة، لم يعلن عنها حتى اللحظة. الإنتاج الحربي مستمر، والتطور العسكري مستمر، والتقنيات العسكرية المتطورة لدى اليمن ستفاجئ الصديق قبل العدو.
1: اليمن اليوم معادلة الحصار بالحصار، ويحدد أيضا المنشآت النفطية السعودية والمصالح الحيوية مقابل أي تصعيد شامل يقدم عليه العدو، ويتجه إلى ذلك مستعينا بالله عز وجل. وقد أعد لهذه المرحلة من القوة العسكرية المستندة إلى قوة الحق ما يجعل العدو يندم على مماطلته وتعنته عن الالتزام بحقوق اليمنيين كاملة دون مساومة. وإذا كان العدو يراهن على أن المعركة مع الولايات المتحدة وكيان العدو قد أدت إلى إضعاف قدرات اليمن فهو واهم، فكل معركة يخوضها اليمن تكسبه المزيد من القدرات وتسهم في تطوير أسلحته أكثر فأكثر. إذن مشاهدينا الكرام، نلقي نظرة على أبرز القدرات العسكرية اليمنية في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير والدفاع الجوي والبحري، والتي جرى تصنيعها وتطويرها رغم العدوان والحصار. البداية بمنظومة فلسطين واحد وفلسطين اثنين، الفرد صوتية، المدى أكثر من 2000 كيلومتر، السرعة 15 ماخ، الوقود الصلب وحمل رؤوس متشظية واستخدامها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، كلها مميزات أثبتت قدرة هذه المنظومة على تجاوز طبقات الدفاعات الجوية. إذن أيضا منظومة حاطم واحد وحاطم اثنين، الفرط الصوتية التي تتميز بنظام تحكم ذكي، القدرة على المناورة، الوقود الصلب، وتمتلك أيضا عدة أجيال بمدايات مختلفة، واستخدم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. صاروخ ذو الفقار أيضا، وهو باليستي بعيد المدى، يملك محركا بوقود سائل، له دقة عالية في الإصابة، واستخدم أيضا في استهداف مواقع لكيان العدو الإسرائيلي في يافا وبئر السبع. صاروخ طوفان الاستراتيجي بعيد المدى، والذي يعمل أيضا بالوقود السائل، والذي
0: هذه هي الصواريخ حقنا، يعني صواريخ الذي ضرب ما بهن، فكيف بالقدرات الذي عادهن؟
1: سمع اليمنية فلق أيضا، وهو أزو بدقة الإصابة، سلاح تمتلكه القوات المسلحة اليمنية. فلق أيضا وهو سلاح بعيد المدى، يعمل بالوقود السائل ويحمل رؤوسا حربية متعددة تمتلكه القوات المسلحة اليمنية. منظومة تنكيل، وهي باليستية متوسطة المدى، تعمل بالوقود السائل، وهي أيضا مزدوجة الاستخدام، حيث يتم استخدامها أرض أرض وكذلك أرض بحر. هذه المنظومة التي تتميز بأنها تعمل بالوقود السائل وهي مزدوجة الاستخدام، لها قدرات أيضا على الإصابة بدقة. منظومة بدر 1 و2 و3 و4 بأجيالها المختلفة إذن تعمل أيضا بالوقود الصلب، ولها رأس حربي شديد الانفجار. إذن كذلك في المنظومات هناك منظومة قدس بأجيالها المتعددة التي تصل إلى الجيل الرابع، وهي مجنح عرض أرض بعيد المدى متخف عن الرادارات. أما الجيل الثالث فهو مجنح بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، وهو كذلك متخف عن الرادارات. وقدس 1 و2 وهما مجنحان. بالنسبة للقوات البحرية وكذلك الدفاع الساحلي، فيتمتلك أيضا قدس مجنح بعيد المدى مخصص للأهداف البرية والبحرية، سواء تلك الثابتة منها أو المتحركة. وفي إطار أيضا ما تمتلكه القوات المسلحة، عاصف وهو باليستي يتجاوز مدى 400 كيلومتر، ووزن الرأس الحربي له 500 كيلوغرام، وله نظام توجيه وتحكم ذكي. بالنسبة أيضا لصاروخ البحر الأحمر الذي تمتلكه القوات البحرية، وهو مطور عن صاروخ سعير، وهو متوسط المدى ويعمل بنظامي توجيه حراري ورادارية. إذا مشاهدينا، هذه القدرات التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية، جزء منها تحدثنا عنها في هذا الاستعراض، وكذلك أيضا هناك ما لم يتم الحديث عنه من قبل القوات المسلحة اليمنية والإعلان عنه إلى هذه اللحظة، وما تمتلكه أيضا في جعبتها.

إذن هذه بعض قدراتنا العسكرية، وهذا ما وصل إلى الإعلام، وهذا ما قد تم استخدامه وجرب في الواقع، وما وصل إلى أهدافه وحقق أهدافه بنجاح، وما أقلق وأرعب وأزعج العدو الصهيوني وأيضا العدو الأمريكي في البحر الأحمر من قدرات صاروخية. ما تحدث عن المسيرات، الآن هو تحدث عن القدرات الصاروخية سواء كانت بحرية أو برية، أرض أرض أو أرض بحر. فما أدرانا الآن بما قد حدث من تطور في الدفاع الجوي، ما أدرانا الآن بما حدث من تطور أيضا في منظومة وجيل الفرط الصوتي، هل ما زلنا في 16 ماخ أو إن احنا قد تطورنا إلى أكثر من ذلك؟ الأمور تسير بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتأييده، وبعد الاستجابة بالإعداد ما استطعنا لنرعب به عدو الله، بعد ما استجبنا لله سبحانه وتعالى العون منه والناس شغالين. فالعدو السعودي إما أن يسلم ويأخذ العبرة من أسياده الذين هرعوا لأن يتفقوا مع اليمن بعد أن رمغت آنافهم في البحر الأحمر، خصوصا الأمريكي ذاك اللعين ترامب، وإلا هو خبر سيشاهد العالم دخان الحرائق لنفطه وغازه سواء عبر الإعلام أو تشاهد بالأقمار الصناعية أو تشاهدها المنطقة. أما أن يسلم حقوقنا ويرفع يده من يمننا ويرفع الحصار وينسحب من أراضينا، وإلا فبيننا وبينه الأيام والليالي والميدان.

0: أخي محمد، نأتي في الدقائق الأخيرة من برنامجنا إلى قراءة ما وصلنا من الرسائل، والبداية مع أحمد السباعي. قال: نصر اليمن قرب على أعداء العروبة والعرب والدين والمذهب وآل البيت والبيت الحرام، تبت يديكم تب يا شلة يزيد وأبو لهب، برج الرياض قرب من الروضة ومن باب السلام. تحية لك يا أحمد ناجي، شيخ أحمد ناجي السباعي، وكل الأحرار في خولان طيال بقبزام الحبر الصحف. الله سلم يا محمد.
1: أكبر هزيمة عسكرية تروى، تكبر تحالى الضم كم من غاوي سجه.
0: هذا أحد المرسلين يقول: لو سمحتوا عيدوا لنا زامل اللي بيقول لا قائد إلا مثل قائدنا. سابر إن لا إن شاء الله سابر.
1: وإحنا نطهرها على المنشاوي وحدة الطرازان دفعاته تشوى.
0: قال: يا سلامي على المصير هذا استجد الكفاح، بلغوا عنا القيادة بطيب الانشراح. أبو عمران، تحية لك أبو عمرون. هذه رسالة تقول: السعودية بحاجة إلى ضرب حازم وهجوم، وهي تطلب كل بنود مطالب اليمن في كل المجالات، فهي عدوة لليمن منذ زمن طويل، وكل الثروات والجبهات هي السبب. السعودية أنجس من اليهود غالب الحملي، وبيطلب زامل اهجم اهجم. الله بشر بعزك، تحية لك ابن الحملي.

قال ابو صالح القزقزي التحيه لك يا ابو صالح. قال كم وعد توعوا الشعب كل الاحرار مريعين يسمعوا البيان العاجل، الى متى وقد الصبر بلغ حده؟ اوفوا بالوعد الذي وعدتم الشعب يا نصر يا موت بشرف. الله اكيد نحن القياده عند وعدها يا ابو صالح القزقزي، القياده عند وعدها، وقد خبرنا واختبرنا القياده ونجحت هذه القياده في الاختبار وهي قياده، وقد سمعنا الخطاب القائد السيد سلام الله عليه يوم الخميس، خطاب يعيه كل انسان في الشعب اليمني وايضا يعيه العدو السعودي، وهو يعلم بقيادتنا ان افعالها بتسبق الاقوال، بتسبق الاقوال. وعندما تقول القياده خلاص انتهى الصبر، انتهى الصبر. احنا ما علينا بما اننا خرجنا في كل الساحات مفوض للقياده، علينا ان نسلم، علينا ان نسلم، والا اذا ما سلمنا بتجي الضربه علينا احنا، ولو احنا مظلومين، لان التسليم واجب، التسليم واجب. بما ان احنا خبرنا هذه القياده ولم تخيب امال هذا الشعب نهائيا، وهي واقفه مع قضايا شعبها ومع قضايا الامه، ومع قضايا الامه، وهي ضد العدو لشعبنا وضد عدو الامه باكملها. ما علينا الا نسلم، وما قالت اهل القياده احنا مسلمين بعدها باذن الله تعالى، والنصر حليفنا. تحيه لك يا ابو صالح القزقزي.

قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أرجع نقول لسيدي القائد ابشر بعزك، نحن ألو قوة وبأس شديد، ونخرج الميدان ونرفض الجبهات وننكل بالعدو آل صلول واليهود، ومنتظرين للبان يحيى سريع. التحية لك يا أبو مشير دخسان ولكل الأحرار الشرفاء الذين خرجوا بخروج مشرف في كشر، وكل المديريات مربع كشر مربع حجور. تحية لك يا ابن كشر ولكل الأحرار في حجة. أبو ماهر الشيخ يقول من الواضح أن ما بعد جمعة التحذير والنفير لم يكن كما قبلها، حيث قد كان خطاب السيد القائد واضح بما فيه من تحذيرات ورسائل نارية موجهة العدو السعودي، حيث شعبنا في خروجه قد فوض السيد القائد تفويضا مطلقا. والحديث الآن هو لبشير الخير بشير النصر العميد يحيى السريع الذي ينتظره شعبنا بفارغ الصبر. يقول تحية لك يا محمد النعمي ولا المخرج، وهي لك أيضا منا جميعا يا أبو ماهر الشيخ وكل الأعزاء المستمعين والمستمعات. أحمد القصاري يقول مفوض للسيد عبد الملك في كل القرارات، مفوض جميعا. تحية لك ابن القصاري. رسالة أيضا تقول مساء الخير مساك بالخير والعافية، كان نحن جاهزون لأي توجيه يصدر من السيد حفظه الله، ونقول لآل سعود أما حصار على الجميع أو سلام للجميع، والسعودي يعرف ذلك ولا نخضع إلا لله، ونحن في انتظار البيان للعميد يحيى سريع حفظه الله. وتحياتنا أبو برهان أبو نخرة وأبو زيدان وأبو زيد ناجي وقاصف أبو بارعة ومعارك نخرة من جبهة تعز. التحية لكم جميعا ولكل الأحرار الثابتين في جبهة تعز وفي وادي الضباب خاصة. ويقول تحية لكل العاملين في إذاعة آفاق المجاهدين، وسمعونا آخر زامل الله بشر بعزك بإذن الله بشر بعزكم. التحية لكم يا رجال. رسالة طويلة من محمد علي مبارش الحجاجي من حجة لبات، تحية لك. بيقول في آخرها الرسالة الطويلة والوقت يدركنا يا محمد علي المعذرة منك، يقول لك السلام الله عليكم سيدي، لك منا العهد والولاء، لك منا السمع والطاعة، لك منا التسليم والمناصرة، لك منا التضحية والفداء، لك أرواحنا ترخص

0: ابن مبالش الحجة يسلام ربي عليك.
1: صادق مخلص مسلم للعالم متولي القايد اللي من هدى الله ناضك.
0: قال مساء الخير والعزة والكرامة والنصر والثبات علينا وعليك. قال لقد كان خطاب السيد القائد يحفظه الله خطاب المؤمن الصادق الشجاع الواثق بالله، خطاب القائد الحكيم الذي لا يرضى لشعبه الإذلال والاستعباد. لقد لمسنا في خطابه يحفظه الله الحرية والعزة والكرامة، أكرم وأكرم وأنعم به من قائد، والكل له مسلم ومن قائد، فإحنا لك العضد والساعد وإحنا صواريخك في ميادين الجهاد. أبشر بنا سيدي يا خير قائد، يا سليل الآل الأمجاد، في دربك نمضي صف واحد والكل في أتم جاهزية واستعداد. نفير يا شعبنا لانتزاع الموارد، نفير نحو المملكة لتأديب الأوغاد، كسر الحصار قد وجب يا كل صامد، والحرية تتجسد في تحرير البلاد، والحرية تتجسد في تحرير البلاد. يقول تحية لكم أستاذ محمد نعمي والأستاذ محمد ديلمي، ليس الجابري، محمد ديلمي. والتحية لك يا ابن العولة محمد العولة ولكل الأحرار شرفاء في مديرية اللحية قرية العولة خاصة وفي محافظة الحديدة بأكملها.
1: سيدي والشاهد الله بإني تارك النفس الذليلة.
0: قال ويا علم الهدى لبيك إنا إذا استنفرتنا شهب ونار، هي الحرب التي لا بد منها إذا جار العدا وطغى الجوار، إذا دارت على الباغي رحاها فلا بر يقيه ولا بحار، سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا عز ومجد وانتصار، فكم من ظالم أخزاه ربي على أنقاضه ارتفع الشعار، وهذه سنة الباري وما إن لكم من سنة الباري فرار. الكلمات كلمات الشاعر أبو زيد النعمي، وتحية للأخ أو الأخت المرسل.

اخر رساله اخي محمد من ابو مهيب العباسي من عمران ظليمه، تحيه لك ابو مهيب العباسي لكل الاحرار في ظليمه وفي عمران باكملها، عشتم يا شامخين. يقول مساء الخير استاذ محمد، انت والمخرج وكل طاقم الاذاعه افاق بكل اعتزاز وفخر، اشيد بجهود قواتنا المسلحه في قضتها وجاهزيتها القتاليه واستعدادها في تصديها لكل مؤامرات الاعداء. فرهاننا اولا على الله سبحانه وتعالى، ثم على اولئك الرجال القياده الثوريه والسياسيه، ثم على قواتنا المسلحه والامن البواسل اولئك العيون الساهره الذي لم تنام امام العدو السعودي. رهانه على البيت الابيض والمملكه العجوز والصهاينه، فذلك رهان واهم مهزوم فاشل. ونقول لكل اعداء هذه الامه، لم تعرفوا اليمن، ابناء اليمن، فلكم تجربة باهرة سابقة مع العدو السعودي، فلهم تجربة سابقة مع العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، والآن بيننا وبينكم الليالي والأيام والميدان، كما قال الشهيد الإنساني السيد حسن نصر الله. تحية لك أستاذ محمد ومخرجي التيلمي وكل المشاركين في مقدمة أبو خالد مهري من أبناء المهر الأحرار، ونتمنى من أبناء الجنوب أن ينهجوا بنهجه وأيضا يتخلوا من مرتزقة العدو السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي، لأن الحرية والاستقلال تشترى بالذهب. تحية لك أبو مهيب، عشت يا شامخ. إذن بهذه الرسالة للأخ أبو مهيب العباسي من عمران، تحية له. ومن تحمل هم واجب من وراء الهم ابتهن. من عمران ظليمة نختتم وإياكم مستمعينا الأكارم هذه المسائية، ولنكن جميعا على استعداد وفي انتظار لما يصدر من بيان بإذن الله تعالى يليق بتطلعاتكم شعبنا اليمني العظيم، يليق بتطلعاتنا جميعا، ونضبط توقيتنا على توقيت صنعاء لانتظار بيان بشير النصر العميد يحيى سريع. في أمان الله لكم، تحية مني محمد النعمي ومن المخرج محمد ديلمي، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثم مات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ورمل عالج.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم، القرآن الكريم.
4: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها، يقال صلى يديه بالنار بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية 7 منها: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.
5: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. وإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس، مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعة بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناضل الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: اصبر ما تصبر،
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أكثر من عقد ونصف كانت فيها حكاية التفجير حدثا يوميا، اعتاد المواطنون على سماعها، استشهد فيها من استشهد وجرح فيها من جرح، وكانت القاعدة كفاعل مجهول الهوية لا نراه إلا عبر شاشات التلفزيون. لم نسمع حينها بأنه تم القبض على أحد من أولئك القتلة الذين فجروا وخططوا. وكل ما كان يصلنا من الأنباء أن أمريكا قتلت زعيما للقاعدة عبر طائرتها المحلقة في سماء الوطن بدون طيار. اليوم وضمن هذا الفيلم التلفزيوني سنمضي مع الحقيقة وسنقتحم أوكار الإرهاب ونكشف عن الوجه الآخر لعملاء اختبأوا بيننا لم يعودوا شبح أسطورة كما كان يراد لها بعد أن انكشف المستور.

0: أفغانستان منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حين جاهد الأفغان العرب في سبيل القضية الأمريكية بعد أن غلفتها لحاهم بحرب دينية ادعوا أنها في سبيل الله ضد الشيوعية.
1: عندما سمعت عن الجهاد الأفغاني وبدايته وانقلبت وبدأ الناس يتوقعون أن هناك شيئا قد حدث في أفغانستان،
0: كان تجمعهم داخل أفغانستان بأموال السعودية وفكرها الوهابي هو البداية الحقيقية لصناعة الإرهاب الذي أنتج تنظيم القاعدة وداعش.
2: دولة الإسلام
0: وجعل شبكة الأحزاب الإخوانية في الوطن العربي تتمدد تحت مسميات أخرى منها التجمع اليمني للإصلاح. ومنذ تأسيسه في سبتمبر عام 1990 دأب الإصلاحيون على أن يحسنوا من صورتهم التي ارتبطت بشخصيات دينية وهابية متطرفة، فروجت لنفسها كحزب مدني يحمل فكرا إسلاميا، واستخدمت أنماطا من المثقفين والدعاة الدينيين الذين تميزوا بقدرتهم على جذب جمهورهم من خلال برامج تلفزيونية دعوية.
3: دكتور نصر بن محمد السلامي أستاذ الفقه أصوله المساعد، مرحبا بكم دكتور نصر.
0: بهذا الوجه الترويجي كان الإصلاح يصنع حضوره مستفيدا من تجربة الإخوان المسلمين في مصر بصناعة النجوم من دعاة البرامج التلفزيونية.
4: يعني اللبس المعتاد كله بمستحبات وآداب ولا نعتبرها واجبات.
0: لكن الحقيقة التي اكتشفت اليوم كان لها وجه آخر.
5: لا بد أن نعطى فرصة وأشوف من باقي معي من القيادات ونكتب بيان واضح إلى شباب الإصلاح أنه تم توريطنا فيما لا يصح وما لا ينبغي، وهو مسألة الاغتيالات والتفجيرات والعمل الذي كنا نقومه. يا رجال قبل قريب أنا كناعة الشرعية أنه لا يجوز الاغتيال.
0: ليس وحده فقط نصر السلامي الدكتور في جامعة الإيمان من سيكشف لنا قناع الإصلاح منذ بداية مسيرته، بل سيكون واحدا من أعضاء مخضرمين عصر الإصلاح منذ بدايته الأولى في العام 1990، حيث تشكل كامتداد لحركة الإخوان المسلمين المصرية في اليمن.
5: تعرفت على التجمع اليمني للإصلاح من حينما نشأ في عام 90 من خلال المسجد والمحاضرات اللي تلقى كانت في المسجد، مشايخ الذي كان يأتون سواء كان دكتور حسن العدل أو دكتور صالح الضبياني، ومن خلال أنشطتنا في النادي اللي تابع المسجد اسمه نادي فجر الإسلام. ومع الأيام مع الأيام تشكلت حلقات، كان في حلقة يرأسها الأخ سيف العصري ولا العبي عرفني بالإصلاح وحركة الإخوان المسلمين وأدبياتها ومنهجها ومشروعها وأهدافها، وصرت في هذه الحلقات حتى انضممت إلى ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين في عام 96 تقريبا، هكذا بداية نهايته نهاية 96 أو بداية 97.
6: وسيتابع إن شاء الله.
0: كان حزب الإصلاح يختار أعضاءه من خريجي المعاهد العلمية والملتحقين في حلقات حفظ القرآن الكريم اللتان كانتا تدعمهما السعودية وعرفت مناهجها بالفكر الوهابي.
7: طبعا أول دخولي في حزب الإصلاح كان في حلقة تركيا عام 95 مع الأستاذ عبد الوهاب الغيثي صنعاء القديمة، وبعدها طبعا استمرينا حتى دخلت حصلت على بطاقة الإصلاح في عام 97.
8: درست الثانوية في معهد صنعاء العلمي، وعن طريق المعهد وأنشطته المدرسية تم استقطابنا في المعهد إلى حلقة تنظيمية في الإصلاح، وكنا نخرج معهم رحلات ونحضر مبيتات. انتهت إلى عام 2000 بأداء البيعة.
0: البيعة كانت بمثابة الاستيلاء الروحي الذي يفرض على العضو السمع والطاعة والانقياد والولاء في كل الظروف لقيادة الحزب.
7: البيعة كانت في عام 97 أديتها للأخ عبد الله عمر الحطاني.
9: كانت ألفاظ البيعة قسم
2: تقسم بالله العظيم على أن تكون مع الإخوان المسلمين في المنشط والمكره، وأنت تبذل كل جهدك ووقتك في سبيل وإعلاء دعوة الإخوان.
8: كانت ألفاظها عبارة عن عهد مع الله عز وجل للعمل مع الإصلاح والسمع والطاعة في المنشط والمكره.
2: بعد البيعة تم التوزيع والتقسيم إلى الأسر أو إضافة الشخص الجديد إلى الأسرة الذي كانت مكونة سابقا.
9: الأسرة يتم توزيع أعمال ولجان مسجدية، لجان يعني خيرية، لجان ثقافية، لجان سياسية، ويتم يعني إعطاء كل فرد مهمة. يعني
5: دخلنا في ما يسمى الشعبة، وكنت أنا في مجلس الشعبة لكن أدير أسرة، وكان يرأس الشعبة تلك الأيام الأستاذ إبراهيم الحارثي، وكان من المعيدين حق جامعة الإيمان، واستمر العمل معه في الشعبة إلى 2011.
0: فبراير 2011 خرج شباب اليمني إلى ساحة التغيير مطالبين بإسقاط الفاسدين في النظام. حينها كان الإصلاح ينفذ أجندة إقليمية خاصة بمشروع الإخوان المسلمين في الوطن العربي، بما جعل ثورة الشباب فرصة سانحة لتحقيق تطلعاته.
10: قرر مجلس الأمن القومي الأمريكي في آخر تقاريره التي قدمها إلى أوباما بأنه في عام 2025 ميلادية سوف يعلن المسلمون قيام الخلافة.
11: أقسم بالله أنها قادمة، أقسم بالله لكأني أنظر إليها بعيني الآن، وما يقع اليوم في بلاد الإسلام من تصفية ومن تضحيات ومن جهاد ومن اجتماع كلمة العلماء والمسلمين إلا تهيئة من ربنا جل وعلا للأمة لتكون أهلا لحمل الخلافة.
8: مع اقتراب أحداث 2011 كنت مشارك أيضا في الساحة، وكنت مسؤول عن مجموعة في خيمة. الخيمة هذه كانت عبارة عن مركز بالكامل في الدائرة 17 زاي. كنا نحضر إلى هذه الخيمة، وكل شخص عنده مجموعة من الإصلاحيين هو اللي يرتب حضورهم وانصرافهم.
2: كنت أنا في النادي، ماسك في النادي مع بعض الشباب، مدير النادي حلقات وأنشطة وثقافة ورياضة وأنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية.
12: الدفع كان موجود طبعا، لأنه كان عن طريق الائتلاف يعني في الساحة وكذا، كنا بندفع الشباب للرياضة في جامعة الصنعاء وكذا، كانوا يتدربوا وكذا من أجل كانوا حماية المسيرات، نظام المسيرات. وفي مجموعة أيضا دفعوا للعسكرة في الفرقة يعني في هنا عندما فتحت العسكرة يعني.
0: فيما كان الإصلاح يرفع شعار السلمية، كانت الفرقة الأولى مدرب وقائدها علي محسن الأحمر الذي كان جزءا من النظام، يفاجئ شباب الثورة بحمايته للساحة ويحصل على تأييد تام من شباب الإصلاح.
13: أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي.
0: انضمام الفرقة الأولى مدرع للساحة لم يكن نابعا عن صحوة ضمير مفاجئة، كما أراد الإصلاح وشبابه تصويرها بشعارات السلمية، بل كان كذر الرماد في العيون، حيث كان يتم تجنيد شباب الإصلاح في الفرقة الأولى مدرع.
8: تم يعني توجيه الأفراد في الإصلاح والمشاركين في الساحة، وتم إنزال من عنده الرغبة في العسكرة والانضمام إلى السلك العسكري، وكانت تسجل الأسماء وترفع دفعات إلى الفرقة لتدريبهم، وكانت أعداد كبيرة يعني تشارك في الفرقة وتنضم.
12: احنا طبعا دفعنا مجموعة من كان يرغب من الشباب، أن يعني بالنسبة عندنا كالائتلاف الخاص بصنعاء القديمة، من أجل أن يعني ينضم إلى العسكرة وكذا، فيعني شاركوا ما يقارب في حينها ما يقارب 22 فرد يعني دخلوا وتعسكروا وانضموا للفرقة، يعني هذا الذي كانوا مسلمين عندنا من الائتلاف.
0: وخلال فترة التجنيد ذلك تلقى شباب الإصلاح دورات تدريبية إلزامية على كافة الأسلحة ابتداء من الكلاشنكوف وحتى الدبابة.
9: كانت دورة يعني عسكرية، أيضا دورة دبابة شلكة، مدة يعني مدة الدورة العسكرية مدة أسبوعين، والدبابة الشلكة مدة 10 أيام.
14: أنا أذكر أنه في سرايا ثانية راحوا يتدربوا على ألغام مثلا، يعني كان كنا نسمع أن في دورات في الفركة، في دورات في الفركة في على الألغام متفجرات، في تخصصات كانت تعمل.
0: لم تكن مجرد تدريبات خاصة بتطوير مهارات أعضاء الإصلاح، بل إن الإصلاح كان يجهز كتائب عسكرية للسيطرة على العاصمة عقب انتقال السلطة إلى هذه، تكون تحت إمرة الحزب مباشرة.
5: بعد البطل الخليجية وانتخاب عبد ربه منصور، كنت لازلت فاسك فرع جامعة الإيمان، كان الإصلاح قد اتجه اتجاه تشكيل ما يسمى بالكتائب العسكرية، وإحنا كنا نسميه العمل المساند نظرا لظروف استشعار الصراع والقتال. فكنا نرفض هذه الكتائب بأفراد.
12: كنت أنا أسمع الحشد للفرقة، يعني اللي كنت أسمعه أنه كان الحشد دائما للفرقة، يعني بحكم أنه هي معسكر ومهيئة وكذا، وكانوا الناس كلهم بيحشدوا إلى هذا المكان يعني، وشكلت فرق للحشد ودفع الناس، حتى الناس العادية والناس الموالية والناس وكذا إلى الفرقة.
0: بعد توقيع المبادرة الخارجية التي أجهضت انتفاضة شباب ساحة التغيير وحولت ثورتهم إلى أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة، كان يفترض أن تعود أحزاب المعارضة إلى موقعها الجديد في تشارك السلطة، إلا أن طبيعة العلاقة بين الفرقة الأولى مدرع والتجمع اليماني للإصلاح استمرت في استراتيجياتها، والتي توضح سبباً آخر كان يسعى إليه الإصلاح لإقامة جناح عسكري متدرب على القتال وحمل السلاح. ولكن لماذا السلاح وضد من؟
14: كانت التعبئة أنه يعني الإصلاح مستهدف من أنصار الله كما أنصار الله مستهدفين من الإصلاح، فكان التجيش بهذا الشكل.
5: وكنا نلقي لهم دروس ومحاضرات ونستضيف محاضرين من القيادة عندما تعطينا أسماءهم، من أجل محاضرات أيا كانت تشجيع على التدريب خاصة الاستعداد الكامل الحذر، وكان هذا دورنا.
0: وهكذا فإن حزب الإصلاح عمل خلال الفترة من 2012 وحتى سبتمبر 2014 بنمط استخباراتي عسكري، يوزع أعضاءه إلى مجموعات تختص برصد المعلومات وأيضا تحركات كل من اعتبروه هدفا معاد لهم.
14: في عام 2012 أبلغني مسؤولي أحمد المعلمي أنه هناك الحاجة لتكوين فرق رصد، فرق يعني عمل نوعي يكون بداية مختص بالرصد مش للتنظيم كامل، وبدأنا في هذا العمل، وأوصلني بأحمد الشجاع الذي كان مسؤول الإصلاح، وأخبرني أيضا بالمهمة أنه ستكون هناك عبارة عن مجاميع ستكون مهمتها الرصد. واستمر هذا العمل كرصد خلال عام 2012، توسع في 2012 توسع إلى أن شمل التنظيم بالكامل، يعني لم يعد الأمر مقتصر على المجموعتين التي تكونت وتوسع هذا العمل.
2: كانت المجموعات موزعة في أكثر من مكان داخل الحي، في مقر النادي، في مقر في بيوت، في موزعة حسب تخطيط معين.
14: بدأ الإصلاح في تجيش الأفراد في إلى وتدريبهم بشكل عسكري، وكنت من ضمن المشاركين الذي شاركوا، لكن كان بداية العمل عبارة عن مجاميع للرصد، كانت مجاميع تختص بقضية الرصد في المنطقة ونشاط وتحرك الحوثيين وأنصار الله.
0: وإلى جانب أعمال الرصد التي كانت تقوم به كتائب الإصلاح، كان يتم تسليح تلك الكتائب من الفرقة الأولى مدرع وتقسيمها إلى سرايا ومجموعات مسلحة. ولا يقف التسليح عند مستوى السرايا والمجموعات فقط، بل على مستوى تسليح الأفراد.
14: تم تسليح
8: السرايا في الكتيبة، وكان السلاح الذي يعني استلمته السرية على النحو التالي: ما يقارب 120 كلاشن عطفة ودبشك، ومع ذخيرتها كان لكل كلاشن كل فرد يعطى

0: لله مسألة قنابل، وكان في معنا ذخيرات معدلات التي كانت موجودة عند عبد الله الغزي بالنسبة عندنا. أما بقية هذا كانت كلها عبارة عن سلاح شخصي. يمكن في السرايا الثانية كانت موجودة، السيارات كانت في سرايا ثانية.
1: خرج الشعب اليمني في العام 2014 لتصحيح المسار الثوري الذي اتجه به الإصلاح نحو تقسيم البلاد وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني، فوجه هذه بتشكيل ما كان يسمى باللجان الشعبية. ولم تكن تلك اللجان في الحقيقة إلا نسخة للجناح العسكري لحزب الإصلاح الذي كان يتلقى دعما مباشرا من هذه.
2: تم تشكيلنا لجان شعبية عبر حزب الإصلاح يعني، ولحماية الحارات كان دوري فيها قائد سرية، وتم استدعانا إلى تبت صادق وأخذنا الحرب هناك بتسليح عالي كلاشن وثلاثة يعني مخازن رصاص.
3: جاءنا في ليلة 20 سبتمبر 19 سبتمبر ادفعوا الناس إلى جامعة الإيمان والفرقة، فكنا نعمم للأخوة في اللجان الشعبية وفي الأخوة في الفروع، ادفعوا الناس لمن يريد القتال في الفرقة، لمن يريد الدفاع عن صنعاء في الفرقة وجامعة الإيمان، وهناك هناك سيد اللباس وسيد السلاح.
2: تم طلب 50 فرد للمشاركة في شملان من قبل السرية، وصعدنا بهم، وكان ذلك في الليل، كان ذلك في الليل، وصعد كل فرد بسلاحه الشخصي، وطلبوا مننا أيضا أن نأتي بالمعدلات البيكا والأر بي جي، وكان في انتظارنا أهل العكروت في عند مستشفى اليتيم، وأوصلنا الشباب، أوصلنا الشباب إلى عند مستشفى اليتيم، وأنزلنا معهم سلاحهم الشخصي والسلاح المطلوب.
1: في 21 من سبتمبر استطاع الشعب اليمني أن يسقط الحكومة العاجزة التي أثقلت كاهل المواطنين بالجرعات السعرية، كما نجحت ثورة 21 من سبتمبر في إفشال المخططات العسكرية التي انطلقت من جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع، ففشلت محاولتهم الأخيرة لتركيع الشعب وانهارت تلك الكتائب التابعة للإصلاح.
3: أنا عرفت هذا الليلة لما كانوا يحشدوا للفرقة ولا جامعة الإيمان، كانوا يسلحوا من داخل جامعة الإيمان.
2: كانت المهمة المحددة مسبقا هي نقطتين، يعني إذا تسارعت الأحداث، كانت توجيه أننا ننزل في بداية في خط عمران على مدخل الصيانة وعند مؤسسة اليتيم، لكن هذا لم يتم. وبعد أن تسارعت الأحداث في قرية الكابل وفي شملان، تم التوجيه إلى أن تشارك السرية بالدفع بالأفراد إلى شملان.
4: طبعا من بعد ما طلعوا الشباب للفرقة بالليل نقلنا السلاح خرجناه من المقر، ما عاد بقى كل واحد معه إلا سلاحه الذي الصرف الذي هو معه الجعبة والبندق. إلى ثاني يوم الصباح أجى الأمر، قالوا خلاص كل من يروح.
3: مما أدى هذا الانسحاب إلى أن الشباب اللي كانوا في الكتائب يعني مسكوا، بعضهم ترك السلاح، بعضهم رد السلاح للمقر، مما أدى إلى إحراج أمام الجيران، ونهبت بعض الأسلحة من المقرات كالمقر الذي كنا يعني ندير دائرة 15 منها ومكتب الدكتور صالح.
5: أرحب باستئناف جميع المكونات السياسية مشاركتها في هذا الحوار.
1: استمرت المفاوضات في موفنبيك بين القوى السياسية، تم تشكيل حكومة، إلا أن الإصلاح كان يفكر بمنطق العدائية للشعب وأعاد ترتيبه العسكري بصورة جديدة.
2: بعدها بدأ التشكيل يعني بنمط جديد في 2015، في بداية 2015 كانت المجاميع أيضا قليلة، وكنا في نفس المنطقة في الدائرة 17، وكنا أيضا من ضمن سرية.
3: كنا نسمع فقط أن في حوار في موفنبيك، وإن شاء الله يتفقوا، حتى تفاجأنا مفاجأة، يعلم الله مفاجأة ما كانش عندنا علم يعني، بما يسمى العدوى.
1: في 26 من مارس 2015 أعلنت السعودية حربها العدوانية على اليمن. وبعد أيام من قتل العدوان السعودي وحلفائه للنساء والأطفال الأبرياء في المدن اليمنية، أصدرت قيادة التجمع اليمني للإصلاح بيان العار الذي دعم فيه العدوان على اليمن.
6: أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له تأييده لعملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية،
1: وكان البيان بمثابة رسالة عملية وخطوط عريضة للعمل التخريبي، موجهة من قيادة الإصلاح في الخارج إلى قياداته وقواعده في الداخل.
7: كون الإصلاح أيد التحالف وأيد عاصفة الحزم، فكان في التحالف يعني يطلب من الإصلاح إنه يجهز يعني يحرك حقهم الأعضاء داخل الأمانة وبعض المناطق عشان يسهلوا من عملية دخول التحالف.
8: حدث الانفجار، طبعا سيارة مفخخة كانت مطروحة في خلف الجامع.
4: تم الاجتماع على أساس يكون صاحب المتر وأنا منفذ العملية، وكان هاشم مصقر حماية.
9: قتل مسلحان مجهولان الضابطة في الحرس الجمهوري العميد عبد الله مصلح حيدر.
10: اغتيل من قبل شخصين على متن دراجة نارية، والثمين يعني يعتبر انهم ويؤكد بانهم من تنظيم القاعدة.
11: كذلك انفجرت عبوتان امام مسجدين اخرين عند صلاة المغرب بحسب ما افادت مصادر امنية وشهود.
12: شهود عيان افادوا ان مسلحين على سيارة اطلقوا وابلا من الاعيرة النارية على سيارة.
13: بعد اعلان الحزب تأييده، حزب الإصلاح تأييده للتحالف، تم استدعائي عبر الأستاذ وليد الزين الحضور ومقابلة أحد القيادات يعني اسمه الأستاذ عبد الكريم الهاتف، وأخذ مني بياناتي وأرقامي ومؤهلاتي ودونها عنده، وأخبرني أنه سيتم التواصل بالفترة القادمة.
2: تواصل معي أحمد الشجاع وأخبرني أن العمل سيتوسع وأن مجامع الرصد ستتوسع وأن التنظيم ككل سيشارك في هذا العمل.
14: هناك قواعد تنظم عمل الاشتباك فيما يخص عملية تحديد الأهداف، تعريفها، تأكد من صلاحية استهدافها، دراسة بيئة الهدف.
3: احنا ما رصد رفعه، والجهات المختصة هي اللي بتحدد بعد ذلك التعامل مع الهدف. احنا ما رصد رفعه، والجهات المختصة هي اللي بتحدد بعد ذلك.

0: منذ بداية العدوان على اليمن عمل الإصلاح كعصابات استخباراتية تقوم برصد بيوت المواطنين وترسلها كأحداثيات إلى قيادة العدوان لقصفها على رؤوس الآمنين بما فيهم النساء والأطفال.
1: هناك تقرير تم تعميمه على مسؤولي الرصد من قبل مسؤول الكتيبة إلى مسؤول السرية، ومسؤول السرية عممه على مندوبي الرصد في الفصائل. هذا التقرير يضم الأهداف المطلوبة اللي هي البيوت وأماكن السلاح والقيادات وأشياء أخرى، يعني أحداث أخرى ممكن يرفعها. وكان يشمل التقرير أيضا الأحداثيات لكل هدف مرصود.

0: بطريقة ممنهجة. كان العدوان يدمر البنية التحتية للوطن بدقة متناهية، وهو ما كان يؤكده أحمد عسيري وهو يتحدث عن مصادره المعلوماتية بفخر وثقة.
1: فيما يخص عملية تحديد الأهداف، تعريفها، تأكد من صلاحية استهدافها، دراسة بيئة الهدف نفسه، ورود المعلومات من نفس البيئة. تعرفون أنه نحن ننفذ عمليات في مناطق لا تتواجد فيها القوات التحالف، ولكن يتواجد فيها عناصر تابعة للحكومة اليمنية.
0: هنا يظهر لنا بأن عملاء عسيري داخل الوطن ما هم إلا أشخاص مدربون على عمليات عسكرية استخباراتية حصلوا عليها في وقت سابق تنتمي إلى حزب سياسي بارك العدوان.
2: جاءنا اتصال من عبد العزيز منصور يقول لنا كلف واحد عندك على مستوى الخمس المديريات يمسك المعلومات والرصد، يسمى مسؤول المعلومات، وربطه بأبو إبراهيم، واسم أبو إبراهيم يوسف البواب، دكتور في جامعة صنعاء.
3: عند زيارتي لخالد النهاري وأثناء كلامي معه، عندما شرح لي أن العمل انتهى وأوصلني بالدكتور فتحي، هو أخبرني عن وضعه، يعني عمله هو أصبح يتواصل مع الدكتور نصر السلامي. دكتور نصر السلامي حسب ما أخبرني أيضا خالد النهاري أنه مسؤول عن الأمانة في العمل التنظيمي، يعني في الإصلاح. الإصلاح الآن فروع الإصلاح يعني الموجودة اللي يشرف عليها دكتور نصر السلامي، وأخبرني أنه بيتواصل مع الدكتور نصر السلامي بخصوص موضوع الرصد.
0: ولتوفير المعلومات التي يحتاجها العدو في عملياته العسكرية على اليمن، قام الإصلاح بتوسيع شبكة المعلومات والرصد لتشمل التنظيم بالكامل.
2: احنا في معين قسمت معين إلى قسمين، شمالية وجنوبية، وديت من كل جهة مندوب سلمناه من خالد النهاري، أصبح خالد النهاري معه مندوب من كل مديرية ومن معين هنا. ثم فرضنا على كل مديرية أن تأتي من كل فرع بمندوب ومن كل شعبة بمندوب. وكانت تشكيلة هذا الفريق هكذا تطلع، يعني تتجاوز ما يقارب 200 من جميع المديريات الخمس. والمعلومات كان يرفعها خالد النهاري، ترفع كلها عند خالد النهاري. خالد النهاري يعكسها إلى أبو إبراهيم باعتبار أنه هو الأصل المطالب بالرصد.
0: شبكة الرصد الخاصة بالمعلومات تتم عبر أعضاء الفصائل المنتشرين في كل مديرية وحارة، حيث يقوم العضو برصد المعلومات المطلوبة منه.
3: آلية الرصد التي كانت تتم هي عبارة عن رصد المنطقة التي يتواجد فيها فريق العمل، بحكم أنه من أبناء تلك المنطقة فلا يحتاج وسيلة مواصلات أو يحتاج اتصال أو يحتاج، بما أنه أبناء المنطقة فهو أيضا أعرف الناس بالمكان الذي يرصده، ولديه أيضا معلومات سابقة عن هذا المكان، ويرفع ما هو مستجد حول المكان الذي يرصده إلى مسؤول مجموعته، ومسؤول مجموعته بدوره يرفع إلى مسؤوله، وهكذا بشكل متسلسل.
0: بينما كان مسؤول الرصد في الفصيل يقوم برصد الموقع المستهدف للقصف، كان مسؤول السرية هو من يقوم بوضع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المستهدفة.
3: الأهداف التي لم يكن يذكر فيها الإحداثية كان مسؤول الكتيبة يستعرض مع مسؤول السرية على جوجل إيرث أيضا المكان، يعني مسؤول السرية كان يوضح له المكان من قبل مندوبي الرصد، وهو بدوره يشير إلى المكان أمام مسؤول الكتيبة، ومسؤول الكتيبة هو الذي يقوم بعمل الأحداثية.
2: بالنسبة للأهداف التي تم رصدها هي ما كانت تأتينا من عماد، والباقي هو ما رفع من الميدان، وكان ما يرفع من الميدان تحركات، أي تحركات. لكن أنا أذكر أنه من الأشياء التي رفعت كأخبار أنه استهدف الأمن القومي بصواريخ وبعضها لم تتفجر، واستهدف جنبها بيت يعني آمن.
3: تم رفع أهداف في منطقتنا، يعني المنطقة التي تقع فيها السرية، تم رفع مجموعة من الأهداف وهي على النحو التالي: جامعة الإيمان، هذه كانت في حي النهضة، النطاق الفصيلة الثالث من شارع 20 لجولة عمران رفعت فيها صالة المدائن وقصفت والملعب وقصف، وهنجر كان بجوار الملعب من الجهة الشمالية وقصف.
0: تبين هذه الخريطة عددا هائلا من منازل المواطنين التي تم الرفع بأحداثياتها والمضللة باللون الأصفر، إضافة إلى عدد من المدارس والمستشفيات والمصانع والمحلات التجارية والأسواق.
2: الورقة الموجودة حق الأسماء مكتوب فيها اسم فلان، متى يدخل بيته، متى يخرج، عندما يجلس، أنهم مرافقين، أنهم كذا، في آخرها تحديد حقه الإحداثيات، كابل، مكتوب كابلية الطيران.

0: بعض هذه المعلومات كانت تستخدم لرصد حركة أهداف يتم التخطيط لاغتيالها بواسطة مجموعة مدربة خاصة بالاغتيال تسمى مجموعة العمل الخاص. تم اختيار أعضائها من كتائب وسرايا حزب الإصلاح وبتكتم شديد.
1: فجأة وإذا بالأستاذ عبد العزيز منصور يتصل لي ويقول سيأتيك عماد، كل ما يطلبون منه تعاون معه. وعدنا أنا وعماد، فجأة وإذا بعماد ألقاه وإذا بي أعرفه، لأن بعض الأشخاص ما أعرفهمش، لكن هذا عرفته، اسمه أكرم حمادي. قال لي يا أخي إحنا كلفنا، أنا كلفت يعني هو، أنا كلفت بالعمل الخاص ونريد منكم أن تسندونا بالذي سنطلبها. ما هي اللي نطلبها؟ شباب. قلت أي شباب؟ قال الشباب الذي كانوا في الكتائب وضموا إليكم نريدهم، وإحنا قد معانا شباب من أولين بس نريد أسماء. طيب كيف أخبر الشباب؟ كيف أبلغ الناس؟ قال لي أنا عندي أسماء، ديها لي، جيب لي قائمة بالأسماء، طلبها مني بالرسائل. خلاص دالي أسماءهم، رقم تلفوناتهم، أين يتبعوا مديريات. ثم كنت أنا أطلبهم من مدياتهم، مثلا مديرية شعوب، أبلغ مديرية شعوب يا أخي فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء قالوا إنهم عندكم مديرية شعوب، هاتوا لنا رسائلهم، يعني فرغهم، نسميها رسالة، فرغوا للأخوة. في ناس اشتهم، شو داري لما يشتهم؟ قالوا في ناس اشتهم بس.
2: أخبرنا خالد أنه يتم يعني أن علينا أن نرتب المكان وهو اللي سيحضر الشخص. كان هذا في منتصف رمضان أو يعني في شهر رمضان، فتم ترتيب اللقاء عندي في البيت، وتم إبلاغ الستة الأفراد عن طريق مسؤوليهم في الفصائل بالحضور إلى البيت، وتم حضورهم. وخالد السريحي كان بدوره بإحضار عبد الكريم الهاتف، هذا الشخص هو عبد الكريم الهاتف، وقابل هؤلاء الستة وكانوا يدخلون على فرد، وكان يأخذ منهم بيانات. طبعا لم أكن أعلم ما هي هذه البيانات. بعد هذه المقابلة بفترة بسيطة أخبرنا خالد السريحي أن عبد الله الشامي ومحمد الرياشي لم يعودوا في نطاق السرية، تم اختيارهم ولم يعد لنا بهم أي تواصل.
3: تم اختياري للعمل الخاص الذي يقوم باستهداف شخصيات داخل أمانة العاصمة، والعمل الخاص هذا يكون بجناح خاص مع حزب الإصلاح.
0: وبهذه الطريقة تم تشكيل مجموعة العمل الخاص والتي قسمت بدورها إلى مجموعات.
3: تم تقسيم الأمانة إلى 6 مربعات، تم تقسيم الجزء الشمالي إلى 3 مربعات والجزء الجنوبي إلى 3 مربعات. من المجموعات تم تقسيمها إلى 5 مجموعات، وعلى أساس أن كل مجموعة تقوم تشتغل في أحد المربعات. المجموعات الأولى أو الجناح الأول كان يرأسه يونس الجرعدي، وتحته 3 مجموعات، المجموعة الأولى بقيادة ناصر المسوري، والمجموعة الثانية بقيادة سمير الحرازي، والمجموعة الثالثة بقيادة أحمد بن ياس. مجموعة ناصر المسوري كان تحته 3 أشخاص يكونوا رئيس مجموعة، والمجموعة الثانية سمير الحرازي كان تحته 3 أشخاص، ومجموعة أحمد بن ياس كان تحته 3 أشخاص. الفريق الثاني الذي هو فريق يزن واللي يسمى محمد الرياشي لديه مجموعتين، وكان يرأسهم حمزة لمجموعة أيمن ومجموعة صلاح. مجموعة أيمن كما تحتها 3 أشخاص، ومجموعة حمزة ومجموعة أيمن ومجموعة صلاح 3 أشخاص.
0: يكلف أعضاء العمل الخاص بتتبع ورصد التحركات للأهداف المحددة لعملياتهم قبل معرفة نوع المهمة التي يبلغون بها في الوقت المحدد.
4: وكلنا العمل تدريجيا رصد الشخصيات تبع أنصار الله ونقاط وأطقم، وكان يتم العمل على هذا بهذا الشكل، يعني الذي هو بالرصد.
5: طلب مني هاشم أن أرفع باسم قيادة النهارة، ورفعت له باسم عبد الغني المروني وعبد الكريم المروني، رفعت له بالأسماء ومكان العمل.
2: أنا الشباب يتم رصد الأهداف والقيادات يعني وإبلاغنا بها، وكانت من الأسماء الموجودة في الرصد يعني يحيى الديلمي أحد علماء في صنعاء القديمة، وفؤاد ناجي في الجامع الكبير، والزبيري أحد القيادات الحوثية في منطقة باب اليمن، والوادعي أيضا في باب اليمن، وزيد الوشلي قيادي في منطقة الصافية.
0: تم إرسال أفراد مجموعة العمل الخاص مع سرايا أخرى إلى محافظة مأرب، حيث كان يتم استقبالهم من قبل التجمع اليمني للإصلاح، ومن ثم إرسالهم إلى المعسكرات لتدريبهم.
1: كان تأتينا تعميمات بالحشد، وكنا نطلب من مديري المديريات أنهم يبلغوا الشباب خاصة الذين متفرغين وفاضين أن ينزلوا إلى مأرب. كان التواصل فردي، ومعنا منسقين لكل مديرية في مأرب، منسق أو مسؤول المديرية في مأرب يهتم بالشباب حق مديريته وينظمهم ويهتم فيهم ويتابع أحوالهم.
4: وصلنا إلى مأرب إلى شخص يدعى حامد، تواصلنا معه لكن كان تلفونه مغلق أو هكذا. تواصلنا مع شخص ثاني علشان كان محل دخول مأرب لب معرف. هذا الشخص رسل لنا مجموعة دخلتنا إلى المقر، مقر التوجيه المعنوي في مأرب تبع التجمع. رقدنا هناك إلى اليوم الثاني الصباح، وتواصلنا مع حامد. يا حامد الصباح طق طلعنا معنا المعسكر.
5: أثناء تواجدنا في معسكر النصر التحقنا بالتدريب، قسمنا إلى مجموعات. كنا عدد أفراد في حدود 35 فرد. كان يعني معنا 4 مدربين، كنت ضمن المدرب حامد. كان عددنا يعني 7 أفراد، كنت أنا ونايف وعامر وعبيدة وباقي الأفراد. يعني
4: كان المعسكر مقسم إلى عدة أقاليم، يعني تبع الأقاليم عسكر وكذا. معسكر النصر، إقليم تهامة، إقليم الجناد، إقليم آزال، إقليم أمانة العاصمة، هكذا. وجلسنا حوالي 3 أيام، كانوا يقولوا منتظرين للمجموعات، عباقي مجموعات ما يقدرش يستوفوا العدد. إذا استوفى العدد وبعد أن استوفى العدد بدأنا بالدورة التي كنا من أجلها.
0: تلقى أعضاء مجموعة العمل الخاص تدريبات في مأرب على تنفيذ الأعمال الإرهابية، والتي شملت الاغتيالات وصناعة العبوات الناسفة وطرق تفجيرها وطرق المحافظة على أمن الهاتف والتلاعب بالتحقيق فيما لو تم القبض عليهم.
2: أخذنا فيها يعني استخدام الكلاشين بشكل مكثف، واستخدام المسدس بشكل مكثف، والرماية من فوق السيارة، والرماية من فوق الدراجة النارية، و يعني استخدام الار بي جي والضرب القنابل.
3: بالنسبه لماده الاغتيالات، كان يتم تدريبنا على تدريب الشباب عن طريق المترات، وكان هناك 3 مترات كان يقودهم محمد الرياشي، ومتر يقوده نصير ناصر المسوري، ومتر ثاني يتم قيادتهم قبل شخص يكون سيف. كان يتم تدريب الشباب عليهم على الاغتيالات عن طريق الرماية عن فوق المتر من الأمام ومن الجنب ومن الخلف.
4: وكان نظرية عبارة عن دراسة المتفجرات والاغتيالات، وعن الأمن الشخصي والأمن المعلوماتي، وعن أمن الهاتف، وعن مقاومة التحقيق.
5: بعد أن تم التمرين أتانا حامد، أتانا هاشم، وقطعنا استمارات تجنيد، صورنا بتلفون، أخذت الاستمارات إلى المعسكر، ومن ثم صرفونا معاشات كان مبلغ قدرها 1300 ريال سعودي.
4: تم إعلامنا أن العمل عمل خاص، وعمل لم يتم الإفصاح عنه بشكل 100%، لكن كان هذا يعني عمل خاص وأول ما ترجعوا صنعاء ما عاد تواصلوش مع أصحابكم الأوليين الذين هم في الأسر وفي هناك، خلاص انقطع تواصلكم منهم، اعتبروا أن أنتم خرجتوا من عندهم نهائيا.
5: العمل أنه استنتج أول شيء مننا أنه انخلال التدريب بدأت بعد حق المطرات أنه يكون اغتيالات في صنعاء.
3: عدنا إلى صنعاء، تم استقبالنا الأخ حارث يسمى حارث، وتم تشكيل وتقسيم المجموعات عن طريق الأستاذ حارث، وتم إعطاء المجموعات إلى عندي. من خلال تم تقسيم المجموعات على حسب المناطق داخل صنعاء، لأنه تم تقسيم الأمانة إلى 6 مربعات، وعلى أساس كل مجموعة تكون داخل مربع ودبدات تستهدف الأطقم العسكرية والمقرات.
0: قامت مجموعة العمل الخاص التابعة لحزب الإصلاح بالعديد من الأعمال الإرهابية في منطقة شارع حائل والرقاص وعصر وشارع المطار ومناطق أخرى بأمانة العاصمة.
4: البعض كان انفجرين، مثل الذي انفجرين انفجرت في سيارة كسيارة قيادية، القيادية كان في داخل الجامع بيصلي، انفجرت وهو داخل الجامع في جامع بلال، وعبوة في عصر انفجرت داخل برميل القمامة، وعبوة في الزبيري أمام شركة سبافون انفجرت،
0: وهي نفسها التي كانت تتناولها وسائل الإعلام عادة بأنها من تنفيذ القاعدة.
3: شوف بالنسبة لحق لما كانت المقاومة يستهدفوا مجموعة، لما كانوا يستهدفوا طقمات ما كانوا يشعرون بالإعلام، فلما كانوا يستهدفوا كان مدن داعش أو موقع أو قتل ينسبوها إلى داعش.
6: أعلن تنظيم داعش في اليمن مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة أمام أحد المساجد في العاصمة اليمنية صنعاء،
7: أدى إلى مقتل 3 أشخاص حسب آخر الأخبار الواردة من اليمن. تنظيم الدولة الإسلامية تبنى في بيان على تويتر هذا الهجوم.
3: من ضمن الأهداف اللي تم العمل عليها، وأحد المجموعات قامت باستهداف أحد الأطقم العسكرية في شارع 60 أمام مطعم الخطيب، اللي تم مجموعة ناصر المسؤولي. المجموعة الثانية مجموعة سمية الحلادي تمت استهداف مقر عصر. المجموعة الثالثة مجموعة أحمد مياس، واللي تم استهداف أحد الأطقم العسكرية في شارع خولة. ما بالنسبة للمجموعة الرابعة والخامسة اللي برئاسة محمد الرياشي، مجموعة أيمن كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في منطقة 60 أمام متوفير هايبر، ومجموعة صلاح اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في دارسن. ومن ضمن العمليات اللي قامت بها المجاميع التابعة للعمل الخاص، مجموعة سمير الحلازي اللي كانت تستهدف القيادي أبو حسين الوزير في منطقة المطار، كذلك مجموعة ناصر المسؤولي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في بوابة الفرقة ولا مدرع، كذلك مجموعة أحمد مياس اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في شارع معرب. أيضا من ضمن العمل اللي قامت بها المجاميع استهداف سيارة القيادي توفيق العباسي في منطقة الرقاص، وكان الفريق منفذ فريق سمير الحراسي، كذلك مجموعة اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في شارع معرب، وكان الفريق منفذ فريق صلاح.
0: وبنفس الطريقة التي اقتيل بها الكثير من أبناء اليمن قبل العدوان ونسبت إلى القاعدة وداعش، كانت هناك عمليات نفذت من قبل هذه العصابة، حيث كانت جريمة اغتيال الشهيد العميد المتقاعد عبد الله الرصاص في أغسطس 2016 وسط العاصمة صنعاء إحدى تلك العمليات.
3: تم رفع الهدف على أساس أن يتم العمل عليه كونه قيادي عسكري. تم رصد عميد عبد الله الرصاص لأكثر من مرة عن طريق محمد إبراهيم الهدر كونه قريب من المنزل.
4: أنا كنت بالنسبة لي كمراقب أول فقط، أعطيتهم المعلومة أنه يخرج من أيام خرجاته، يخرج مثلا أحيانا بعد المغرب الساعة 7 7:30 8 8:30 إلى 10، وهم تولوا الموضوع بعدها، كانوا يعني ليلي عملية رصد، هم اللي يتابعوا طبعا عملية رصد ومتابعة دقيقة جدا. تم تبليغنا بالهدف القادم الذي هو العميد الرصاص اللي كان في نهر، وكان يتم الذهاب إلى هناك ويتم تجهيز عبوات، لكنها فشلت أكثر من مرة.
3: في المرة الأولى تم نزول الأخ في يونس الجرادي والأخ محمد الرياشي من أجل العمل عليه، لكن لم تنجح العملية. وفي المرة الثانية تم نزول فريق سمير الحرازي وبدأ العمل عليه لكن لم يتم العمل عليه. وفي المحاولة الثالثة تم نزول مجموعة، تم اختيار بعض أعضاء من المجموعات، هو شخص يكون بسيف وشخص يكون بعزام وكربون ومحمد إبراهيم الهندل ويونس الجرادي.
4: تواصلت أنا معهم، دقيت عليهم بالجوال ما ردوش علي، يعني كانت الشريحة أتوقع أنها خارج الجوال أو كذا. فطلعت لهم للبيت قلت لهم صاحبكم موجود، الهدف موجود كذا. تم الاجتماع في الرقاص، على الرقاص على أساس يكون صاحب المتر وأنا منفذ العملية، وكان هاشم وصقر حماية بمسدس مكروف.
0: كانت الجريمة منظمة اكتملت فيها عناصر القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد، فشل تنفيذها لمرتين متتاليتين.
4: بعد خروج الهدف من البيت ذهب إلى البقالة اشترى حليب بروتي، وبعد عودته اقتربنا منه واطلقت عليها الرصاص.
0: وفي الثالثة حقق القتلة مرادهم حين باغته المجرمون على حين غرة، نفذوا جريمتهم باغتيال العميد المتقاعد.

0: على عدم صاحب الترك وانا بحث عملية وكان هاشم فقر حماية وانشدسنا
1: طروف. أكدت اعترافات القاتل في جريمة العميد المتقاعد الرصاص عن تطابق في الطريقة التي تنتهجها القاعدة، وهي تستخدم الدراجة النارية التي يقودها شخص من ورائه منفذ. ولعل جرائم الاغتيال السياسي في اليمن والتي عرفناها خلال العقدين الأخيرين لم تكن بعيدة عن ذلك.

0: أثناء مداهمة هذه المجموعة التابعة للتجمع اليماني للإسلام، عثرت أجهزة الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والقنابل والعبوات الناسبة، إضافة إلى مسدسات كاتمة للصوت والخاصة بعمليات الاغتيالات، كان يتم تخزينها في شقق مؤجرة ومحلات تجارية.
1: سلاح المجموعات كان موكل للأخ حارث وبالتنسيق مع الأستاذ سعد المزيلي، وكان يتم توصيلها من مأرب عن طريق سيارة هيلوكس تحت غطاء العوائل، ويتم تهريبها تحت كراسي حق السيارة، يتم توصيلها إلى صنعاء ويتم وضعها داخل محلات تجارية وبعض الشقق، وكان يؤخذ منها حسب الحاجة أثناء تنفيذ العمليات، وكان يتم توصيل العبوات عن طريق سيارة كراسي دعم تاكس تابعة للأخ عزيز، كان يتم اللقاء به في أحد الشوارع والأكثر، كان يتم لقاؤه في ضمران شارع 60، كان يتم أخذها وتوصيلها إلى محل العدل أو إلى أحد الشقق، وتشريك العبوات كان يتم تبييرها عن طريق التلفونات، النوع الآخر كان عن طريق الريموت، عن طريق التلفونات اللي تم سيدها بأحد المقرات في منطقة قصر ونقطة عسكرية في دار سن، أما بالنسبة لنا عن طريق الريموت كما تم سيدها بأحد القيادات في اللي دعا أبو حسين المزير في حي المقار.
0: يظهر الحرس الأمني داخل هذه الخلايا من خلال التعامل بين أعضائها بأسماء وكنوة وهمية، ولا يعرف الأعضاء بعضهم البعض إلا من خلال تلك الأسماء.
2: كنت في هذه الفترة أتعامل مع الأخوة اللي تواصلوا معي باسم عبد الناصر في التلفون، خاصة التليجرام يعني.
3: هني سموني أحمد طيط، وبعدما أتواصل معه سميت بفؤاد الهبيجي.
4: كنت أعرف كنيتهم وكنا نتواصل بالكناء.
0: لم تكن هذه الخلية الوحيدة التي تم القبض عليها، فقبل ذلك تم القبض على مجموعة من أكبر الخلايا الإرهابية كانت تخطط لعمليات إجرامية داخل أمانة العاصمة. كل تلك العمليات الإرهابية كانت تنفيذاً لمخطط إرهابي بدأه التجمع اليمني للإصلاح.
5: وقفة إعلانية.
6: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
7: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
8: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا للقلوب وشفاء لما في الصدور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من تلا القرآن وعلمه، وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في برنامج مدرسة القرآن، المدرسة التي نتعلم فيها من كتاب الله ونقتبس من نوره ونتدبر آياته ونزداد إيمانا وبصيرة وعملا. سنرافقكم في هذه الرحلة الإيمانية بين التلاوة والتدبر والقصص والعبر، لنعيش مع القرآن الكريم حياة تهذب النفوس وتبني الأخلاق وترشدنا إلى الطريق المستقيم. فكونوا معنا ولنفتتح معا صفحات كتاب الله، مستنيين بهديه، عاملين بأحكامه، سائلين الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا. وإلى أول فقرة معنا، ورتل القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك بي أسرتنا، واشرح بي صدورنا، ويسر بي أمورنا، وفرج بي عن قلوبنا، واستعمل بي أجسادنا، وقونا لتلاوة والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام في كل مكان، وسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. وقراءتنا لهذا اليوم هي من الآية 59 من سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. يؤمنون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم. أيها المستمعين الكرام، مر علينا في هذه الآيات المباركات في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب، يعني هنا لابد من تبيين الاستطالة حق حرف الضاد، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. معنى العين هنا ساكنة، لا بد من تبيينها لأنها من حروف من صفتها أنها من صفة البينية، يعني تمتط يعني قليلا هكذا. ولا تعثوا. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، هنا النون مرققة لأنها مجاورة الصاد، فالإنسان لما يقرأ أحيانا يفخم النون مع الصاد هكذا، لن نصبر. كذلك يحذر الإنسان من أن يضم الشفتين يعني عند الصاد، يقول لن نصبر. كذلك قال أتستبدلون، لابد من تبيين القلقلة. كذلك الذي هو أدنى، نفس الكلام، مثل الذي هو أدنى بالذي هو خير، هنا لابد من ترقيق الراء. كذلك ضربت عليهم الذلة، لابد من تبيين الحركات. كذلك فباءوا بغضب، غين ضاد، لابد من تبيينها. كذلك الحق، ولا نقول الحق، يعني على اللغة العامية. كذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، كذلك نفس الكلام، التخلص من التفخيم والترقيق. كذلك تبيين القلقلة في لهم أجرهم. تمام. وإذ أخذنا، احذر الإنسان من أن يقلقل الذال سواء في كلمة وإذ أو أخذنا، لأنها بتتقلقل على الإنسان أحيانا، يقول وإذ أخذنا. كذلك يعني يفخم الخاء بالشكل المطلوب. كذلك ولولا فضل، ثاء مرقق وبعدين ضاد لكن فيها استطالة، فيها صعوبة شوية هكذا، فضل لابد من تبيين ايش الاستطالة. فضل الله ورحمة، لابد من ترقيق الحاء. كذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، الميم عند الفاء لابد من الإظهار، منكم في السبت. كذلك قلقلت الباء. قرادة، لابد من تفخيم الراء، قرادة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، كان هذا هي آخر آية قرأناها لهذا اليوم. ونرجو من المستمعين الكرام ومن المشاركين أن يلتزموا بهذا المقطع، لأنه الملاحظات فيه والفوائد هي يعني يستفيد الإنسان منها لما يستمع إلى المقطع ويرجع يقرأ، يعني يقرأ هو يعني بيستفيد بشكل كبير، لكن لما كل واحد بيقرأ من حيث ما يريد هنا بيقع تشتت للذهن سواء للأستاذ أو للطالب نفسه، لأنه أحيانا يقرأ الآية غلط وهو لم يسمعها من أي إنسان. فلما نستمع يعني لمقطع معين ومن ثم نحاول أن نستفيد من الأخطاء الذي سمعناها أو من الأخطاء حق الغير، لأنه لما ترد على غيرك أكيد أن الخطأ أحيانا بيكون عندك، فأنت استفيد من غيرك ومن نفسك ومن الأستاذ، فهذا إشراف وهذه فوائد لكم أنتم أيها المستمعين الكرام. نرجو لنا ولكم التوفيق، وإلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قيل هذا في التيه، قال الشرفي في المصابيح، قال المرتضى عليه السلام هو حجر كان مع موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مع موسى يحمل بين يديه على حماره، وذلك أنه لما استسقى الله سبحانه لقومه إذ عطشوا أمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، ولم يكن إلا حجرا صغيرا، وكانت الآية في الصغير المحمول المتحرك المنقول عظيمة جليلة، أعظم أمرا من الحجر الراسي. إن الماء ينبع من الأرض في الحجر، فلما أن كان حجرا صغيرا يحمل كانت آية جليلة عظيمة باهرة من آيات الله الجليلة، انتهى. المراد قلت انفجار الماء 12 عينا من الحجر بسبب ضرب موسى إياه بالعصا آية عظيمة، سواء كان راسيا أم متنكلا، وإنما أراد المرتضى عليه السلام أن الآية عظمت أكبر من ذلك بكون الحجر صغيرا متنكلا. قد علم كل أناس مشربهم، قيل كل سبط، وكانوا 12 سبطا، والمراد ذرية كل سبط، وهذه نعمة، لأنه يقول الاختلاف والمزاحمة والمسابقة على الماء، وهذا تشعر به الآية في سورة الأعراف، وقطعناهم 12 إسباطا. وقطعناهم 12 إسباطا، أي الآية كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أمر إباحة وتعبير عن الأنعام عليهم بذلك، ونهي عن الفساد في الأرض، لأن الواجب شكر النعمة لا مكالبتها بالفساد في الأرض الذي هو كفر قد يؤدي إلى سلب النعمة وتعجيل النقمة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، والعثي في الفساد أو أشد الفساد، ومفسدين حالة مؤكدة، وصح ذلك لاختلاف اللفظ. وإذا قابلت بين هاتين الآيتين وبين آيتي سورة الأعراف وجدت في كل منهما فائدة خاصة، فهنا قال تعالى فبدل الذين ظلموا، فأفاد أن الذي جرأهم على التبديل هو ظلمهم من قبل، وهنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا، فأعاد اللفظ ليفيد أن العذاب عليهم خاص، ولكن ليس في هذا تصريح بأن المبدلين بعضهم، فأفاده في سورة الأعراف بقوله منهم، وفي سورة الأعراف وكلوا منها حيث شئتم، ولم يقل رغدا، وقال في آية البقرة رغدا، فأفاد سعة المأكول في كل موضع شاءوه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، طعام واحد المن والسلوى، واعتبروه واحدا من حيث أن غداهم وعشاهم كل يوم منه لا يخلفه طعام آخر، فاعتبروه المجموع من المن والسلوى طعام واحد نظرا إلى الثاني الذي يريدون أن يخلفه، وقولهم يخرج لنا الظاهر منه يخرج لنا من الأرض أي ينبت لنا، والبقل والفجل وما أشبه مما لا ساق له، ويستنبت أو ينبت بالبذر ولا يبقى أصله في الأرض كما يبقى أصل الحشيش، هذا الذي يظهر من التفاسير المختلفة أنه يجمعها، أما موضع الخلاف فالله أعلم بالحقيقة، والقثاء والخيار أو شيء مثل الخيار، وفومها قيل هو البر وهو الأقرب، وقيل هو الثوم، لو قرن البصل لكان الظاهر، ولكنه قرن بالعدس وهو من الحبوب وهو البلسن، والبصل معروف يجعل في الطبائخ وغيرها، وهو نافع من الوباء ومن ضرر اختلاف الماء على المسافر، وفيه منافع كثيرة مذكورة في الطب. وفي إضافتهم هذه الأشياء إلى ضمير الأرض تنبيه على أنهم يريدون طعاما من نبات الأرض من حيث هو من الأرض خلاف المن والسلوى. ولعل سبب ذلك أن طعامهم قبل التيه كان مما تنبت الأرض من هذه الأشياء، فلما طالت مدتها في التيه ولا طعام لهم مما كانوا ألفوا في نشأتهم وتربيتهم، إنما طعامهم خلاف وهو المن والسلوى. والمن والسلوى وإن كان خيرا من تلك الأشياء فإن استمرارهم عليه كان سببا لقلة رغبتهم واشتياقهم إلى ما كانوا يأكلونه من الأشياء المختلفة من ألوان النباتات. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار ونذهب إلى فاصل قصير ثم ننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: مساحة الثقة التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية أو عبر الرقم التالي 772-882-0808. معنا اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام. من معنا؟
1: معك هشام محمد عبد الرحمن.
0: تفضل يا هشام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
2: سكر الشين يا أستاذ هاشم. عشرة
1: عينا قد علم كل أناس مشربهم.
2: كل أناس مشربهم.
1: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.
2: معنى إدغام عند الواو يا أستاذ.
1: على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض
2: مما
1: وكومها وعدتها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
2: يا أستاذ هاشم. لحظة يا هشام. المطمطة في المادة الطبيعي ما هوش تم. يعني قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا نقول الذي هو أدنى. تمام.
1: يعني حركتين.
2: أيوة حركتين.
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق.
2: الحق لأنه مشدد ونحن لما نقف عليه لابد أن نقلقله لكي نبين المشدد. الحق
1: بغير الحق ذلك بأنهم
2: لا ما حال الوصل. لا يا أستاذ هشام حال الوصل لا حركة فقط. بغير الحق ذلك بما
1: عصوا وكانوا يعتدون.
2: أحسنت يا هشام بارك الله فيك. قراءة طيبة. واستمع إلى الملاحظات. مثلا لما نقف على كلمة الحق معروف أن الحرف مشدد والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين هكذا
1: يعني
2: نقف على
1: نعم
2: أسمعك.
0: لا في اتصال آخر أستاذ هشام.
2: نكمل الملاحظة. مثلا إذا وقفنا على كلمة الحق القلقلة لا تكون لحل الوقف. إذا وصلنا خلاص نلتزم بالحركة. بغير الحق ذلك الحق ذلك. تمام. كذلك فباءوا بغضب. لابد أن نطول الغنة عند الميم. لابد من تطويل الغنة. كذلك الذي هو أدنى بالذي هو خير. تبيين الراء مهم. خير لأنه الراء قبله ساكن قبله مفتوح مدلين وفيه ثلاثة أوجه. نعم
0: يعني شكرا لك أستاذ هلال. نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: محمد أمين عبد الله.
0: اللقب؟
3: محمد أمين عبد الله.
0: اللقب يا محمد
3: شجري.
0: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك
2: يا محمد أمين. يا محمد أمين افتح أيوة. افتح الصفحة العاشرة.
3: سرت معك.
2: افتح الصفحة العاشرة اطلع لك سورة ايش؟
1: ها؟
2: افتح الصفحة العاشرة من سورة البقرة، الصفحة العاشرة. سريع يا محمد امين، بارك الله فيك.
1: الصفحة العاشرة سريع.
2: طيب انا بعلق حتى تفتح الصفحة. في كلمة فقل نضرب بعصاك، معنا مثلا اذا وقفنا نقولها، اذا وقفنا على الباء نقول فقل نضرب، والثانية متحركة بعصاك. لما يجتمع لنا الأول ساكن والثاني متحرك وهو من جنس الحرف يعني با با تا تا بيصبح ايش؟ إدغام متماثلين. فقل نضرب بعصاك. فتحت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا.
2: فانفجرت منه 12 عينا.
3: عشرة عينا. قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر
2: را مفتوح يعني مفخم، لن نصبر لأنه منصوب،
3: لن نصبر على طعام واحد،
2: على طعام يعني مجرور مكسور. يا محمد أمين اسمعني بارك الله فيك، على طعام واحد،
3: طعام واحد
2: مع بين الدال واحد أيوة. يلا على طعام واحد فدولا
3: ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
2: خير يا محمد خير. أيوة.
3: خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب
2: من الله
3: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
2: أحسنت يا أحمد أمين بارك الله فيك، نور الله قلبك.
1: ممكن يشارك واحد آخر؟
2: هذا على الأستاذ أحمد.
0: في اتصال آخر في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال عندكم استفضل، تفضلوا ملاحظات.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. كنا نتحدث عن الإدغام المتماثلين. الإدغام المتماثلين ما هوش يعني قضية ميم عند ميم فقط، ميم ما، ولكن أحيانا قد تأتي باء عند باء، مثل ما قلنا في الآية الأولى فقلنا اضرب بعصاك. اضرب بي لو وقفت عليها تقول فقلنا اضرب بعصاك يعني انفك الإدغام، لكن هنا لابد من إدغام الأولى يعني معنى ندخل الحرف الأول في الحرف الثاني. ومثلها وليكتب بينكم وهكذا، ولابد من الاستطالة هكذا الأرض ولا نقلق الضاد إذا وقفنا عليه، لا نقول الأرض ضاء غلط. الأرض يعني فضل الله. فقل نضرب بعصاك. كذلك وضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة. هذه الحركات لابد من تبيينها وبيجي فيها صعوبة. كذلك كما قلنا اهبطوا لابد من تحقيق الهمزة. نعم
0: نستقبل اتصال. معنا اتصال. الو مرحبا. مرحبا، من معنا؟
4: معك رشاد محمد عبد الله جهنم الشيخ.
0: تفضلي.
4: يبدأ.
0: تفضلي.
2: يا أستاذ رشا،
4: أيوة.
2: الصفحة التي بعدها، بداية الصفحة العاشرة، إن الذين آمنوا.
4: يلا طيب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر.
2: فخمون الراء يا أستاذ رشا. والنصارى نصارى
4: والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: يا أستاذة، أجرهم مش أجرهم، جيم أجرهم.
4: أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه
2: يا أستاذة بتقولي واذكروا تمام.
4: فاتيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فكنتم من الخاسرين.
2: أحسنت يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. ركزي على الذالات، يعني الذال وإذ أخذنا، معنى أن الذال يخرج من طرفي اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ولكن لمسة خفيفة هكذا. وإذ أخذنا وهكذا. واذكروا، نعم يكفي بارك الله فيك.
0: كيف؟
4: الجائزة أخذ الأسبوع الأول، بس دي اسمها اسألي.
0: ليش؟
4: الجائزة أخذ الأسبوع الأول، بس دي هذه بس إنه معروف ما سلمنيش.
0: ليش ما نفذ الأسبوع الأول؟
4: محمد عبد الدريم الشيخ.
0: خلاص إن شاء الله رسلوا أنتم اسمكم يا على رقم الإذاعة، أرسل اسمكم على رقم الإذاعة وإن شاء الله بنتابع المعني بذلك.
4: أرسل له بالبطاقة والإرث.
0: سابر في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد، فابقوا معنا.

0: إذن نعود إليكم مستمعي الكرام ونذكر بأرقام التواصل 772-882-0881 ونستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: زينب أحمد.
0: زينب أحمد من؟
1: مع الشام.
0: تفضلي.
2: من الصفحة العاشرة. من نص الصفحة العاشرة يعني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: من الآية 65. 63.
1: فلقد علمتم الذين أخذوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة.
2: فقلنا لهم، فقل أظهر اللام.
1: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
2: قردة مش قر يا أستاذة زينب. مشكلة شنو؟ انت بتسمعي للضجة اكثر، يعني ما بسمعيناش بالشكل المطلوب. قردة مصرة على ان تقول قردة. خيرة الله. يلا بسم الله.
1: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين.
2: شكرا لك يا أستاذة زينب، وكوني اتصلي والأمور هادئة عندك، لأنه مع الضجة ما تسمعينا بالشكل المطلوب.
0: إذن شكرا لك في أمان الله. ملاحظات يا أستاذ.
2: فقلنا لهم كونوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الميم الساكنة إذا جاء بعدها فاء أو واو نظهر الميم، نظهر ماذا؟ الميم، هكذا. فقلنا لهم كونوا قردة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، منكم في السبت. قلنا لهم كونوا قردة مش قردة، قراء، را مفتوح مفخم. نعم.
0: إذا نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
0: مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: محمدية خلوفة.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان.
2: يا أستاذة محمدية، يا محمدية التزمي بالمقطع بارك الله فيك.
3: ما أحفظوش.
2: أه؟
3: ما أحفظوش.
2: اقرأيه نظر.
3: ما أحفظش المقطع.
0: اقرأي نظر. كيف ما تفضلش المقطع؟
3: لا أستطيع يا أستاذ.
0: لا بلا ضروري من أجل الأخطاء، لأنه الواحد ما يدخل في هذا في ما بيسموه المقرر إلا من أجل الأخطاء. الواحد الأستاذ هلال يرد عليهم.
3: أفهم ذلك ولكني لا أرى،
2: يعني بصيرة.
3: أيضا
2: إذا ليس على الأعمى حرج، نخرج عن هذا.
0: تفضلي سابري. لا تفضلي.
2: بسم الله.
3: أقرأ مما أحفظ.
2: نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نر

0: يا محمدية.
1: نعم
0: استمعي للشيخ.
2: النون مضموم نوط نو نوط ف نوط فتن.
1: أيوة نوط فتن فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا
2: وضرب وضرب لنا
1: قال في العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم.
0: يا محمدية استمعي للشيخ ركزي.
2: أنشأها أول مرة أول وليس أول
1: أول مرة وهو بكل خلق عليم
2: خلق عليم
1: خلق عليم.
2: طيب يا أحمدية النون الساكنة كما نعرف النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها عين هو أظهر خلق عليم
1: خلق عليم.
2: طيب أفهر. طيب يا محمد اسمعيني قولي من نطة من نطفة
1: من نطفة
2: خصيم مبين
1: خصيم مبين
2: وضرب لنا
1: فضرب لنا
2: وضرب ضرب وضرب لنا
1: ضرب
2: أيوة تمام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول أول مرة
1: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
2: والأرض ضاء مفتوح
1: بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
2: قلنا أظهر عند الهمزة
1: أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو بكل خلق وإليه ترجعون.
2: بارك الله فيك يا أحمد. كم تحفظي من القراءة؟
1: أحفظ المقطع اللي أسمعه وأعيده وأكرره أحفظه مع الصلاة مع الجامع مع الحلقات مع الآيات اللي أسمعها من الذاكرة مع ذاكرة فيها آيات وصور أرددها وأحفظ منها.
2: ما شاء الله عليك. طيب بتقرأي عبر البرايل؟
1: لا
2: ما استطيعش للبرايل صح؟
1: لا والله ما فيش عندي هذه الإمكانيات
2: ولا بمركز للمكفوفين
1: ما فيش عندنا مراكز احنا في مخيم.
2: الله عانكم ربي أول مرة أدري أن أنت كفيفة.
1: احنا في مخيم من حرب.
2: بارك الله فيك كان الله يعاونك
1: يا استاذ هلال لو سمحت احنا يعني بالغصب يمسك معنا الخط ممكن مشاركة ثانية لو سمحت في الاتصال.
0: يا استاذة ما نقدرش من اجل نتيح بقية الاتصالات للمتسابقين الاخرين لان ما معنا لا تلفون واحد نتصل منه.
1: يلا شكرا
0: في امان الله.
1: السلام.
0: ملاحظات استاذ هلال قبل الفاصل.
2: الملاحظة ان المشارك لما بيلتزم بالمقطع هو بيسمعنا في الملاحظات الملاحظة بتفيده اولا ثاني شيء لما بنرد على الثاني هو يستفيد لما نرد على الثاني مثلا في تفخيم الراء في الضاد في العين في كذا هو يستفيد يعني عندما يقرأه قد هو متحري منتبه لكن لما يجي يقرأ معشر لم يسمع يعني بيجي الأخطاء فيه أكثر.
0: هو هذا بالضبط لين الشيء
2: بس إذن محمد يا هي كفيفة ولها الشكر ونشد على يديها
0: ما بخلق هذه طبيعية
2: وما بش مشكلة معاه. نعم
0: إذن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعين الكرام فابقوا معنا. نعود إليكم مستمعين الكرام من جديد نواصل فقرتنا مساحة أفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-088. نستقبل اتصال معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. يا ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟ من؟ الصوت يقطع شوية. حاولوا تجلسوا في تغطية ثانية إن شاء الله، واتصلوا في اتصال آخر عندكم أستاذ هلال.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما قلنا في هذا المقطع حق اليوم، مال المايك اليوم يتحرك؟ ها ولا بالله ثابت كثبات الجبال. بسم الله، صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أعلن الرقم مرة أخرى أستاذ أحمد.
0: تفضلوا.
2: جاوب، معكم اتصال.
0: معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أنا ناصر ناجي الأرحبي.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الرجيم. يا استاذ انت بتقولي الرجيم، ما وش من حروف القلقلة وساكن. الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
2: مرقق
3: بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
2: طيب يا أستاذة قولي على طعام
3: على طعام.
2: لا اسمعيني ذحين، أنت بتقرأي لا صح بس بتفخم العين مع الطاء. قولي طا
3: طا
2: ع يعني عين
3: على طعام.
2: ما ذحين بتقولي على طعام بتفخم
3: على طعام.
2: على طعام طعام
3: على طعام.
2: أيوة الثانية
3: واحد.
2: الثانية يا أستاذة فادعوا الضمة على العين وليس على الدال، لما تقولي فادعوا أنا بالضمة الكل لكن الدال وسكت. فادع قولي بعدي قولي بعدي فادع
3: فادع
2: فادعوا
3: فادعوا.
2: أيوة فادعوا لنا
3: فادعوا لنا ربك.
2: أيوة أحسنتي. وقثائها أيوة تعلمين للقاف وليس قاف. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
2: شكرا في أمان الله.
0: تفضل السلام.
2: طيب معنا الحروف لما تتجاور تشتي لها تخلص، يعني تشتي لها انتباه مثل ما قلنا على طعام طعام تمام، ولا يضم واحد عند الطاء يعني فتحة فقط. على طعام واحد فادعوا لنا، لأن الضمة أحيانا بتكون فقد لما يقول واحد فادعوا لنا بيضم الكل تمام. خير كما قلنا راء ساكن قبل الساكن قبله مفتوح، طبعا الراء إذا كان ساكن للوقف ساكن للوقف، أما إذا وصلنا بنصل بنركز على الحركة. الراء إذا كان قبله يا ساكنة وقبل الساء الياء الساكنة سواء مفتوح ولا مكسور، لابد أن يرقق، لابد أن يرقق الراء. تمام. خير طير. نعم،
0: نستقبل اتصال. معنا اتصال. الله مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: عارف مجاهد لهب.
0: تفضل يا عارف.
4: طبعا القرآن مش ملي وأنا خارج، وكل الكلام من بداية البقرة أنا حافظ العشر الآيات الأولى. ممكن يعني
2: هذا عليك أنت تحاور معه.
0: كيف
2: التوجيه؟ توجيهتك أنت.
0: لا لا تفضلوا.
2: بيقول لك ما هوش حافظ المقطع، يعني العشر الأول.
4: لا لا القرآن ما يسمعي، بس العشر الآيات الأولى حق البقرة أنا حافظ لها، أقرأ من بداية البقرة يعني.
0: سابر تفضلوا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.
2: يا أستاذ عارف.
4: نعم.
2: مرقق. المتقين.
4: المتقين.
2: لا تفخم القاف قوي. المتقين.
4: المتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
2: طيب يا عارف اسمعني، بارك الله فيك، قراءة طيبة وصوت ندي معك. الأولى الذي نبهناك عليها، المتقي، القاف هي مفخمة لكن في أقل تفخيمها لأنه مكسور. تمام. المتقين.
4: المتقين.
2: طيب الثانية يؤمنون، اقطع الهمزة لأنها من فيها صفة الشدة، ليس يعني انحباس الصوت. لا، الذين يؤمنون. يو ولا تقول يؤمنون.
4: يؤمنون.
2: طيب الثالثة كثروا. كثروا.
4: كثروا.
2: لا لا لا تقول كثروا. كثروا. لا كثروا فتح طبيعي. كثروا. كثروا.
4: كثروا.
2: أيوة ثروا. كثروا.
4: كثروا.
2: أحسنت، هكذا ولا تقول كثروا لأن الصوت بتغير.
4: الله يبارك.
2: شكرا لك يا حبيبي، في أمان.
0: أستاذ عارف. إذن في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
5: فاطمة ناصر. ده
0: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه.
2: من الصفحة العاشرة أستاذة فاطمة، اقلبي الصفحة.
5: إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من
2: آمن. أستاذة فاطمة.
5: نعم.
2: خلش هادئة وقرأي بسلوب بسلوب. إن الذين آمنوا والذين
5: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: الحياة أستاذة فاطمة ساكن. ولا هم يحزنون.
5: ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
2: بارك الله فيك أختي فاطمة. مثلا ورحمته تمام
5: لكنتم من الخاسرين.
2: أحسنت أختي فاطمة بارك الله فيك. معنا في كلمة خذوا ما آتيناكم بقوة، هنا لابد من تبيين النبرة بحيث أن احنا نبين الحرف المشدد بقوة ولا نترك فجوة كبيرة، لا نقول بقوة ونسكت، لا بقوة. كذلك ثضلوا يعني بسبب تفخيم الضاد بنفخم ماذا الفاء ثضلوا. رحمة أيضا الراء لابد من تفخيمه بالشكل المطلوب. كذلك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تبين الحاء معك اتصال.
0: إذن شكرا لكم في أمان الله.
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه بسبب حينه في آخر الكلمة بيجي النفس كده تعب نقول يحزنون نخطف خط، لابد من تبيينه لأنه في صفة الرخاوة يعني متط قليل. يحزنون تمام. جاوب الاتصال،
0: نستقبل الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
6: ألو
0: مرحبا.
6: ألو
0: أسمعكم اسمعوني من التلفون وطفوا الراديو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: حالكم؟
0: الحمد لله. من معنا؟
6: خديجة أحمد كهلة.
0: يا خديجة طفي الراديو واسمعيني من التلفون.
6: تمام.
0: خديجة من؟
6: خديجة أحمد كهلة.
0: تفضلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها.
2: الحركة يا أستاذة خديجة. الأرض
6: من بقلها وكسائها وطومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا
2: خيروني اهبطوا مصرا فإن
6: لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
2: شكرا لك يا أستاذة خديجة. معنا في كلمة خير إذا وقفنا على الراء أصبح ما عاد في اتصالة تزيد علق على تلك الكلمة فقط ولا ما عاد في مجال. كلمة خير إذا وقفنا عليها نقف على الراء الساكنة. كلمة اهبطوا الها فيها ساكنة والهمزة هي همزة وصل، الهمزة همزة الوصل هذه هي تثبت ابتداء، مثلا لما أقول اهبطوا طيب أثبتها حال الابتداء، لكن إذا وصلت التي قبلها بها مثلا الراء مع الها بيصبح ساكن. خيروني يعني الراء هو مضموم، لكن نحن بنحدث يعني نون ساكنة أو بنتخلص بالكسر على أساس نتمكن من بسبب التقاء الساكنة نكسر الأول ونتخلص هكذا. خيروني لأنه الهاء ساكن والهمزة حذفناها ليس لها وجود حال الوصل، ولهذا بننتقل من الراء إلى الهاء مباشرة فبنكسر الحرف الأول على أساس نتخلص من التقاء الساكنة. خيروني بيطو وهكذا.
0: إذا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
7: دعاء أحمد محمد العزيزي.
0: تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.
2: لن نصبر
7: على طعام.
2: لا لا، ليس فتحة قوية، إنما لن نصبر على
7: واحد فادعوا لنا ربك يخرج
2: على طعام واحد ث
7: على طعام
2: ط ط فتحة ط الط مفتوح على طعام واحد فادعوا لنا
7: على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج
2: رب
7: لنا
2: ب ب فتحة
7: فادعوا لنا ربك يخرج لنا
2: يا أستاذة كلي هكذا، ضمي يعني اطرحي الشفتين وفكيهم بشكل كبير. ربك بك
7: فادعوا لنا ربك.
2: ايوه هكذا. ايوه تمام.
7: فادعوا لنا ربك يخرج لنا
2: يخرج
7: لنا مما تنبت الارض ومن بقلها
2: وقفاء شددوا وقفائها
7: وفومها
2: وعدسها يا أستاذة وفومها. طيب اقرأيها بعدي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. تسمعيني؟
0: إذن شكرا للأخت أستاذ هلال. طبعا وصلنا إلى ختام فقرتنا، إذا عندكم أي ملاحظات أنا ما عبش معنا وقت ننتقل إلى الفقرة التالية، فقرة الجائزة. تفضلوا.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الملاحظات قد أعطينا وقت البرنامج وزيدنا اليوم من الملاحظات، ولكن لا بأس، هذا طلب المخرجة أصلا، قالت أن الانتباه أكثر.
0: أنا طلبت منك يا أستاذ.
2: والأستاذ أحمد الخاشب لكم جزيل الشكر، أنا منفذ هنا وليس
0: لا،
2: لكن الله المستعان الله المستعان. صلاتي على رسول الله
0: كل يا أستاذ،
2: حفظكم الرحمن. ما بش مشكلة،
0: ما بش برنامج.
2: الله المستعان. المهم ان احنا نتعاون جميعا ونخرج بالثوب اللائق.
0: نعم.
2: ولكن القراءة تمام، والتشديد على المستمعين هو من باب الفائدة، لانه مقطع قصير بقراه آية آيتين، ما بيحدث له تعب ولا شيء، ومع ذلك استفيد يوم بعد يوم، واستفاد ان شاء الله تعالى. اذا نذهب الى فاصل
0: قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: شكرا لكم أستاذ هلال. إذا المستمعين الكرام ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الجائزة. طبعا معنا 10 متسابقين، مع الأسف معنا اليوم 10 متسابقين. اليوم معنا الأستاذ هلال يختار لنا رقم، اختار لنا رقم من بين 1 إلى 10.
1: الخمسة أهل الكساء.
0: الخمسة أهل الكساء. يا أستاذ هلال، في معنا متسابقين فازوا؟
1: أكيد.
0: من؟

0: استاذ هلال طبعا الرقم انت اللي اخترته يعني قد فاز معنا فغير لنا الرقم.
1: اذا خلاص الرقم السابع.
0: اذا غيره يا استاذ.
1: التاسع. اذا قلت لي غير عاد اختار الاستاذ. شكلي قد اخترتهم كلهم.
0: التاسع. غير التاسع يا استاذ.
1: يا استاذ خلاص اختاري كلهم حقي قد طلعوا.
0: خلاص هي اختاري رقم
1: ثمانية. ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يلا
0: الرقم. الحين أكدي على الرقم.
1: إذن عشرة عينا.
0: عشرة يا أستاذ.
1: عشرة عينا. نعم قدوا على المقطع.
0: على المقطع سوا. على المقطع. إذن الفائزة معنا. الفائزة طبعا يا أستاذ هذه قد فازت. الله يلا بسم الله حظ. الفائزة معنا في هذه المسابقة وفي هذا اليوم إذن الفائزة معنا في هذا اليوم في هذه المسابقة خديجة أحمد جهلان. ألف ألف مبروك. ألف ألف مبروك للأخت خديجة أحمد جهلان. نتمنى منها رسالة اسمها الرباعي على الرقم 772-882-088. الجائزة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي ومن الإخراج
1: الأستاذة سوسن مجاهد.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا. كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن. مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في بعض مسائل الفقه. باب الصلح. الصلح شأن عظيم. وهنيئا لمن كرس أيامه وجهده وسلطانه وجاهه وماله وما خوله الله في إصلاح ذات البيت. فأصلحوا بين أخويكم والصلح خير. إنما المؤمنون إخوة. إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما. نعم حني يمضي الإنسان في حياته يلقى الله آمن يوم القيامة. هذه الدعوة القرآن سيرة الأنبياء. ويجوز حتى بين المسلمين والكفار وبين الرجال بين النساء سواء ما لم يكن هناك مانع شرعي. ويصلح يقول جائز إما عن التم فرضا وجب القصاص. تدخلوا ناس قالوا يعني يثكل والدية أو كذا ها سواء هذا أو ما عن ما إما عن دم ولا عن ما ما يسبرش عن حد أو نسب أو حق مثل الشفعة والمرأة ما يسبرش عنه. قد سبك حتى هذا لنعم قد سبك تمام هذا. طيب هيبسروا إما المال المصالح عن أن يكون عينا إذا كان كذلك فيشترط أن تكون في يد غير مالكها أو دينا في ذمة المصالح. فالمصالح ما بش قالك صحيحة تمام هذا. أما إذا كانت يعني العين في يد مالكها ويجرها شرع كيفه ويسعى أن تكون يعني المصالحة بمنفعة يقول ما راك يصلح لك البناء ويصلح لك السيارات او يعني يخدمك او تسكن داره او كالإجارة، تمام؟ إذن او يصالح بماء عن دين ببعضه، اذا كان من جزء فكالإبرة، ما بش اشكال ولا بشي. دين عن عين فهو بيع، او صلح ببعض ذلك الدين لا بجملته، يعني كأنه صرف لأنه مقابل، تمام؟ هذا قال لي يا أخي عندك عشرية، يلا سكتي لي خمسة والله يبريك، ها خلاص ما هو الإشكال، قدو إبرة ما مو خلاص، وذلك حتى يصلحوا بين الزوج والزوجة مقابل كذا وكذا وكذا أو ماشي، أو بمعنى الفداء عندما كانوا يخرجوا الأسير مقابل كذا يصلح، ما بإشكال ولا بشي، تمام؟ هذا يصح، ما أبيش يقلك ولا مؤجلين أو معجلين فيما يصح التأجيل، ها ما أبيش وقت ولا أبيش، ما أبيش قلك في هذا إلا فيما يمنع مثل المصالحة عن نقد سواء حال بدين، ما عايز ولي فرضا عليه 100 قرية حال يسلم الآن فيصالح ب50 مؤجلة ما يصلح، لأنه عيجري هو الصرف بيع، بيع 10 بـ5 مؤجلة ما يجوز، لأنه في الصرف يشترط معه التقابض في المجلس أو يكون الصلح عن كالي بكالي، معنوه معدوم بمعدوم كالسبق لكم، فرضا عند 5 أقدر حب مؤجلة، 5 دراهم مؤجلة كالي بكالي، سواء هذا هيبصروا، أما إذا اختلف جنسا وتقديرا سبق لكم في البيع، فقلنا إذا اتفق جنسا وتقديرا فله 5، وإذا اختلف في نوع يعني جنس دون التقدير والتقدير دون الجنس فيجوز التفاضل للنساء، وإذا اختلف جنسا وتقديرا فيجوز التفاضل والنساء، هذا سبق يبصروا. فالصلح قد يكون بمعنى الإبرة، سواء هذا فرضا عند أمي قال يا أخي اسكي سلم الآن 50 والله يبريك، هذا قد ذا سبق لكم، أو يصالحت عن المجهول قال يا أخي ما عاد إحنا شدارين، إحنا صح سلفنا قد نسينا كم هو، ها قال اسكتي كذا، لكن عبه أحسن من هذا يقول له اسمع اتي كذا وأنا أسامحك إذا كان في علم الله أنه بقية، وإن أخذت منك زيادة فرضا فأنا أخذ بقدر حقي والزيادة تعفو عني، هذا حالي السقد أي شيء، هذا السقد هذا ما باهر، وهكذا في كلهن أفضل من هذا كل، مفهوم هذا؟ أو مات الميت وعلى الدين، ها ولا وصي صالحه ما بش إشكال ولا بشي، وبعدها يقضوا من تركة الميت بما ثبت، تمام هذا؟ وأما الذي بمعنى البيع السبق لكم، أبلا إذا كان بمعنى البيع ما يسمعش عن مجهول، كما أن السبق لكم في كتاب البيع بين الفارق بين الثمن والمبيع وأن يكون المبيع معلوم في الملك، فإذا كان يعني فرضا يعني قال عند أبوكم جنبي قالوا خلاص بكم؟ قال بـ1000، قال تفضل تهيا الـ1000 عن عي سلموا العوضة كالبيع، لكن انتبهوا عد معانا واحد بيقول ما بش عندي شيء، قال جين صالح بينكم قد سبق لكم، هو منكر ما سمع الشهادة علانة، كذلك لا يصح صلح عن على إنكاء، قال عند 1000 قال ما بش عندي شيء دخل بينهم واحد قال ما رأيكم عليك 500 وعلي 500 سوى هذا، كيف هذا ما قد أقرش به، وإن كان هناك اختيار أنه يصلح لكن الحق أنه منكر، فكيف نثبت شيء والأصل باقي على أصله، تمام هذا؟ كذلك لا يصح الصلح عن حد من الحدود، قال خلاص أنا قذفتك يأتي لك كذا ولا عاد ترفع ما ولا عن نساب، يقول يأتي لك فلوس واقع ابنك أو كذا أو ولا على إنكر قذتيناها، صحيح تمام هذا، ولا كذلك في تحليل محرم أو تحريم محلل، خلاص يفعلوا صلح يحللوا بها الربا أو مما لا يحل. أيوة هذا كلهن لا يصح. وإذا خلاصة هذا الصلح يعني فيه خير عظيم وفيه فضل كبير والأساعي في الأجر كبير. تمام هذا؟ طيب هيبصروا معانا باب والإبرة. ها الإبرة معروف التنزه.

فتصير أمانة إذا أسقطت من الظماء تبقى أمانة، أما إذا أبرأه عن الغصب وعن العين فصارت إباحة أو باسمه أو حسب ما هو متعارف به. تمام هذا؟ أو عند أمان قال بس الله يبارك في سماه إباحة له ما هو. تمام هذا؟ خلاص ما مشي. يقول أبرأته أو أنت بريء أو أنت في حل أو أسقط أو أبرأك الله أو سامحك الله، هذا العرف، العرف جاري هذا. أو يتقيد بالشرط قال يعني إذا جاء رمضان وما قدرتش تديها الله يسامحك، يصلح يصلح ما به يصلح، ولا يبرب بعوض. يقول لو تدي لي تي الساعة فرضا فقد أبرأتك من ما في ذمتك، ويذكرها يصلح ويصلح. وإذا لم يصل إلى ما علق به قال وأنا ما يأتي لك شساعة، قال وأنا حقي باقي في ذمتك، خلاص يصلح لأنه علق بشرط. طالما وعلق بشرط فهو يبقى، مفهوم هذا؟ طيب هيبسره وحتى ولا يقول إذا مت فقد أبرأتك، أتقع وصية، هذا وصية وصية قديمة بالله باسمه من الثلث. وإذا كان الماء أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة منه، بإجازة الورثة. هذا قدي دائما الوصايا يقولوا تصرف العوامل بعد الموت وصية، هذا عجي إن شاء الله لك. إن شاء الله فتصرف العوامل سوال بعد الممات وصية، والوصية كما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الوصية لا تنفذ إلا من السدس، لا تزيد إلا بإذن باسمه، بإذن الله، بإذن الورثة. تمام هذا؟ طيب هذا الإبراء يعمل بخبر رجل ثقة، ثقة إذا قال إن فلان أنا لقيته في مكان مكرمة أو عند النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بيقول لي يقول لفلان الله يبارك ويسامحك من التين الذي عندك، ها يعمل به، يعمل به أنه خبر عد ما لم يظن كذب، فإن كان عدلا مفهوم هذا. لا إذا قال له خذ أنا أخذ علم ما يعملش بهذا، ما يعملش إلا إذا بحكم حاكم. بسروا بعض الناس يجيوهم يقول أنا فقير وعندي التائد ما قدر شقضي، قال الله يبريك ويسامحك، لو علم أنه ماشي وفقير ما أبرم، ما يحلش عند الله ولا دبرى ذمته ولا شيء لأنه دلس. أو يوهمي قال أبوك ترك عندي جنبي عادي مدري ما هو، قال ما دام عادي الله يبريك ويغالي، أوهمه ما دبرى الصق وذمة ما برئت وهو باقن الصق. ها آي يجوز الصق، أبش أحسن من الصدق، أبش أحسن من الوفاء، أبش أحسن من ما يبين بصفتها سواء ويقول هي كذا وكذا الله يبري ذمتي، أبوك ترك عندي ودي الواقع الواقع الواقع لا وشتي باسمه يعني براء الذمة، ولا من صدق ما دبرى ذمته ولا شيء، ما أبش الصدق. تمام هذا؟ تمام هذا؟ هذا مهمة، لا تكون يدمسكن الإنسان للمعدد ذل للمخلوق، إنه من تاله من أوصل الرزق إلى بطن أمك وأنت في ظلمات ثلاث، رب العالمين ذلل له واستغني به وسيصل لك كل خير، قال لك يعني ها إنما يفعل لك المخلوق حنتجيد إدواطه له. عدو جاء حديث من تضعضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا ماله، ثلثا دينه، بسروا على قلت ثلثا دينه يبين. وإذا هو من ذوات الأمثال يقول فرضا قد حب بر بلدي أو استرالي أو كذا، يبين قد قلت لكم، يبين جنسه ويبين سوى هذا. وإذا هو على الميت يبين والورثة والتوسط، ها فإذا أبرأ الميت بريئوا بريئوا خلاص بريئوا بريئوا. أما أنه أما إذا قال الله يبارك قال ماشي لا دبريني ولا شيء، خلاص ما باقي، لأنه ما يلزمش يقول قبل، لكن إذا رد من المستبري إن كان حاضرا أو حين بلوغها الخبر فيقول لا حاجة لي بإبرائك أو قد رددته، فإنه يبضل ويبقى.

0: وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم استرنا والطف بنا واشفنا، واهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وافك عن الأسرى وافتح الأرض للمجاهدين، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين وأنية أهلنا والمستمعين والحاضرين ومن أوصانا واستوصانا وجميع المؤمنين، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام على ضوء الآيات القرآنية المباركة من عدة سور في القرآن الكريم إلى مشهد مهم في هذه القصة، وهو ذهابه مع أخيه هارون إلى قصر فرعون لإبلاغ الرسالة من الله سبحانه وتعالى. رسالة موسى عليه السلام هي إلى فرعون في المقدمة، باعتبار كما ورد في القرآن الكريم التأكيد على أنه إنه طغى، ما هو فيه من طغيان والسيطرة على الوضع كله في مصر فيما يتعلق بكونه وملئه وأعوانه، هم معه يتجهون معه كل الاتجاه إلى درجة العبادة له والتأليه له والخضوع المطلق له. أما وضعية بني إسرائيل فكانوا أمة مستضعفة مستعبدة مضطهدة مظلومة مقهورة مغلوبة على أمرها، في حالة اضطهاد واستعباد وامتهان شديد ومصادرة لحرياتهم ولقرارهم لأي إرادة لهم. ولذلك اتجهت الرسالة في البداية إلى فرعون لمخاطبته لإقامة الحجة عليه، ولكن ستصل هذه الدعوة وهذه الرسالة إلى المجتمع بكله، سواء مجتمع فرعون أو بني إسرائيل كما سيتضح لنا من خلال القصص القرآني المبارك. ذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون بمفردهما، ومع موسى عصاه الخشبية التي يتوكأ عليها، وهما ينتميان إلى فئة مستضعفة مضطهدة مقهورة مغلوبة على أمرها، ويذهبان إلى قصر فرعون بأبهة سلطانه في ذروة تسلطه وطغيانه وإمكاناته وأبهة ملكه وما يمتلكه من إمكانات وقدرات.